بأنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

عزيزي الحاج، لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.

0: هنا البحرين. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستو

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف بنقيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف معكم في هذا اللقاء بقية المسائل التي تتصل بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم

الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من المسألة الخامسة، ونبدأ بشرح المسألة السادسة، وتتصل بأنه لا خلاف أن الصائم إذا رأى الهلال تعين عليه صيام رمضان، أما من أخبر به فيلزمه الصوم، وذلك لأن رؤيته قد تكون لمحة، فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك سببا لإسقاطه، إذ لا يمكن لكل أحد أن يراه وقت طلوعه، وإن وقت الصلاة الذي يشترك في دركه كل أحد ويمتد أمده يعلم بخبر المؤذن، فكيف الهلال الذي يخفى أمره ويقصر أمده؟ وقد اختلف العلماء في وجه الخبر، فمنهم من قال يجزئ فيه خبر الواحد كالصلاة، وهو قول لأبي ثور، ومنهم من أجراه مجرى الشهادة، وهو الشافعي، وهذا تحكم ولا عذر له في الاحتياط للعبادة، فإنه يحتاط لدخولها كما يحتاط لخروجها، والاحتياط لدخولها ألا تلزم إلا بيقين. أما أبو ثور فاستظهر بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. وهو حديث خرجه النسائي والترمذي وأبو داود. وقال أبو داود: قال ابن عمر رضي الله عنه: أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصيام. واعترض بعضهم على خبر ابن عباس رضي الله عنه أنه روي مرسلا تارة وتارة مسندا، وهذا مما لا يقدح في الأخبار عن البعض، وبه قال النظام، وذلك لأن الراوي يسنده تارة ويرسله أخرى، ويسنده رجل ويرسله آخر. وقيل يحتمل حديث ابن عمر رضي الله عنه أن يكون رآه غير قبله، وهذا تحكم وزيادة على السبب، ولو كان هذا جائزا لبطل كل خبر بتقدير الزيادة فيه، فإن قيل نؤيده بالأدلة قلنا لا دليل، وإنما الصحيح فيه قبول الخبر من العدل ولزوم العمل به. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة السابعة، وتتصل برؤية الهلال، وذلك بأن أخبر المخبر عن رؤية بلد من البلدان، وهي مسألة مثارة في ظل تفاوت دخول الصيام بين الطوائف والبلدان الإسلامية اليوم. وفي هذه الحالة فإنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه لا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بعد فقد قال قوم لأهل كل بلد رؤيتهم، وقيل يلزمهم ذلك. وبذلك يتبين أن الاختلاف فيما إذا كانت رؤية الهلال بالعين المجردة أم بالحساب مسألة مختلف عليها عند فقهاء السلف، كما أن ما يتصل بمسألة رؤية الهلال في بلد دون أخرى، فهل يلزم ذلك البلد القريب أم أن لكل بلد رؤية؟ فهي الأخرى مسألة خلاف أيضا بين العلماء القدماء، وممتدة إلى العلماء المعاصرين.

وينبغي ألا تكون موطنا للشقاق والاختلاف بين المسلمين. وقد ثبت في الصحيح عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنه، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيته؟ فقلت: ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. وقال: لكننا رأيناه ليلة السبت. فقلت له: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في تأويل قول ابن عباس رضي الله عنه هذا، فقيل رده خبر واحد، وقيل رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع، وهو الصحيح، وذلك لأن كريبا لم يشهد، وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة، ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزئ فيه خبر الواحد، ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل إشبيلية، وهي مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم، لأن سهيلا يكشف من أغمات ولا يكشف من إشبيلية، وهذا يدل على اختلاف المطالع. وننتقل بكم أيها الأحبة إلى قول الله تعالى: ولتكملوا العدة، ومعناه عدة الهلال، وكان 29 أو 30. وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه. أما المسألة 9 والأخيرة في هذه الآية، والتي يقع فيها الكلام مستفيضا بما لا يسمح لنا أن نكمله في هذه الحلقة، ويستدعي أن نكمله معكم في اللقاء القادم. وهذه المسألة تتصل بقول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، حيث قرر علماء المالكية في معنى هذه الآية أن معناها تكبروا إذا رأيتم الهلال، ولا يزال التكبير مشروعا حتى تصلى صلاة العيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد، فأما تكبيره إذا رأى الهلال فلم يثبت، أما إنه روى أبو داود وغيره عن قتادة بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك كأنهما روايتان متعارضتان. فأما إحداهما فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال أعرض عنه، وأما الثاني فهو أنه كان إذا رآه قال: هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. قال القاضي: أخبر المبارك ابن عبد الجبار فيما يرويه طلحة ابن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام. قال ابن سورة: هذا الحديث حديث غريب، حسن غريب. وقال القاضي: هو أثبت من الحديث المتقدم. وما يزال في الحديث بقية مع هذه الآية الكريمة، فإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عزيزي الحاج، تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية، وارتدي الكمامة دائماً عند تواجدك في الأماكن المزدحمة والتجمعات.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عزيزي الحاج، تأكد من حملك بطاقة حملتك التي تحتوي على الاسم والعنوان وموقع المخيم الخاص بالبعثة، وتعرف على الطرق المؤدية إليه، ولا تتردد في سؤال المرشدين والمنظمين أو مسؤولي الحملة عند الحاجة، مع ضرورة الحرص على تواجدك مع المرافقين خصوصاً عند الزحام أو التحرك بين المشاعر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآيات التي تتحدث عن حادثة الإفك، وحادثة الإفك حصلت في الغزوة التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، وهي غزوة المريسيع وتسمى بغزوة بني المصطلق. هذه الغزوة التي قلنا حصل فيها قضية الإفك، ثم حصلت فيها قضية النفاق حينما قال أهل النفاق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبينا

سبب القصة قصة النفاق في قولهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. ونتناول القصة الأخرى التي حصلت في هذه الغزوة في غزوة المريسيع، هي قضية الإفك. وحادثة الإفك هذه أيها الإخوة نزلت فيها آيات تتحدث عن القصة وعن اتهام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق. والإفك هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وقيل هو البهتان، البهتان الذي لا تشعر به حتى يفجأك، يعني كأنك تتهم وأنت لا تدري. والله تعالى قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والعصبة هم الجماعة من 10 إلى 40، وكذلك العصابة المجموعة. والعصبة هؤلاء منهم من المنافقين، ومنهم من استدرج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم،

الله تعالى قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والعصبة هم الجماعة من 10 إلى 40، وكذلك العصابة المجموعة. والعصبة هؤلاء منهم من المنافقين، ومنهم من استدرج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استدرجوهم لبساطتهم. وكان رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر هذه القضية، والذين كانوا يسمعون منه هم الصحابي الجليل حسان بن ثابت، ومصطح بن أثاثة، وحمنة بن الجحش، وزيد بن رفاعة. هؤلاء أخذوا يتحدثون بالقضية من المؤمنين، ويتحدثون بين أهل الإيمان استنادا إلى قول النفاق الذي اتهم السيدة عائشة. والسيدة عائشة كما تعلمون أيها الإخوة قصتها معروفة في قضية الإفك، فقد برأها الله تعالى من فوق 7 سماوات. ولهذا بين ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الاتهام إنما هو عظيم عند الله، وإن كنتم أنتم تحسبونه هينا. هذا الاتهام قصته معروفة، حينما تحرك الجيش الإسلامي من هذه الغزوة تأخرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت يومئذ قد فرض عليها الحجاب. وقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها بشأن هذه القصة، والرواية الصحيحة التي روتها هي عن نفسها ورواها عنها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فقد كانت تقول: إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم سفرا أقرع بين أزواجه، أي فعل القرعة، فالتي يخرج سهمها، أي تقع عليها القرعة، تذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، يعني كانت تركب الهودج، والهودج هو الذي يكون على ظهر البعير ومغطى لا يرى الناس من بداخله، فساروا حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغزوة. تقول: وقفل، أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ودنونا من المدينة قافلين. تقول: فقمت، يعني بعد أن جلس الناس يستريحون وآذنوا بالرحيل، مشت السيدة عائشة وجاوزت الجيش لقضاء شأنها وحاجتها. فلما رجعت تقول: فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع، أي انقطع عقد كان معلق في صدرها، فرجعت تلتمس ذلك العقد، وأقبل الذين يحملون الهودج كانوا يظنون أنها في داخله، فاحتملوا الهودج ورحلوا، ومشى البعير الذي كانت تركب فيه، وهم يحسبون كما تقول، وهم يحسبون أني فيه، وكانت جارية حديثة السن. فعندما ذهبت تفتش عن عقدها تأخرت عن هؤلاء الذين مشوا وتركوها، فرجعت وظنت أنهم سيفقدونها ويرجعون إليها، فجلست في ذلك المكان، وجاء صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش، وكانت من عادة الجيش أن يتأخر أحد الناس حتى يفتش، ربما أحد قد نسى شيئا، وهذه من عادة العرب آنذاك. فلما رأى السيدة عائشة حتى قالت: والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حيث قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. واسترجاعه هنا لأنه رأى السيدة عائشة وكان يعرفها قبل أن ينزل عليها الحجاب، فهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، أي أنزل راحلته وناقته، فقامت إليها السيدة عائشة.

عائشة فركبت على الناقة وأتى بها إلى الجيش في نحر الظهيرة وهم نزول، أي وهم جلوس، بمعنى أن المسألة كانت طبيعية جدا، ليس هناك أدنى شك في هذه القضية. فهلك من هلك في هذه القضية كما تقول السيدة عائشة. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. ثم أخذ الناس يتداولونها بعد ذلك حتى اشتد الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى السيدة عائشة وعلى أبيها وعلى أمها، بل على الصحابة جميعا، لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم لهذا الأمر، حتى اشتد الأذى عليه من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وهكذا أيها الإخوة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قضية تبرئة السيدة عائشة التي اتهموها من قبل أهل النفاق. وهنا أيها الإخوة، لو تدارسنا هذه القضية لوجدنا من خلال الآيات القرآنية الكريمة ما فيه الدروس والعبر. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها، حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء، لأنهم اتهموا السيدة عائشة بهذا الرجل الذي جاء وهو يقود ناقته وهي راكبة على ناقته حتى وصلت إلى جيش المسلمين. فقال الله: لولا إذ سمعتموه، أي هلا إذ سمعتموه، حينما سمعتم هذا الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم. لماذا لا تقيسون هذا الكلام على أنفسكم أنتم؟ لماذا لا تعتبرون القضية واقعة عليكم أنتم؟ فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة، أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. ولهذا أيها الإخوة، انتبه إلى ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن هؤلاء أبي أيوب الأنصاري، خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، دخل إلى امرأته فقالت: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقوله الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله، ما كنت لأفعله. قال: فعائشة خير منك. وقوله تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي هلا ظنوا الخير، فإن أم المؤمنين أهل لذلك الخير وأولى به. وكان ينبغي أنه بمجرد سماعكم لهذا القول أن تحسنوا الظن بأم المؤمنين، وأنتم مأمورون أن تحسنوا الظن في عامة الناس، فكيف إذا كانت هذه هي أمكم أنتم؟ حتى قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، أي بألسنتهم، هذا إفك مبين، هذا كذب ظاهر على أم المؤمنين، فإن الذي وقع لم يكن باعثا على الشك والريبة. ولذلك أنها جاءت راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة، والجيش بكماله يشاهدون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة، ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان هذا يكون على فرض وقوعه وهو مستحيل، لكان خفية مستورا. فتبين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا أم المؤمنين هو على الكذب والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة. ولهذا قال المولى جل شأنه لهؤلاء الكذبة

قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي هل لا جاءوا عليه على ما قالوه في أم المؤمنين بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا؟ فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك في حكم الله هم كاذبون فاجرون. حتى بين لنا ربنا أن هذا الأمر عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عند الله عظيم لأنه اتهام واضح، ولأنه اعتداء على أم المؤمنين، وهذا لا يجوز في حق الناس وفي عوام الناس، فكيف يكون لأم المؤمنين؟ ولهذا أدب الله تعالى أهل الإيمان وقال لهم: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وبعد هذه التحذيرات والتأديبات قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أي لا تعودوا إلى هذا الاتهام مرة أخرى إذا أنتم من المؤمنين. إذا أنتم مؤمنين لا تعودون لمثل هذه الاتهامات. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ينهاكم الله تعالى متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا، لأن الله تعالى قد وضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه وفي قدره سبحانه. حتى أدب الله سبحانه وتعالى وحذر أهل الإيمان وقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا تحذير لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم فيما بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذه القصة التي وقعت أيها الإخوة والتي بيّنت براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ينبغي علينا أن ننظر في مثل هذه القصص أيها الإخوة حتى يتبين لنا ونأخذ الدروس والعبر من هذه القصص، ولا سيما هذه القصة المهمة جدا أيها الإخوة في حياة المسلم. فعلى المسلم أن يظن بالناس عموما الظن الحسن، فينبغي عليه أن لا يتهم هنا وهناك، وأن لا يلقي الكلام جزافا هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكيف إذا كان هذا القول تتهم به أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ ثم لا بد أن نحاكي العقل أيها الإخوة، أليس هذا هو أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منا يقبل أيها الإخوة أن يتكلم الناس على زوجته؟ يعني لو الآن واحد يسأل نفسه، أسألكم بالله، في واحد من الناس، هل هناك أحد من الناس يقبل أن يتكلم الناس على زوجته ويتهمونها؟ هذه القضية أيها الإخوة يجب أن يحاك العقل فيها، هذا أولا. ورب العالمين قال عن أمهات المؤمنين، عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأزواجه أمهاتهم. فإذا واحد يدعي الإيمان وهؤلاء أزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين اللي هن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يعقل عاقل أن يتكلم الناس على أمه؟ أمهات المؤمنين، يعني إذا أنت مؤمن كيف تقبل الناس يطعنون بأمك؟ هذه نقطة لا بد للعقل أن يفكر فيها مليا. كذلك أيها الإخوة، القرآن الكريم هو كلام الله، ونحن نؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى أنزله الله على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كانت هذه الآيات من قبل النبي عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه لما أوجدها في القرآن. هذا أكبر دليل على أن القرآن من المولى جل شأنه، لأن هذه القضية وهذه القصة تتحدث عنه

0: عن أم المؤمنين وعن مسألة لا يريدها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث مع الصحابة أنه قد تأذى من هذا الكلام الذي يروج من قبل أهل النفاق في تلك الفترة. وهذا معناه أن هذه الآيات حينما نزلت أيها الإخوة إنما هي براءة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فاليوم حينما يأتي البعض من الناس من المحرومين ويتكلمون عن السيدة عائشة مثلا، إنما هم لا يؤمنون بالقرآن وهم لا يصدقون بآيات الله، لأن الله برأها في القرآن الكريم، هذا أولا. وهؤلاء إن كانوا من المؤمنين فقد خرجوا من الإيمان. لماذا؟ لأنهم طعنوا في أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. وهؤلاء يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام في زوجه وهي أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نحاكي العقل أيها الإخوة والأخوات في مثل هذه القصة التي فيها الدروس والعبر الكثيرة، حتى على الأقل يتبين لنا الحق من الصواب. أسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يجعلنا من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي. إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النور.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته

وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكرسي.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم:

0: سيد الاستغفار.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت

0: ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

0: خلقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم:
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم: من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: تشرق الشمس ومع شروقها تبدأ خطوات الحياة الأولى. تزهر حبات الرمال وتورق أمواج البحر وتخضر غصون الآفاق، وفي قلوبنا يزهر ويورق ويخضر الحب.
1: كل الطرقات مرمية كالقصائد، أما البيوت فكأنها الألحان والموسيقى.
0: والطريق إلى العمل ممتدة كلحن الريح، وهي ذات فواصل ونقاط، حتى إذا امتدت إلى ما لا نهاية شعرت بالطموح يملأ قلبك وعينيك.

0: سنلتقي، قالتها حبة رمل لحبة رمل. أترين ذاك الأفق؟ أترين ذاك الشاطئ؟ سنرجع يوما إليه وسنزينه بالحب والوفاء.
1: ولكن ترى ما الذي سيكون جديدا عندما نعود؟ ما هديتنا لهذا الشاطئ؟ فكرت قليلا ثم قالت: سنحمل حبة رمل أخرى. قالت هذا وهبت الريح ورحلنا.

0: في المواعيد أيها الأحبة يزهر الحنان وتخضر الدقائق ويصبح للمكان طعم الذكريات، وفي المواعيد تستحم الكلمات في أعماق عينيك، وهكذا الآفاق والأمواج مواعيدها شيء من الحنان والذكريات والشعر.
1: وغدا عندما تتسع الآفاق وترحل الأمواج تعرف أنت غارق في الذكريات كيف تذوب الموت.

العصفور لا يختبئ من الشمس وهو يخبئ الشمس في الذاكرة، حتى إذا تفتحت وردة وإذا غرق ممر في الياسمين وأزهرت الشرفات، عاد العصفور يحط على غصن الشجرة ويحكي للشجرة حكاية حب بيضاء.

0: أذكر يوم كنت عند نهر الطفولة حلما أخضر لازال يعيش في البال. أذكر كنت أرحل مع غيمة بيضاء وأسافر على أجنحة شراع أبيض وأبتكر مدينة أعود وأهدمها وأنا كأميرة تعيش في مدينة حب بعيدة.
1: واليوم كلما عادت إلى البال هذه الذكريات أجد نفسي مسافرا بين الحنين ولهب الطفولة.

0: بستان حياتي أخضر أخضر، فإن رأيتم يوما مناديل مشتعلة باخضرار خيوطها، وإن حملت الريح يوما إليكم عبير الزهر، فليمر ببالكم بستاني الأخضر الأخضر.
1: عند بوابة بستاني يستريح اثنان، الحب والزمن.

0: هنحن نقف جميعا أمام العالم،
1: سهول تطلع من هنا وأحلام بشر تأتي من البعيد.
0: وإني لمؤمن في الأعماق أن ما يصيب العصافير والأشجار من عطاء الأرض يصيب الناس، كل الناس، شرط أن نكون جميعا ممتلئين بالحب.
1: لو أننا جميعا نقف من الحياة مثلما يقف الصباح من العالم، لما كنا نغيب عن دائرة الحياة، ولظل الوطن في الذاكرة كما الأحباب وأيام المواعيد السعيدة.
0: لقد سكنت نفسي مسافات طويلة وامتلأت أذناي بملايين الخطوات، فلماذا لا أتابع الطريق في تلك المسافات؟
1: لقد نبتت في حياتي كل أشجار الطموح والثقة بالنفس، فلماذا لا أستمر برعاية هذه الأشجار؟
0: إني أشعر أن الإنسان الطموح الواثق من نفسه إنسان متفائل بالغد والمستقبل.

أحبك قلت صح الجو قولي، أحبك وانتفض المشرق، كسبت الحروف رنينا نديا، وددت لو أني به أغرق، على اللون منك ترنح تيه، وفي النور أغنية تعبق. صح الجو أين جفون الشتاء المغبر ومطلقه المطبق، وأين الكآبات أين الغيوم، صح الجو وانتشر الأسرق.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: عاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذات.

أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، تضمنت الإشادة بعمق علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد فخامة الرئيس الأمريكي في رسالته عن إعجابه بالوحدة الوطنية في مملكة البحرين وتكاتف شعبها، مشددا على التزام بلاده الراسخ بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج في ظل استمرار إيران في عدوانها

0: انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي. كما عرب فخامته عن تمنياته لجلالة الملك المعظم بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والازدهار ودوام الأمن والاستقرار. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، سعادة السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده من تطور متواصل وتعاون متنام على مختلف الأصعدة في ظل ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية وثيقة واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه العمل والتنسيق المشترك وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في تطوير مسارات التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالمبادرات الرائدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في نشر ثقافة السلام والتعايش والحوار بين الثقافات والحضارات، انطلاقا من أهميتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
1: وعرب وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية وبالتزامن مع عام عيسى الكبير عن فخره واعتزازه بالرؤية الملكية الحكيمة وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لترسيخ قيم الحوار والأخوة الإنسانية وتعزيز احترام التنوع الثقافي والديني بما يجسد الإرث البحريني العريق، ونوهب الدور الريادي لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في تعزيز الحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان من خلال احتضان المؤتمرات الدولية وإطلاق الجوائز العالمية وبناء الشراكات الإقليمية والدولية الفاعلة. وعرب عن تقديره لجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وبرامجه العلمية والثقافية في نشر القيم الإنسانية النبيلة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، وإبراز مكانة مملكة البحرين كواحة للتعددية الدينية والثقافية. وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في هذه المناسبة الدولية ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وشراكاتها الوثيقة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على مواصلة رسالتها الحضارية والدبلوماسية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التفاهم والتعايش الإنساني الثقافي والديني وتغليب الحوار والسبل السلمية في تسوية النزاعات بما يسهم في بناء عالم أكثر تضامنا واستقرارا وسلاما وازدهارا.
0: شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في جلسة حوارية بعنوان تداعيات الشرق الأوسط وتأثيراتها العالمية على الإسكان والتخطيط الحضري، وذلك ضمن أعمال المنتدى الحضري العالمي المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
1: وأكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي في كلمتها خلال الجلسة الحوارية أن مملكة البحرين قدمت نموذجا في سرعة التجاوب مع الأضرار المدنية التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية في عدد من مناطق المملكة على إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة، منوهة إلى أن حكومة مملكة البحرين تعمل وفق آلية عمل متكاملة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لجلالة ملك البلاد المعظم وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكفل الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين. قام سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة

0: لتوديع أفواج من حجاج مملكة البحرين التي تواصل مغادرتها إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج،
1: وذلك في مطار البحرين الدولي بحضور سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية. وأشار سعادة إلى أن ما يشهده موسم الحج من تنسيق متكامل بين مختلف الجهات الرسمية يعكس الاهتمام الكبير والرعاية الكريمة التي يليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يضمن راحة الحجاج البحرينيين وسلامتهم منذ مغادرتهم أرض الوطن حتى عودتهم. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن توقيع البيان المشترك لاختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن يجسد التزام دول المجلس بتعزيز شراكاتها الاقتصادية الاستراتيجية مع اقتصادات عالمية خاصة المملكة المتحدة، ويدعم مسارات التكامل والتنمية المستدامة بين الجانبين تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
0: إلى ذلك أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة يمثل إنجازا اقتصاديا واستراتيجيا مهما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين.
1: وخلال اللقاء مع قناة CNBC الأمريكية، أشار سعادته إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقا أوسع للتبادل التجاري والاستثماري وتعزز فرص النمو والتعاون الاقتصادي وتدفع العلاقات الخليجية البريطانية نحو مستويات أكثر تقدما خلال المرحلة المقبلة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة اعتماد المخططات العامة للقطاع الخاص والتي تختص بمناطق المشروعات الحضرية متعددة الاستعمالات وواسعة النطاق التي يطورها القطاع الخاص.
0: وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتسرع إنجاز المعاملات مما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي، موضحا أن تطوير الخدمة يعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تعزيز خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ويرفع فعالية منظومة العمل.
1: شارك السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أعمال مؤتمر ومعرض آسيا تك إكس سنغافورة 2026 بمشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء من قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات من مختلف دول العالم.
0: وقد شارك الرئيس التنفيذي في عدد من جلسات المؤتمر، حيث استعرض تجربة مملكة البحرين في تبني الذكاء الاصطناعي والتحول نحو حكومة رقمية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه التجربة ترتكز على 3 محاور تشمل تهيئة البيئة التشريعية عبر إطلاق السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتعزيز الإطار الأخلاقي من خلال مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها المملكة وتم اعتمادها خليجياً. هذا وأشار الرئيس التنفيذي إلى تركيز المملكة على بناء القدرات وتطوير المهارات والشراكات البحثية التطبيقية، إلى جانب اهتمام المملكة بالبعد الاجتماعي والثقافي في تعزيز الوعي المجتمعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق مئات الجلسات التوعوية في الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وتنفيذ حملات موجهة للمستويات التنفيذية والإشرافية والتشغيلية. اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته في اجتماع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي عقد في المملكة المغربية الشقيقة.
1: وقد أكد الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب خلال الاجتماع عن إدانته واستنكاره للهجمات العدائية الآثمة الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ومؤكدا تضامنه ودعمه لها في كافة الإجراءات.

0: المرأة التي تحفظ حقها وتصون سيادتها. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكما في قضية تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات.
1: وفي هذا الإطار تؤكد النيابة العامة أن المنشآت الحيوية وما يتصل بها من مواقع ومرافق ذات أهمية أمنية أو استراتيجية تعد من المصالح العليا التي يوجب القانون حمايتها وصون سريتها، وأن تصويرها أو نشر أو تداول مقاطع أو بيانات تتعلق بها لا سيما خلال الظروف الأمنية التي شهدتها مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة يشكل فعلا من شأنه المساس بأمن البلاد وسلامة مرافقها ومقدراتها الوطنية، ويعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية. كما تشدد النيابة العامة على أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال أو مساهمته في نشر أو تداولها بأي وسيلة كانت.
0: بحضور سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، قام فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج والدكتور محمد طاهر القطان نائب رئيس البعثة بزيارة عدد من حملات الحج البحرينية في مكة المكرمة.
1: جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع حجاج مملكة البحرين والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج 1447 للهجرة. وخلال الزيارة التقى فضيلة الشيخ بعدد من أصحاب الحملات والقائمين عليها واستمع إلى مقترحاتهم، مؤكدا حرص بعثة مملكة البحرين للحج على مواصلة التنسيق والتواصل المباشر مع الحملات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لخدمة حجاج المملكة بما يسهم في تعزيز انسيابية الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن البعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج وتلبية احتياجاتهم. كما أشاد فضيلته بالجهود التنظيمية التي تبذلها الحملات البحرينية وحرصها على متابعة شؤون الحجاج وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن وما تشهده منظومة الحج من تطوير متواصل في الخدمات والتسهيلات المقدمة للحج.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: علشان تعيش جودة حياتك ومشاعرك، كن انتقائياً في اختياراتك، صداقاتك، أماكنك، قراءاتك وأوقاتك. وأن تكون انتقائي يعني أنك تقدر نفسك حق قدرها وتعرف ما يصلح لها وما لا يصلح. أجنب نفسك الاستنزاف فيما لم يخلق لأجلها ولمصلحتها، فأنت الوحيد الأدرى بنفسك، ولأن دائماً هناك أشياء كأنما وجدت تحديداً لك أنت. اعرفها وضمنها لحياتك واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

لست وحدي المطرب الذي يبح صوت الوتر على شجا لحنه الصافي المنبعث رقراقا كما النسيم يتموج في الصبيحات الملاح، ولست وحدي المنشد الذي يضج فرحا بنشوة العيد الربيعي في شم النسيم. إنني جبل شامخ كما اسمك، مرفوع إلى حدود الطفولة البريئة. شدو لحن ملائكي الرنة، عذب النغم، عزفت موسيقاه فتعرفت عليها جوقات العصافير الراقصة من غصن إلى غصن بين النخيل المستحد ذلك المتمايل على بحات القصب المنساب المار بمزمار راعي الإبل في الصحراء الرمادية الحبلى بواحات خضر.

اسمك النشيد والضجيج والهدوء واللحن الساكن في أعمق الأعماق، وسيرتك حكايات البدو الملاح في الخيام الضاربة قريبا من العشب. أنت المحكية على أضواء القناديل المعلقة على أعمدة المضارب. أنت رائحة القهوة العربية المرة الفائحة من فم المنقل الأحمر بجمر حبي لك، أيتها الطالعة من خيوط الشمس بعيد الإبكار وقبيل العشيات. أنت رهجة الصنج والدف والطبل والرقص في الساحات وحدو المرافقين لزفة العرائس من الصبايا الساحرات. ذلك الفواح من قهوة العرب قاتل هو ومنعش هو في نفس الوقت، إن لم يصن حرمة عاشت على العز طوال العصور الخوالي.

أيتها الممتدة حتى آخر البحر والنهر والشجر والنبات، أجمل ما في معانيك أنك الحب والخير والجمال والبركات. بقربك يشطر المحاذون ارتقاء الصعب صعدا إلى العلاء، وأمامك منشد التواشيح والابتهالات المؤمنة بالقيم والمعاني والأخلاق الكريمة، وخلفك تصطف الفصائل الموشحات بالشالات البيض، المزنرات الخواصر بالزينة من زنابق البحر الأزرق، وقد طوقت أجيادهن باللؤلؤ المنبوش من شاهق العمق السحيق، والممهور بسمرة الرمل المخطط جبين الصدف. ليس غيرك حب لي، لا قبل ولا بعد ولا إلى ما يشاء الله.

فأنا الأرض التي أنبتت الزهر والبرية والحقول المنتشرة المنشية بخضرة أنفاس الربيع الصحراوي المؤنس.

أنا الكتاب الذي نطقت بأول حرف من أحرف المعرفة فيه، وأنا الدفتر الذي تسجل عليه ملاحظاتك في المدرسة والبيت وعند الإياب من المدرسة.

أنا القلم الذي أمسكته أول مرة وخربشت رسوما عليه كيفما كان الحال، بل أنا المدرسة التي أوصلتك إلى طريق إثبات الوجود.

افتحي لي بوابة قلبك الكبير بحبك، واهتفي لي صارخة تعال إلي ولا ترحب من النار المحيطة بك. سبحي لجمالك بسم الله المعشوق الوحيد، واقرأي على الحلم الوردي سفرا من الكتابات القديمة.

يا زهرة ملأت كل العقول التي ما امتلأت إلا بها، ولا فاح عبير من فم الشمس إلا ليوفدها رسول محبة إلى البراري والعشب والأزاهير. ويا قافلة ما سرت على الرمال في الصحارى المترامية المنكبة على كتف الموج إلا واستضاءت بقناديل رحمتك. أيتها الواقفة التي لا تنام، لك التحية.

انسج لي من خيوط العناكب ثوبا محلى بالأرجوان المنسوج من أصداف البحر المرمية على الشاطئ الجميل، وأطلق لي رحيقك شهدا أحلي به ماء النهر والواحات.

نادني بما تريد أن تسميني، لكنني باقية هنا مثل الرسوخ الذي لا يأفل من بدره نور ولا من شمسه يقظة عند إصباح. غرد لي مع العصافير لحنك، فأنت الكنار المغرد الشارد من كل الأقفاص الخشبية. أنت النور والموج والحياة، فاسلم لي، أسلم على عهدك وعهدي، وتستمر لنا الحياة.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم باقي على العيد تقريبا أسبوعين، وأنا حدي خاطر أسوي فيلر حق شفايفي أكبرهم شوي. ما قد في حياتي سويت أي إجراء تجميلي، وايد خايفة، ممكن تفيديني؟
7: أهلا يا مريم. طبعا الإجراءات التجميلية في النهاية هي إجراءات طبية. بمعنى شنو؟ بمعنى أي إجراء في أي إنجكشن أو حقنة للوجه قد تحدث لا سمح الله بعض المضاعفات الغير مرغوب فيها، بدءا من الكدمات البسيطة أو الكدمات الشديدة، وصولا لا سمح الله إلى بعض الحالات النادرة لانسداد الأوعية الدموية. طبعا أنا ما قاعدة أقول لك هذا الكلام عشان أخرعك، أنا قاعدة أفهمك إن الإجراءات التجميلية ليست إجراءات سطحية نفس ما يسوق لها بعض الناس في مواقع التواصل. إجراء طبي لا

0: أساسة ولا أصوله، وإذا كنت تسوينه لأول مرة تجنبي تسوينه مباشرة قبل مناسبة مهمة مثل العيد. ليش؟ احتمال جسمك من النوع اللي يطلع كدمات، ما تبين تطلعين يوم العيد بكدمات ومزاجك يكون مو بزين والناس تسأل انت شو مسوية في روحك. انا دائما انصح بوقت كافي قبل اي مناسبة، تقريبا خلينا نقول من 3 أسابيع الى شهر. خلي في بالك يمكن النتيجة ايضا ما تعجبك وتحتاجين وقت لتصليح هذه النتيجة. اذا كانت هذه اول مرة لك، ما انصح تسوون الاجراء اسبوعين قبل العيد، انتظري لأن كل تأخيرة فيها خيرة بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر سعيد.
1: النجاح طبعا في هذا الزمن مبني على شهادة، لكن لو نتكلم عن أكثرية الناس الناجحة في الزمن السابق كلهم ما راحوا المدارس ولا شيء، يعني أغلبيتهم أميين.
2: النجاح لا يقاس بالشهادة، طبعا النجاح في شخصية الإنسان في تعامله مع الآخرين.
3: قاد الشخصي أن الإنسان الناجح هو الإنسان الذي يؤمن بداخل، يؤمن بطموحاته ويؤمن بقدراته من داخل.
4: فكرة منتشرة بين كثير من الناس إن الناجح أو الشاطر هو المتفوق دراسياً أو اللي يمتلك أكبر عدد من الشهادات الأكاديمية، والأمهات يعني أخص روحي شوي بهالكلام دايماً يحرصون إن أولادهم يكونوا متفوقين دراسياً ويحكمون على الأولاد اللي مستوياتهم مش ولا بد بأنهم فاشلين. فهل هذا صحيح؟

0: وهل في هذا عدل؟ مدربة تطوير الذات ومهارات الحياة منى حساني تعرف لنا الإنسان الناجح.
1: شنو هو النجاح؟ متى ممكن احنا نطلق على هالإنسان انه هو انسان ناجح؟ هل مثلا اذا صار في حساب مليون دينار ممكن نقول عنه انه هو ناجح؟ او اذا مثلا صارت عنده شهادات او صار عنده منصب مرموق؟ متى نقول عن هالإنسان انه هو ناجح؟ انا في رأيي ان نجاح الإنسان في التحصيل العلمي يعتبر جزء صغير جدا من تركيبة النجاح الكاملة. يعني لو احنا جينا نبي نشبه النجاح الكامل أو الحقيقي بالبنيان، هذا البنيان ما يقوم إلا على أربع أعمدة أساسية. لو انفقد مثلا عمود من هذه الأعمدة، في هذه الحالة هي النجاح بيكون مو ثابت، بيكون في خلل في هذا النجاح. فشنو هي أعمدة النجاح اللي لازم نبني عليها نجاحنا في الحياة؟ رقم واحد بالنسبة لي أهم يعني عمود هو علاقة الإنسان مع الله. فهو حتى لو هذا الإنسان عنده شهادات الدنيا من يعني دكتوراه وغيره، لكن علاقته مع ربه فاشلة أو يعني مقطوعة، هني ما راح يحقق النجاح. شلون تكون علاقتنا مع الله ناجحة؟ إن إحنا نضع رب العالمين قدام عيوننا في كل شيء نسويه. لما إحنا نحط نية إرضاء الله في كل عمل احنا نقوم فيه، هني علاقتنا برب العالمين تكون قوية. فهذا شيء مهم نحطه في بالنا، ان اول عمود من اعمدة النجاح علاقة الانسان مع ربه. رقم اثنين، علاقة الانسان مع الناس، الناس اللي هم اهله، اسرته، اصدقائه وعامة الناس. فالانسان ممكن تكون في حسابه ملايين، ممكن يكون ناجح في عمله في تجارته، ممكن تكون عنده شهادات، لكن في علاقاته مع الناس جدا فاشل، ما في احترام، ما في يعني مودة، ما في ثقة بينه وبين الناس. هني بعد بيكون النجاح مهزوز، ما بيكون كامل. فيعني رصيد محبة الناس إذا كان موجود يخلي الفقير يصير غني، وإذا هذا الرصيد كان مفقود يخلي الغني اللي عنده ملايين يصير فقير. فهذه ثاني عمود من أعمدة النجاح. لو ينحق العمود الثالث، الصحة النفسية والجسدية. يعني هذه إحنا جسدنا وعقلنا ونفسنا، هذه أمانة من رب العالمين، لابد أن إحنا نحافظ عليها. فحتى لو كنا إحنا ناجحين في المجال العملي، المجال العلمي، عندنا شهادات وغيرها، لكن إحنا ما قاعدين نعطي جسدنا وعقلنا وقلبنا ونفسنا، ما قاعدين نعطيهم حقهم من الراحة، من الحب، من الاهتمام. هذه بعد يعتبر خلل في نجاحنا في الحياة، لأن صحتنا لها حق علينا، جسدنا لها حق علينا، قلبنا أيضا لها حق علينا. إحنا علاقتنا مع نفسنا أيضا لازم نكون ناجحين فيها. فهذه العمود الثالث. لو إني حق العمود الرابع، الوعي والثقافة، اللي هو ممكن نسميه غذاء العقل. لاحظوا أن أنا هني ما قلت التحصيل العلمي، ما قلت الدراسة، قلت وعي وثقافة. يعني ممكن الإنسان ما يكون عنده شهادة مثلا دكتوراه في مجال معين، لكن عنده وعي، عنده ثقافة، يحب يقرأ، يحب يطلع. هني هذه بيكون ناجح في أنه هو قاعد يغذي عقله بالوعي بالثقافة اللازمة.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: في الأيام الأخيرة للأسف، وخصوصاً بعد فترة انتهاء الامتحانات النهائية في الدول المجاورة، سمعنا وقرينا ووصلنا على الواتساب وشفنا عبر الإنستغرام أخبار مؤسفة وحزينة وما يتصورها أي عقل بشري.

0: يعني بالفعل هل معقولة هناك قلب بشر يطاوعه إنه يضرب ابنه حتى الموت لأنه راسب أو لأن نتائجه مو بالمستوى المطلوب؟ يعني هالشي هل هو بالفعل معقول؟ أنا متأكدة 100% إن هذا الأب مو صاحي، أكيد هو مريض ومتخلف. لا، وفي خبر ثاني إن الأم لأنها تخاف من الزوج فهي تسكت وتقف موقف الإمرأة الضعيفة وهي قاعدة تشوف زوجها قاعد يعذب ابنها بواير الكمبيوتر، إنزين ينزل فيه ضرب لليه ما فارق الولد الحياة. وتقول الأم إن هاي مو المرة الأولى اللي الأب يضرب فيها الابن لأن نتائجه مو عاجبته، فهي تشيله كل مرة وتوديه المستشفى، لكن آخر مرة وصلت متأخرة كان ولدها فارق الحياة. بعدين اشتكت على زوجها، بعد شنو؟ مثل ما نقول لين فات الفوت ما يفيد الصوت. انت خسرتي ولدك، خسرتي حياتك، شنو تعذيب الضمير اللي بتعيشونه؟ علشان شنو؟ علشان درجات. طبعا انا برايي ان الاب والام اثنيناتهم مجرمين يستحقون العقاب. سامحوني، ادري اني غثيتكم بهالموضوع، بس بالفعل الواحد يطلع عن طوره. ما تفوق ابني وما نجح، خلاص اخر الدنيا. تعال شوف شنو مشكلة ابنك وين نقاط الضعف والقصور، حاول تحلها تعدلها، ما فاد خلاص انت تكون سويت اللي عليك والباقي على الله، فهو اللي رزق البشر بقدرات مختلفة. في طفل أو إنسان ممكن يفهمها ويحفظها من أول مرة، الثاني لا يحتاج تكرار، الثالث لو كررت وعيت عليه 1000 مرة ما يفهمها، الرابع يمكن تكون قدراته العقلية أكبر من الشيء اللي قاعد يتلقاه في المدرسة. فهل بالضرورة أن يكون الإنسان الناجح في حياته شاطر أو متفوق دراسياً ويمتلك شهادات عليا؟
1: أنا أحس أكيد أن الشهادة بتساعد على الواحد أنه يكون ناجح، لأنه تعطي القوة ويعني بس أن الثيوري وإدوكيشنال باكراوند دائما تساعد الواحد، لا يعني أن الواحد المدرس ما في فرصة أنه ينجح، بس أكيد أن الدراسة والشهادة بتأيد الواحد أنه ينجح ويصعد ويكبر علميا ويعني منصبيا وفي شغله وعمله.
2: المقياس مو مقياسك انت كشخص او ان انت تكون شاطر، لا، المقياس ان انت تكون شاطر تثبتها بشهادة عملية او الكتاب. الحين صار اهم من الحياة، الكتاب هو المعيار اللي بيوظفونك عليه في النهاية. لما بتروح تقدم حق بنك ما بيسألونك عن شنو تفهم في الحياة، كل من يعرف يقدر يتشيك في جوجل او يسوي بحث على هالموضوع، لا، شنو تفهم من الكتاب اللي علموك اياه في الاقتصاد او في البزنس او في اي شيء ثاني.
3: الدراسات العليا اكيد تضيف على الانسان وممكن انها تطوره اكثر واكثر، بس ما يمنع ان الواحد يكون ناجح بدون دراسات عليا، يعني اكيد يقدر الانسان ينجح بدون هذه الشهاده، هي مجرد اضافه على النجاح وليست هي النجاح بذاته.
4: طبعا هي مفهوم النجاح على الشهاده لوحدها هي مفهوم خاطئ، والنجاح على في مستويات مو بس على مستوى الدراسه.
0: نطرح السؤال نفسه على مدربة تطوير الذات ومهارات الحياة منى حساني، فهل التفوق الدراسي أو التحصيل العلمي علاقة بنجاح الإنسان؟
5: يعني يا مناس نشوف عندها شهادات في يعني مجال تخصصها، لكن لو يمن نسألها في أي مجال ثاني نشوف إنها ما عندها خبر، ما عندها دراية أو ما عندها فكرة عن هذا الشيء. هذين الناس نقول عندهم خلل في الوعي وفي الثقافة، يعني لابد إن إحنا نكون مطلعين على كل شيء، يعني مو بس نكون متخصصين في يعني مجال واحد اللي هو تخصصنا وما يكون عندنا وعي في أي شيء ثاني. في رأيي الوعي والثقافة والتفكير السديد التفكير المنطقي أهم بآلاف المرات من التحصيل العلمي. ويا ما إحنا شفنا ناس يعني ناجحين في حياتهم، أثرياء مثل ستيف جوبز، بيل جيتس، غيرهم من هذه الشخصيات ما كملوا دراستهم لكنهم ناجحين في حياتهم. فأنا حابة أترككم مع السؤال، بكل واحد فيكم بينه وبين نفسه يجاوب على هالسؤال، لو قلت لكم من 1 ل10 كم أنتوا حققتوا النجاح في كل عمود من الأعمدة اللي ذكرناها لكم في الحلقة، اللي هي علاقتكم مع الله، علاقتكم مع الناس، الصحة.

0: والجسديه والوعي والثقافه. قيموا روحكم بروحكم من 1 لـ10 كم تعطون نفسكم.
1: فكره تعالوا نغيرها.
2: رسب الصغير وينستون تشرشل في اختبارات الفصل السادس الابتدائي، وانهزم بعدها في كل الانتخابات العامة اللي دخلها، حتى فاز أخيرا وأصبح رئيس للوزراء في إنجلترا وعمره 62 سنة، وهو يقول لا تيأس أبدا أبدا، لا تيأس من إعادة المحاولة للنجاح في أي شيء، صغير أم كبير، عظيم الشأن أم قليلة. ومن أجمل القصص ودليل قاطع أن النجاح المدرسي ليس بالضرورة أن يكون نجاح في الحياة، والعكس صحيح. فكلنا نعرف قصة توماس أديسون مخترع المصباح، هذا الطفل غريب الأطوار كثير الأسئلة والشرود، ما بقى في المدرسة لمدة تجاوزت 3 أشهر وانطرد من المدرسة، لكن سبب نجاحه وصوله إلى اللي وصل إليه هو إيمان والدته بقدراته وبما يمتلكه من مهارات ومن ملكات، فتحدت مدرسينا ومدرسته وقامت بتعليمه بنفسها في البيت، وفي النهاية النتيجة كانت ابنها مخترع ومدرسينا بقوا على حالهم. ففكرة إن ابني مو فالح في المدرسة إذن أكيد ما بيفلح في شيء، خلونا نغيرها، ممكن فالح في أشياء كثيرة غير، أو قدراته مستوى أعلى مما يتلقاه. وفكرة إن هالشخص ما يمتلك شهادة جامعية فأكيد هو إنسان جاهل متخلف، مو شرط، فيجوز إنه يمتلك الكثير الكثير أكثر مما تتصور وأكثر من المتعلم. المعادلة اللي يتمناها الجميع لأولاده ولنفسه إنه يكون ناجح دراسيا وناجح في الحياة، وهالشي أكيد جدا جميل وكلنا نتمناه، ولو اجتمع في إنسان واحد بيكون ممتاز، لكن إذا لا فما يمنع نجاحه في أشياء كثيرة أخرى.
1: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صدر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد. الأمين العام لمجلس الشورى يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات، ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. ثمرة الإيمان العمل، وثمرة العلم الخشوع، وثمرة الأخوة التراحم، وثمرة الإخلاص الاستقامة، وثمرة الجهاد التضحية، وثمرة الزهد الكرم، وثمرة اليقين التسليم. قال بعض الحكماء: العدل في الشيء صورة واحدة، والجور صور مختلفة، ولهذا سهل ارتكاب الجور وصعب تحري العدل، وهما يشبهان الإصابة والخطأ في الرماية، فإن الرماية تحتاج إلى ارتياض وتعاهد، والخطأ لا يحتاج إلى شيء من ذلك. أثر الرأفة الإحسان الكامل والإنعام الشامل. أثر السخاء بذل الأموال والمنافع في جميع أنواع القربات. أثر الشجاعة دفع الأعداء عن النفوس والأموال والحرم والأطفال. وأثر الحياء الكف عن كل قبيح.
0: ما خط القلم.
2: النية شرط كل الأعمال في الدارين، وبدونها الأعمال ضائعة مهملة. النية تأكيد القصد في إتيان الأمور وإمضاء العزائم. النية بريد التوفيق ودعامة الإخلاص.

0: أخوة الإسلام هي روح الإيمان القوي ولباب المشاعر الفياضة والأحاسيس المرهفة التي يكنها المسلم لإخوانه في العقيدة، حتى إنه لا يحيا بهم ويعيش معهم وفيهم، فكأنهم جميعا أغصان تفرعت من شجرة واحدة وانبثقت من أصل واحد.
1: ما خط القلم، ما خط القلم، مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. باب البحرين.
2: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم، الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة، والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
0: معالم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير

عزيزي الحاج، لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما جفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية.

0: إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، المعروف عن أنماط التعبير في الأدب الشعبي إنها كثيرة ومتعددة، مثل الشعر والحكمة والمثل والحكاية والقصة والإحزاء وغيرها كثير كثير كثير. في هذه الحلقة سنتحدث عن نوع من أشكال التعبير، هو يعتبر أيضا فن من الفنون الشفاهية، ويبدو على شكل اختبار للذكاء واللسان معا، ونقصد بهذا الشكل المعضلات اللسانية. المعضلات اللسانية عزيز المستمع هي أن ينطق أحد الحاضرين بجملة وتلفظ بها أمام زملائه ويطلب منهم أن يكررونها عدة مرات ومن دون تلعثم أو توقف أو حتى خلط بين الحروف، ويبتدئ الحاضرين يتبارون في هذا الموضوع في جو لا يخلو من الضحك والمرح. والمعضلات اللسانية فيها شيء من الصعوبة على اللي لم يتمرس أو يتمرن على التلفظ به، وذلك راجع إلى اختيار الحروف، يعني اختيار حروف المعضلة يتم من مخارج ألفاظ صعبة لو تتالت ويات وراء بعض أو متتالية أو متتابعة، نشوفها هناك كثير من الصعوبة، لأن المعروف أن الحروف العربية يقسمونها علماء اللغة حسب مخارجها، فبعض الحروف كما نعلم تخرج من الشفة، يعني الشفاه البرطن مثل ما نقول، وبعضها من البلعوم، وبعضها أيضا من اللسان أو أطراف اللسان. علماء اللغة كتبوا عن هذا الموضوع بالتفصيل، على سبيل المثال نورد لكم الحين بعض الحروف ومسمياتها حسب مخارج ألفاظها. حرف الباء وحرف الفاء والميم والواو يسمونها حروف شفوية نسبة إلى الشفة. حرف الثاء والضاد والذال يسمونها حروف لثوية نسبة إلى اللثة. هناك حروف يسمونها الحروف الأسلية، ومخرجها من طرف اللسان باتجاه الشفة، يعني الطرف الأمامي من اللسان، وهي حرف الزاء والسين والصاد. حروف ذولقية أو ذلقية، ومخرجها من آخر اللسان باتجاه البلعوم، يعني مؤخرة اللسان باتجاه البلعوم، حرف الراء، حرف اللام، وحرف النون. هناك أيضا حروف شجرية ومخرجها بين الشفتين، جيم، شين، الضاد، حرف الضاد العربي المعروف. هناك حروف نطعية ومخرجها حيث يضغط اللسان على القسم الخشن من اللها، مثل الحرف التاء والدال والطاء، نجد أن اللسان يضغط على اللها. حروف حلقية ومخرجها من أعماق الفم، يعني مثل حرف الأه، الألف، والحه، والعين، والغين، والها، هذا الحروف ذي نجدها جاية من أقصى البلعوم. وأخيرا طبعا في حروف يسمونها الحروف اللهوية ومخرجها من اللها، هي مثل القاف، الكاف، وحرف الياء. هذه الحروف عزيز المستمع لو صادف وأن تراكبت عدة حروف منها بحيث يصعب التلفظ بها ويصعب نطقها بسبب مخارج ألفاظها، فأنها تصبح معضلة ومشكلة، حتى مثل حرف العين والحيل تتالى، مثل حع

0: أو نجده صعبة حتى على الفصيح. من هنا يعني من هالكلمة أتت تسمية هذا الفن فن المعاضلات اللسانية.
1: شكل الأستاذ بقى منسجم، أستاذ حمام نحن الزغلي من غير جناح بنمين ونطير، أستاذ حمام نحن الزغلي.

0: لو ابوك حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي هصبح في خبر كان بدل المهيه راح اخد صرم.
1: المعاضله موجوده في الادب العربي وكانت موضوع للنوادر بين الادباء. يقول عنها الجاحظ: تحدث الواقع كثير في مجال حديثه عن ضروب الفصاحة، كان يسميها اقتران الحروف أو اقتران الألفاظ، ما كان يسميها معضلة. فقال، يعني هذا الكلام للجاحظ: ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن كانت مجموعة في بيت الشعر لم يستطع المنشد إنشادها. يعني يقول الجاحظ لو كانت حتى موجودة هذه الألفاظ في بيت شعر فالمنشد ما يقدر ينشدها. ليش؟ يضرب مثال، هو يقول: لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض استكراه، فمن ذلك قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. هذه بيت شعر أعيد عليكم، يقول لك: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. تكرار الراء والقاف يعني والباء، شوف نشوف قبر وقفر وحرب، هذه تتكون من قاف وباء، في تختلف ساعات القاف تي قبل وساعات الباء تي قبل وهكذا، تجعل المنشد أي واحد بينشد هذا البيت قد يخلط في الحروف، يعني ما يقولها بفصاحة، خاصة إذا طلب منه أن ينشدها بسرعة. حاول عزيز المستمع تقول معاي: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. عزيز المستمع، يقول الدكتور محمد رجب النجار في مقال حول موضوع المعاضلات اللسانية في الأدب الشعبي: وإذا كان تراثنا النقدي والبلاغي قد أشاد في مجال فصاحة الألفاظ بالقيم الصوتية الإيجابية التي تقوم على التلاؤم والانسجام والتناغم، كما أدان القيم السلبية التي تقوم على النشاز والتنافر، وعمادهم في ذلك كله الحس، السمع والذوق، فإن هذه القيم السلبية ذاتها تتحول إلى قيم إيجابية فاعلة في هذا الفن الشعبي، فن المعضلات اللسانية، من حيث هي قيم صوتية ولغوية وجمالية ذات طبيعة اختبارية اعتبارها في ترديدها العامة باعتبارها آخر الأمر لعبة قولية أو أغلوطة لغوية شعبية ذات

عزيزي المستمع، نسرد عليك بعض من الجمل المنتشرة في البحرين واللي تشكل حوار يتم التباري به في المنتديات والمجالس المحلية. من أشهرها تقول لك واحدة ما تعلى، واحد يطلب منك يقول لك قول لاري ورا لاري. دائما نسمع من يقول لك هالجملة، وساعات يطلبون منك عدد معين يقول لك كررها 10 مرات. فبطبيعة الحال القير متمرس يخلط بين حرف اللام والراء، شوف لاري وورا لاري، وقد يبدلهم من مكانهم، يعني يقول لك لاري ولا رالي إلى آخر، قد يتلعثم، فالناس تقوم تضحك وشبه تسلية بريئة. واحدة ثانية تقول لك خميس وحبش تهابشوا من الخشوم، ما أدري خميس هبش خشم حبش، ما أدري حبش هبش خشم خميس. أيضا نشوف هنا حرف الخاء والحاء والهاء والشين، وبعدين التلفظ بها بسرعة تخلي الواحد يبدل، بدل خميس يقول خميش، بدل هبش يقول خبش، وهكذا. فيتم في جو كله مرح وتسلية بريئة مثل ما قلنا. في واحدة ثالثة تقول خشب الحبس 5 خشبات، خشب الحبس 5 خشبات. طبعا أيضا تلاعب بألفاظ الخاء والشين والحاوة في خمس وخشب وحبس. في واحدة كويتية مشهورة جدا حتى عندنا في البحرين سمعناها وحفظناها أيضا، تقول يا راعي الشاط والشمشاط والمقص والمقراض، عطني شاطكم وشمشاطكم ومقصكم ومقراضكم، ولما يجينا شاطنا وشمشاطنا ومقصنا ومقراضنا أرد عليكم شاطكم شمشاطكم مقصكم ومقراضكم.

حاول تقول معاي عزيز المستمع: سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. أقول لك مرة ثانية: سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. واحدة غير تقول لك: فنرنا فر فنركم وفنركم فر فنرنا وفنرنا وفنركم تفارروا. نعيدها: فنرنا فر فنركم وفنركم فر فنرنا وفنرنا وفنركم تفارروا. في واحدة أيضا لقيناها تقول: طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا. طبعا المطلوب دائما في المنتديات أن يقولونها بسرعة: طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا. واحدة تقول: يا أهل العطاء عطوني غداية وغطوا غدا عطاء لين يع عطاء من القطع كشف القطع عن غدا عطاء وعطوا عطاء غدا. هذا وايد صعبة. اللي عقبها تقول: ذبحنا بقرتنا وعمي ذبح بقرتهم طلعت مرقة رقبة بقرتنا أحلى من مرقة رقبة بقرتهم. ذبحنا بقرتنا وعمي ذبح بقرتهم طلعت مرقة رقبة بقرتنا أحلى من مرقة رقبة بقرتهم.

اللي عقبها تقول: حطبنا خبط حطب الخطيب، وحطب الخطيب خبط حطبنا. في واحدة صعبة شوي تقول: أكلت خعخوعة من شجرة الخعاخع، فتخعخع قلبي. هذا عربية ما أقدر أعيدها بعد. في طبعا واحدة مشهورة جدا: بيض الخعفق وفرخ الخعنفق. عزيزي المستمع، وحتى ألتقي بك في حلقة أخرى لنتناول جانب آخر من جانب المأثور الشعبي، أتمنى لك دوام التوفيق وأشكر لك حسن استماعك.

مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وحلقة جديدة من مكتبة المعارف حتى نتناول موضوع من المواضيع من شتى جوانبه. ويسرني في هذه الحلقة أن تكون معانا الأخت نيلة محمد.
1: طبعا أرحب فيك أخوي محمد وأرحب بالمستمعين من خلال برنامجنا الأسبوعي من مكتبة المعارف.
0: مثل ما تعودنا نتصفح في الكتب وأنا أشوف الحلقة دي مرتبة تمام الترتيب، فأنا أشوف آلة العود في الاستوديو وأشوف كتاب الآلات الموسيقية عندك، الآلات الموسيقية في العصور الإسلامية وحاطة على صفحة معينة، ويبدو أنك بتبتدين. تفضلي،
1: إيش عن الموضوع ذي؟ محمد، أنا صراحة شفت العود في يدك.
0: أي نعم.
1: وتصفحت الكتاب ووقفت عند كلمة العود أو العود بشكل عام.
0: أي نعم.
1: إحنا يمكن نقدم هذه المعلومة لأعزائنا المستمعين اللي يعني ما يعرف أي شيء عن العود. يقول لك محمد، العود من أهم الآلات الموسيقية التي تنبر أو تارها بواسطة الريشة اللي هي المضراب. وقد عرف وحدد المقصود بآلة العود هورن بوستل وزاكس في بحثهم المشهور الخاص بالتصنيف العلمي للآلات الموسيقية الصادر سنة 1914. اتبع هذا التحديد العلمي جميع الباحثين الموسيقيين أمثال هيكمان وكامبل وعلماء الموسيقى الغربيون، ما يستعملون كلمة عود على العود العربي فقط اللي نعرفه طبعا في الوقت الحاضر، لكن يستعملون للدلالة على مجموعة أوسع من الآلات الوترية اللي قسمونها طبعا لشكل الآلة إلى أقسام عديدة، مثل عائلة الطنبور، عائلة الساز، عائلة التار، عائلة البندوري، عائلة الرباب، عائلة الكموس والتبشور. استنادا إلى هورن بوستل وزاكس، يعني تدخل أكثر الآلات الوترية تحت آلة العود، سواء كان العزف يتم بواسطة الريشة أو بواسطة القوس. حتى الكمان والكمنجة يعتبرونها من فصيلة العود. الشيء اللي يميز العود عن الآلات الوترية الأخرى يعني إمكانية إخراج أصوات قوية ومختلفة، وذلك بسبب أن عفق الأصابع، هذه كلمة عفق أنا حطيت تحتها شخط محمد بسألك عنها. يقول لك عفق الأصابع على الأوتار يكون في أماكن فوق رقبة العود اللي هو الجزء العلوي.
0: نعم.
1: اللي تساعد على أن يكون ضغط الوتر عليها محكم وقوي، يمكن بعكس الآلات اللي ما تستند أوتارها أثناء العزف على شيء ولكن تبقى طليقة. توجد أيضا بين الآلات الوترية اللي تدخل في فصيلة العود بعض الفروق اللي تميز الواحدة عن الأخرى. الطنبور مثلا تكون الملاوي اللي هي المفاتيح في الرقبة الطويلة المستقيمة، بينما في العود تكون الملاوي في البنجق وهو الجزء النهائي بعد الرقبة ويكون معوج إلى الخلف. في الجيتار مثلا يكون القسم الخلفي من الصندوق الصوتي مسطح، وفي العود يكون نصف كروي. العود أيضا يتكون من صندوق صوتي مصنوع من الخشب بشكل نصف كمثرة، تتصل باتصال وثيق الرقبة مع البنجق ويغطي صدره أو الوجه بالخشب. الوجه أيضا يحتوي على فتحات مختلفة الحجوم لتقوية الصوت، والأوتار تشد بصورة متوازية لوجه الصندوق الصوتي نسمي القصعة، اعتبارا من الملاوي ومارة فوق الرقبة ومنتهية عند الفرس. وتعود للعود أجزاء صغيرة أخرى مثل الأنف والحجاب والرقمة الكعب والمرأة. هذه معلومتي اللي قريتها في كتاب الآلات الموسيقية في العصور الإسلامية.
0: والله كفيتي وفيتي، الواقع فعلا تأريخ لآلة العود من وجهة النظر العلمية. وأعتقد أن يعني عقب هالمعلومات ذي لو يسمعنا مخرجنا شوية تعود عشان يعني نهيئ روحنا للحديث.

0: الله الله الله الله، مقام الحجاز كار ذي مقام جميل جدا في آلة العود، خصوصا من أصابع فريد الأطرش، ومعروف عن فريد الأطرش أن دائما في بداية أغنية الربيع وأغنية أول همسة لا تقاسيم من هذه المقامات.
1: يعني عرفت أن فريد هذه؟
0: والله أنا أعرف من صارت عندي نوع من الخبرة. الآن شنو تبين سئلين
1: مساء أنا محمد بالضبط؟ قلت لك حطيت شخطة هني عن عفق الأصابع.
0: عفق الأصابع إيه؟ الله يسلمك، الحين لو إحنا خذنا هذا الوتر وقلنا هذا وتر، إحنا كابنا نسمع المستمعين صوت هذا وتر، هذا يسمونه مطلق.
1: إيه؟
0: شو مطلق؟ أنا عزف الوتر من غير أي شيء كما هو.

0: شنو تبي نسأل لي
1: أنا محمد بضبط؟ قلت لك حطيت شخطة هني عن عفق الأصابع.
0: عفق الأصابع إيه؟ الله يسلمك. الحين لو إحنا خذنا هذا الوتر وقلنا هذا وتر، الحين كاب نسمع المستمعين صوته، هذا وتر، هذا يسمونه مطلق. إيه؟ شو مطلق؟ أنا عزف الوتر من غير أي شيء كما هو، يعني أخذ مجرد الريشة وأطق على الوتر شيء. لكن إذا وضعت يدي اليسرى ووضعت إصبعي عفقت الوتر.
1: هاي معناته،
0: هذا معنى العفق، هذا هو العفق.
1: يتغير طبعا الصوت
0: طبعا. لأن في بعض الآلات الموسيقية مثل القانون ومثل البيانو مثل الأكورديون لا تحتاج إلى عفق، يعني لذلك الآلات الوترية عموما اللي منفصلة العود اللي ذكرتيها قبل شوي مثل المندولين والبانجو وغيره تحتاج إلى عفق. هذه اصطلاح عفق في اللغة العربية، تعني أن نضع أصبع ندوس، احنا نقول ندوس الوتر، ندوس عليه شوي.
1: طبعا خاص بالآلات الوترية مثل ما قلت.
0: وبعدين الواقع ذكرتي شوية أجزاء معروف العود يتكون من أجزاء كثيرة. فمثلاً أنت حن لو قلت شوين المفاتيح، الدليل المفاتيح مع العود؟
1: إيه أشوفها جداً الحين.
0: إيه هذا المفاتيح كل وتر مشدود
1: طبعاً
0: بمفاتيح. إيه؟
1: محمد يعني يمكن كثير ما نشوف قبل أسألك عن المفاتيح والتكلم. إيه؟ محمد ليش تفرون المفاتيح؟
0: إيه الله يسلمك، العود أو أي آلة موسيقية أخرى تحتاج إلى ضبط، يعني نضبط الدوزان احنا نسميه في الاصطلاح الموسيقي. انت تعرف ان الوتر قابل لان شنو يسري، يسري بمعنى شنو؟ شوفي الحين، شوفي اختلف صوته،
1: اختلف الصوت.
0: فاحنا ايضا نستخدم المفتاح علشان نضبط الصوت
1: على مثلا النغمة اللي تبيها انت او نوعية صوت العود اللي يطلع.
0: ايه هو في اسماء معينة ودرجات معينة لكل نغمة، فبالتالي احنا نضبط كل وتر على نغمته الخاصه. وفي اسماء اجنبيه واسماء عربيه متوارثه لهذه الاوتار ولهذه النغمات. يعني احنا هذا الوتر اسمه العلمي دو، بس اسمه العربي من زمان، يعني من ايام صفي الدين الارموي ومن ايام اسحاق الموصلي يسمونه الكردان. هذا الوتر اسمه الكردان، وهذا الوتر العقبة اسمه مثلا في المصطلح العلمي صول، ولكن اسم العربي نوى. نوى. وهذا اسمه مثلا ري في المصطلح العلمي، اسمه العربي دوكا. دوكا. وهذا أيضا اسمه الحسيني بالعربي، لكن اسمه لا بالمصطلح العلمي. وهكذا. وحتى لو دسنا الأوتار أيضا هناك اختلاف بين الاسم العلمي والاسم العربي.
1: إيه نعم. محمد كم وتر في العود؟
0: إيه الله يسلمك، العود العرب توارثوه من النقوش اللي كانت موجودة، يعني هو عمره 3000 سنة تقريبا. يقال أنه هو أصله فرعوني، ويقال أنه أصله أكدي من عصور ما قبل يعني الأشوريين. يعني أقدم مخطوط العود كان 2700 سنة من الآن، وعدد أوتاره من ذلك الوقت كان كلها 4 أوتار. حتى العصر العباسي كان إسحاق الموصلي وإبراهيم الموصلي يعزفون على يعني عود لا 4 أوتار. الموسيقار زرياب عندما هاجر للأندلس ارتأى أن يدخل وتر خامس، فيعني طور في العود ودخل وتر خامس. طبعا بامكاننا ندخل وتر سادس الان. نعم. يعني فريد الأطرش يعزف مثلا في عود 6 أوتار، ومنير بشير رحمه الله عليه كان يعزف في عود 7 أوتار، والان بعض الاعواد هناك عدد اوتارها 8. ونعرف ان الغربيين مثل يعني ياخذون الشيء ويطورونه، فهم اخذوا العود وأوصلوا عدد أوتاره إلى يعني أعداد أكثر من 20 وتر، لدرجة أن سوى عود الرقبة ذي ما تشيل 20 وتر، سوى عود لرقبتين
1: على أساس يشيل مجموعة الأوتار،
0: علشان يشيل مجموعة أوتار أكثر، لأن موسيقتهم هي فيها كثيرة من التألفات تختلف عن موسيقتنا إحنا
1: العربي
0: اللحن. العربي اللحن.

0: محمد، أيضا نسمع يمكن عن المقام، حبيت أسألك عن المقام. ساعات يمكن نحفظ أسماءها، أسماء هذه المقامات مثل راصد، بيات،
1: اي وحجاز.
0: حجاز،
1: اي نعم فعلا
0: يعني
1: فعلا،
0: إيش تعني هالمصطلحات بالضبط؟
1: هذا سؤال دقيق جدا، واحاول يعني اقرب لك المعنى واقرب ايضا لاخواننا المستمعين. احنا نعرف الان شيء واحد، ان هذا هو آلة العود مثلا، لاحظتي ان هذه النغمة تكون بداية نغمتنا أو بداية مقامنا أو بداية اللحن اللي راح نغني عليه أو نعزف عليه. يبدو أن عودنا أيضا محتاج إلى
0: تضبيط شوية.
1: تضبيط شوية.

0: هذا الآن المقام ذي اسمه رست. ليش سموه رست؟ ومتى يتحدد المقام؟ يتحدد المقام من خلال المشوار اللي نقطعه، المشوار النغمي اللي نقطعه من بداية، من بداية المقام إلى نهايته. هذا يبتدي من درجة الرست اللي هي ذي، ثم درجة الدوكة، ثم درجة السيكة، ثم الجهارقة، ثم النوى، ثم الحسيني، ثم الأوج، ثم الكردان. فهذه أعطى طابع خاص، أعطى النغمة طابع خاص، يعني يختلف عن النغمات الثانية تماما.
1: نعم.
0: فالموسيقيين الكبار العرب سابقا أطلقوا على هذا النغمة نغمة الرست، لأنه يبتدي من درجة معينة وينتهي في درجة معينة، وخلال مشواره من بداية لنهايته تتحدث يعني شكل المقام النغمي. فلذلك أطلقوا عليه راست، لأنه تحدد براست. وعلى هذا المقام في كثير من الأغاني مثلا يعني

شفت شلون؟ طيب الآن هذا الرصد. هنالك أكثر من 88 مقام عربي. أنا الحين بعزف لك مقام ثاني بروحك كذي، بتقولين هذا يختلف عن الأول. يعني بطابعه، شوفي مثلا هذه.

0: أكيد في اختلاف طبعا.
1: إيه؟ هذه النغمة ذي يسمونها نغمة الحجاز، تكثر ونسمعها بكثرة في الأذان، المؤذنين كانوا

0: حتى نسمعها محمد أوقات ابتهالات أو أدعية دينية
1: نعم. هذا مقام الحجاز، يعني ميزة المقامات العربية بعضها مفرحة بعضها حزين.
0: حزين
1: يعني الآن نسمع مثلا مقام الصباح حزين جدا ويغنون عليه أيضا أغاني حزينة، وبعضها فيه من الخفة والرشاقة بحيث تحول إلى مقام راقص وهكذا. يعني الموسيقى العربية الواقع موسيقى ثرية جدا بتنوعاتها اللحنية. وسؤالك عن المقام أرجو أكون يعني شرحت.
0: لا ما قصرت. محمد أيضا سؤال يحضرني هو يعني تعرف أشهر عزاف للعود في الوطن العربي؟
1: الوطن العربي ابتداء من زلزل في العصر العباسي كان عازف.

0: مشهور إلى اليوم، وهو يعني زاخر بالعباقرة. يعني الآن شو أقول لك، بوفيه كبير جدا، يعني صعب أن نقول فلان أحسن من فلان. أنت تحبين فلان وأنا أحب فلتان،
1: اعتمد على الذوق
0: على
1: طبعا،
0: الذوق الخاص. الآن في مثلا يعني كلنا نسمع فريد الأطرش ونحب عزفه، ونسمع محمد عبد الوهاب ونرتاح له، وحتى يوسف فوني لما أسمع له أرتاح له.
1: نعم.
0: وحتى مثلا منير بشير، جميل بشير، حسين، سلمان شكر عازف، جورج ميشيل العازف المصري المشهور، ومؤخرا عندنا نصير شمه، الان شاب عنده تقنيه معينه على آلة العود، الواقع لفت الانتباه، ويا ليت مخرجنا يختار على ذوقه اي عازف عود، فكلهم طيبين وكلهم حلوين.

0: طبعا ما في شك مقطوعة جميلة.
1: أي نعم.
0: ومحمد بغيت أسألك، عندنا طبعا في البحرين أو المجتمع البحريني، متى عرف أو سمع العود؟
1: الواقع أن إحنا عرفنا العود من خلال المطربين، وتعرفين أن إحنا يعني الطرب لم يكن في يوم من الأيام من المهن اللي كان البحريني يفتخر أن يعني يكون فنان. كان الغوص والمهن الأخرى، وكان يعني دائما ينظر إلى المطرب كأنه يعني أقل قيمة من غيره. طبعا هذه النظرة الآن اختلفت تماما، وأصبح الفن جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني ومن التاريخ الحضاري للشعوب. وعندنا كثير من الخريجين اللي درسوا الموسيقى دراسة أكاديمية. الواقع أنا سألت المرحوم محمد زويد، قال العود البحريني سابقا كان يصنع في الهند، العود اللي نشتغل عليه، وكان سطحة العود تصنع من الجلد، مو مثل الآن من الخشب. كان من الجلد. حتى أحد أصدقاء محمد فارس جاب له عود من سوريا، عود عربي صناعة سورية، ومن ثم انتشر العود اللي سطحته خشبية. وأنت يمكن هذا معلومة يمكن ما تعرفين، تعرفين أن كنا في الأربعينات كان في مصنع عود في البحرين، كان في هناك.
0: ما لحقت عليك.
1: لا أنا ما لحقت عليك، بس إحنا ننقل عن غيرنا. يعني كان هناك صانع مشهور للأعواد، كان نجار الواقع يصنع أبواب ودرايش، لكن
0: هو كنت شاف العود وحاب إنه يسوي مثله.
1: إيه نعم، كان نجار في محرق اسمه سيد شبر في عمارة بن مطر، العمارة لا تزال موجودة ما هردموها، في آخر دكان من جهة الشمال، الآن أعتقد ورشة لحام ولا شيء، كان هني يقبع دكانه، كان يصنع الأبواب والدرايش والأمور الثانية. ولكن إذا أردنا عود كان مثلا المطرب يقول له والله يا سيد، كان يبيع العود 20 ربوية، يعطي 10 ربويات جدام عربون، وعقب شهرين يستلم العود من عنده ولا ويعزف عليه.
0: كان يجرب لازم.
1: كان هو عازف عود شاطر كما يقال. طبعا الآن في عندنا مصنع كبير للأعواد في البحرين، ويصدر أيضا للخارج. فإحنا العود عرفناه يعني أعتقد مع بداية الطرب المتقن، يعني أنا أقصد بالطرب المتقن اللي هو كان عندنا طبعا الفجري وعندنا الفنون الشعبية الثانية، وبدأ في بداية القرن هذه تظهر عندنا الأغاني الأصوات إلى آخره. فأربط أنا يمكن طبعا من زمان، يمكن كان

0: موجود في القرن الثامن عشر أو السابع عشر أو حتى في القرون الوسطى، بس ما عندنا معلومات يعني أكيدة. غير معلومة تقول أن العود كان في 1826 كان هناك مطرب اسمه أحمد النديم، وكان يعزف على العود وكان يغني في البحرين في القرن الثامن عشر. دي الكلام ده.
1: محمد، يقولون تعليم العود صعب، هل هذا صحيح؟
0: احنا نتعلم لغة
1: يعني أصعب من الآلات الثانية الموسيقية؟
0: والله أنا خليني أقول لك شيء واحد، احنا نتعلم لغة جديدة، لغة الموسيقى، ويمكن الآن هناك فرق بين تعلمنا للغة الموسيقى وبين تعلمنا لأي لغة ثانية حية. يعني يكفي أن مثلا يجيب أستاذ يلقن الحروف الأبجدية A B C D إلى آخره ونتعلم مع التكرار الإنجليزي. في الموسيقى الموضوع يختلف اختلاف تام، يجب أن تكون لدى الإنسان الاستعدادات الفطرية اللي احنا نسميها الموهبة، يجب أن تكون نفسه فيها قابلية تعلم الموسيقى، لاحظت شلون؟ ومن ثم نجد يعني المدرس الشاطر يشوف مدى استعداد الطالب لتلقي الدروس. يعني أنا أقول لك مثال، أنا مثلا فترة من الفترات كنت مدرس، استطعت خلال أسبوعين أن أعلم طالب آلة العود.
1: ما شاء الله، أكيد الطالب كان نبيه،
0: كان نبيه جدا وكان داخله موسيقى،
1: موسيقى
0: إيه، فكان يأخذ المعلومة من هنا ويطبقها فورا وأنا قاعد، بينما شقيقه الأكبر المتعلم والخريج جامعة قعدت معه 6 شهور عجزت عن علمه، قلت له أنت ما عندك استعداد نفسي ولا يعني عندك القابلية لأن تتعلم آلة العود. فقال لي اسمح لي أقول لك أنت مدرس فاشل. قلت له طيب، أنا مثل ما تقولين شدتني الكلمة ذي فعلمت أخوه الصغير. فعقب أسبوعين قلت له تعال اسمع أخوك الصغير،
1: ثبت له طبعا
0: أي، قلت له القضية الفشل مو فيني أنا، الفشل في المتلقي،
1: صحيح،
0: في الطالب نفسه. نعم. في طالب ممكن يتعلم بسرعة وما من شيء صعب على الإنسان، الإنسان الآن وصل المريخ،
1: نعم،
0: بتقولين تعلم العود صعب عليه؟

0: احنا طبعا ان شاء الله نكون مستمعين استفادوا من هذه المعلومات عن العود. ايش رايك محمد؟
1: والله انا ايضا الواقع في الفصل اللي قراتيه استفدت تامه عن تاريخ العود. ونشكر لكم اعزائي المستمعين حسن استماعكم، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده ومعلومه اخرى من مكتبه المعارف.
0: شكرا لكم اعزائي، ولقائنا ان شاء الله في الاسبوع القادم.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
2: الله أكبر. الله
0: عزيزي الحاج، تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية، وارتدي الكمامة دائماً عند تواجدك في الأماكن المزدحمة والتجمعات. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
3: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم.
4: إنه القرآن الكريم.
3: ربيع القلوب. ربيع القلوب.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
3: ربيع القلوب
2: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني
1: ويخرجه لكم
2: محمد بن سعد الفرشان.
4: الحمد لله رب العالمين منزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، والحمد لله مفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. أيها الإخوة والأخوات، هذه سابع حلقات ربيع القلوب في موسمه الثاني، وفيها وقفات وتأملات في الجزء السابع من كتاب الله تعالى. مرحبا بكم.
2: ربيع القلوب
4: ابتدأ الجزء السابع من كتاب الله تعالى بالحلقة

حديث عن الأقرب والأبعد إلينا من أهل الكتاب، وفيه حديث عن جملة من الأحكام الفقهية، منها ذكر كفارة اليمين وتحريم الخمر والميسر وتحريم الصيد للمحرم وبيان جزائه والوصية عند الموت وبيان الشهود والحكم إن لم يوجد شهود مسلمين، بالإضافة إلى الحوار بين عيسى وحواريه وبيان تعنتهم في إنزال آية تكون دافعا لهم إلى الإيمان، ثم بيان للحوار الذي جرى بين الله تعالى وبين عيسى عليه السلام وبيان براءة عيسى من ادعاء الألوهية. وفي مطلع سورة الأنعام تقرير التوحيد والبعث والنبوة وموعظة للمعرضين عن آيات الله والمكذبين بالدين الحق وتهديدهم بأن يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم، وبالإضافة إلى ذكر مناظرة إبراهيم لقومه وهي من أهم المناظرات في تقرير العقيدة بالبرهان الحسي. وفي السورة أيضا تأصيل الإيمان بالتأمل في الخلق والكون وأن ذلك يورث الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. في هذه الآية مستمعين الكرام حديث عن واحد من الاختبارات التي اختبر الله بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عنها الشيخ حمزة الزبيدي فلننصت.

0: في هذه الآيات المباركات من كتاب الله تعالى يمكن أن تكون هذه الآية صورة الاختبار والامتحان للحقائق، فإن الإنسان قد يدعي شيئا ولكن المواقف قد تثبت الحقائق وتخرجها كما هي دون رتوش ودون تغيير. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، ليمتحننكم الله ويختبركم الله سبحانه وتعالى بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. هذا في حال الإحرام، يأتي هذا الصيد مما تشتهيه الأنفس من هذا الطعام الذي تهفو إليه النفوس وتحتاجه الأكباد الجائعة، تناله أيديكم ورماحكم. هو سهل هذا الصيد، سهل الوصول إليه، إنه يمكن أن نتمكن بأيدينا أو حتى رماحنا أن نصل لهذا الصيد الذي تشتهيه الأنفس. ثم قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الابتلاء وحكمته: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما لم يكن، وما كان لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن ليعلم، ليحاسب الناس على ما يصدر منهم من حقائق وأعمال في الواقع الذي يعيشونه. إنه اختبار ومكاشفة للنفس. ليعلم الله من يخافه بالغيب، حال غياب الرقيب فلا يراهم إلا الله سبحانه وتعالى. من هذا الذي يخاف الله في الغيب والشهادة؟ من هذا الذي يخاف الله حين تغيب عنه العيون، تسهل أمامه؟ اليوم في عالم الوسائط والإنترنت والاتصال والمعلومات التي يتيسر الوصول إليها بالصورة ومقاطع الفيديو مع وسائل التقنية الحديثة والاتصال الحديث، يمكن أن يصل الإنسان إلى كل شيء، ومع ذلك كان هذا اختبارا حقيقيا للإنسان، ليعرف حقيقة إيمانه، ويعرف حقيقة خوفه من الله عز وجل، ويعرف حقيقة رقابته لله سبحانه وتعالى. ليعلم الله من يخافه بالغيب. لقد رسب بنو إسرائيل في مثل هذا الاختبار لما كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم فازوا في هذا الاختبار، وفازوا في هذا الامتحان، وفازوا كعادتهم رضي الله تعالى عنهم، أن قدموا نموذجا للمسلم الصادق الذي يخاف الله بالغيب. هناك كثير من المشاهد أيها الإخوة والأخوات تمر علينا مما نرى ومما نسمع ومما يحدث، يختبرنا الله سبحانه وتعالى ويختبر إيماننا بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى.
1: في هذه الآية أيها

0: الإخوة والأخوات حديث عن بعض أصناف المكذبين الذين لو نزل عليهم الكتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، فلا تغني عنهم الآيات ولا النذر. يحدثنا عن هذه الآية الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع.
1: ولو

0: في هذه الآية دلالة على أن الإيمان أو حالة الإنسان أو الحالة البشرية بشكل أدق غريبة في أطوارها، غريبة في هيئتها وتصرفاتها، وأن الإنسان ما لم يؤمن بالله ويعلق قلبه بالله ويسبق جميع شؤونه وجميع اختياراته وجميع أفكاره الإيمان بالله، فإنه سيكون عرضة للتقلب وسيجتاحه الشك. في هذه الآية دلالة واضحة على أن الآيات لا تغني من في قلبه أشك أو اختار أن يشك واختار أن يصد عن دين الله واختار طريق الكفر بديلا عن الإيمان. يقول الله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يعني حتى لو لمسوه بأيديهم ورأوه منزلا من السماء، يعني ليس آيات من الأرض أو من صنع البشر، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني ما في فائدة، نفس الشيء، نفس الاستمرار على الضلالة وعلى الكفر رغم أنه منزل، هذا واحد. ثم إنهم لمسوه بأيديهم، لكنه وصفهم فقال الذين كفروا، بمعنى أنهم تسببوا في وقوع هذه الحالة الغريبة باختيارهم للكفر، أي أنهم متسببون بكفرهم في هذا الشك الفظيع الغريب الذي أوقعهم في هذه النهاية الغريبة التي يكاد يستبعدها العقل البشري. كيف ينزل عليك كتاب ثم يلمسوه بأيديهم ثم بعد ذلك يكفرون؟ هذه من العجائب والغرائب، ولذلك عندما يشير القرآن إلى هذا المعنى فلا نستغرب وجود ملاحدة في زماننا تتلى عليهم الآيات القرآنية ويشاهدون الآيات الكونية ويشاهدون الحق والتطابق بينهما ثم لا يؤمنون. لا نستغرب هذا إذا كان هذا المثال الذي أورده القرآن وارد على الحالة البشرية، وبذلك يصف لنا أو يفسر لنا القرآن هذه النزغات وهذه التوجهات وهذه الانحرافات الغريبة التي لا يكاد يتخيلها العقل السوي، لكي يدلنا على أن هذا كله ممكن في حياة البشر ما لم يضعوا ثقتهم وإيمانهم بالله. هذا ما تيسر من معنى في هذه الآية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نحن معكم مستمعينا الكرام في الحلقة السابعة من ربيع القلوب والجزء السابع من كتاب الله تعالى. في هذه الآية التي سنستمع إليها بعد قليل حديث عن الضر إذا أصاب الإنسان وأنه لا يكشفه إلا الله، نستمع إليها ثم نستمع إلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها.

في هذه الآية بين المولى عز وجل أن الإنسان المسلم معرض للابتلاء وللامتحان، وإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتفقد أموره، وأن يستمسك بالله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله في قضاء حوائجه. وكم نحن والله في هذا العصر في حاجة إلى أن نستلهم العودة إلى الله سبحانه وتعالى أمام المحن وأمام الأضرار التي تصيب المسلم، وأمام كذلك العوامل التي تشتد وطأة على المسلمين في هذا العالم. فإن المسلم حري بأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستمسك بالله سبحانه وتعالى لكشف الضر وإبعاد ما أصابه من بلوى. فالمسلم دائم متصل بالله سبحانه وتعالى، وقد يعلم المسلم أن ما أصابه إنما هو خير من الله.

0: الله سبحانه وتعالى ليبتليه فيجازيه على ذلك، إن شكر فإن له الأجر، وإن صبر واحتسب فإن له الأجر. كما إن الله سبحانه وتعالى يتعود عباده ببعض الابتلاءات لكي يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويسترشدوا طريق الهدى ويبتعدوا عن طريق الضلالة والغواية. والمسلم عندما يصيبه محنة أو يصيبه ابتلاء عليه أن يفكر مليا في أن مصدر كشف هذا البلاء هو الله سبحانه وتعالى، فيستعين بالله ثم يبحث عن الأسباب التي لا تؤدي إلى مخالفات شرعية، كما هو حاصل اليوم في كثير من المجتمعات المسلمة أو عند بعض الأفراد المسلمين الذين قد يلجؤون إلى غير الله أو يلجؤون إلى طرق غير مشروعة كالاستعانة بالسحرة والمشعوذين والدجالين، ويطلبون منهم القيام بأعمال قد تؤدي إلى الخروج من الدين أو القيام بأعمال لا تستقيم مع الإسلام ولا مع غاية الإسلام. كما إن بعض المسلمين قد يستخدم بعض الأدوات الضارة بنفسه ظانا بأن هذه الضارة الممنوعة المحرمة عليه إنما قد تخرجه مما هو فيه من بلاء أو محنة، ولكن عليه أن يتحرى أن يكون هدفه دائما أن يبحث عن كشف البلاء وكشف المصيبة وكشف المرض وإزاحته بطرق مشروعة بوسائل مباحة، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، وأن يرتبط دوما بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما به. وهذا ما يهدف إليه المسلم دائما عندما يكون قلبه معلق بالمولى عز وجل، فإنه حقيقة سيكون قريبا من الله وسيحس بأن الله سوف يكون له نصيرا وظهيرا، وإنما به من بلاء سينكشف، وإنما به من محنة ستزول، وإنما به من مرض سوف يبرأ منه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقدم وفيما يهدف إليه، وأن يتجنب كل محذور حتى تتحقق له غاية السلامة والنجاة من الخطأ والزلل.
1: لله سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب، فهو وحده سبحانه الذي يعلمها. هذه الآية من سورة الأنعام يعلق عليها الشيخ يوسف العليوي، فلنتابع.

في هذه الآية تقرير لعلم الله الشامل بكل شيء واختصاصه سبحانه وتعالى بعلم الغيب دون غيره. والملحوظ أيها المستمعون والمستمعات في تقرير هذا المعنى استعمال أسلوب القصر، وتكرر هذا الأسلوب عدة مرات، مرة بطريق تقديم ما حقه التأخير في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، ومرات أخر بطريق الاستثناء بعد النفي في قوله تعالى لا يعلمها إلا الله، وقوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقوله ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل ذلك في آية واحدة. وجملة القصر تقوم مقام جملتين، جملة مثبتة وجملة نافية. فقوله وعنده مفاتح الغيب إثبات لعلم الله الغيب ونفيه عمن سواه، ومع ذلك أكد الإثبات والنفي بقصر آخر عن طريق النفي والاستثناء، فقال سبحانه لا يعلمها إلا هو، فلا يتوهم متوهم أن علم الغيب يشارك الله فيه أحد غيره، حاش وكلا، فهو سبحانه الذي عنده مفاتحه ولا يملك أحد منها شيئا، فكيف يعلمون ما لا يملكون مفاتحه؟ وأسلوب القصر كثيرا ما يأتي في الآيات التي تصف الله بعلم الغيب، ومن ذلك قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض، وقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي هذا القصر دلالة وتنبيه على كذب الدجاجلة الذين يدلسون على الناس

0: يخدعونهم ويستغفلونهم ويوهمونهم أنهم يعلمون الغيب، فيأخذون منهم الأموال الكثيرة ليخبروهم كذباً عما سيحصل لهم في مستقبل الأيام. وكذلك كذب أولئك الذين يضفون على أئمتهم علم الغيب ويروون للعوام في ذلك الأحاديث المكذوبة. وإذا كان أيها الإخوة والأخوات النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله، فكيف بمن هو دونه؟ وقد قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: ختاما يوجه طاقم البرنامج الشكر لضيوف البرنامج من أهل العلم، والشكر موصول للأخ القارئ معتز بن سعد الشلوي الذي استمعنا لتلاوته الندية في هذه الحلقة، ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب استماعكم ومتابعتكم، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك، بضيائه سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: الله أكبر، الله أكبر.
6: عزيزي الحاج، تأكد من حملك بطاقة حملتك التي تحتوي على الاسم والعنوان وموقع المخيم الخاص بالبعثة، وتعرف على الطرق المؤدية إليه، ولا تتردد في سؤال المرشدين والمنظمين أو مسؤولي الحملة عند الحاجة، مع ضرورة الحرص على تواجدك مع المرافقين خصوصاً عند الزحام أو التحرك بين المشاعر.
7: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد يا

بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على

وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يا من يجير ولا يجير.

الوجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك، اللهم

يا من عند قلوب المنكسرين. يا الله اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم

واتوبوا واطلبوا عفو العفو.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: أنت تغريني بالشعر والأدب يا محمد. إذا كنت تريد أن تثني عزمي عن السفر إلى بمبي لدواعي الشعر والأدب، فأنا موافق على إلغاء السفر من الآن، حتى من غير أن أعرف الأخبار الطيبة التي تحملها إلي.
1: أنا حائر بأمرك يا عبد الله، أيهما أكبر فيك، التاجر المفكر أم الشاعر الحالم؟
0: أنا نفسي لا أعرف، ولكني على أي حال أنسى الشعر في السوق، أنساه مع أني أحمله دائما في قاع نفسي.
1: ضروري، بل ينبغي أن تنساه.
0: التجارة عمل ومعاش بالنسبة لي يا محمد، أما الشعر، الشعر هو الكيان والوجود الأعلى رتبة، الشعر هوى دائم الخضرة ومستديم الإقامة في عروقي، شغف يتوالد في دمي.

0: حب ينام على وسادتي ويتفتح مع زهور صباحي، الشعر قهوتي وكأسي وعبير أمسياتي وضياء ليلي وأنغام السلوان على جراحي.
1: لا وربي، ما هذا كلام تاجر؟
0: لماذا يا محمد تمنع عن التاجر أن يكون صاحب هوى علوي؟
1: الجمع بين شفافية الشاعر وواقعية التاجر أمر مستحيل.
0: على أي حال، عندما يتعامل الشاعر ببضاعة جميلة كاللؤلؤ يستطيع أن يوفق بين العالم الشعري الجميل والعالم التجاري الواقعي.
1: وهل الشعر كله جمال؟
0: نعم، والجمال غاية، أما التجارة فهي وسيلة. انظر يا محمد إلى ما قلته لك عن آمال الوطنية، التجارة ستحقق لي هذه الآمال لأنها ستعطيني المال.
1: إذن حان الوقت لأعلمك بما أحمل من أخبار.
0: لقد أخذنا حديث الشعر عن أخبارك. قل يا محمد، ما هي الأخبار التي تزعم أنها ستثنيني عن السفر؟
1: الأخ ناصر الخيري ومجموعة من المهتمين بالثقافة والفكر في البحرين، منهم أستاذنا الشيخ محمد صالح يوسف، يفكرون في إنشاء ناد أدبي بالمنامة.
0: لا،
1: أليس هذا سببا كافيا لتأجيل سفرك؟
0: بالعكس، هذا يدعوني إلى الإسراع في السفر أكثر.
1: ولما يا عبد الله؟
0: أريد أن أعمل معكم على إنشاء هذا النادي قولا وعملا.
1: نحن محتاجون إلى العمل حقا يا عبد الله.
0: بعد عودتي من الهند سأكون أقدر على المساهمة يا محمد.
1: تقصد المساهمة بالمال؟
0: أرأيت كيف أن التجارة يمكن أن تكون وسيلة حسنة لخدمة الشعر والأدب؟
1: حسبت أن حماسك لفكرة إنشاء ناد أدبي سيحملك على تأجيل السفر.
0: أخذ حماسي طابعا عمليا، ولكن يا محمد، لما لا نؤسس ناديا أدبيا هنا في المحرق؟
1: الجماعة يعملون على تأسيسه في المنامة.
0: فلنعمل نحن على تأسيس ناد في المحرق.
1: الأمر بحاجة إلى بحث.
0: فلتكن هذه الفكرة، ولنبدأ في التخطيط لها بعد عودتي من الهند.
1: أنت مهتم بسفرك إلى الهند فيما أرى.
0: لما لا أهتم؟ إنه خروجي إلى العالم الواسع، إن عملية الاطلاع اكتشاف ذاتي يحقق كثيرا من الفوائد لعبد الله الزايد التاجر ولعبد الله الشاعر الذي تقلقه المعرفة إلى كل شيء. من ليس يحفظ بالتعاون ملكه لم يحتفظ بالملك وهو وحيد، كالنسر من دون الجناح فريسة وبه يحلق كاسرا ويصيد، والنهر لولا الغيث جفت أرضه والسيف لولا الضاربون حديد.

0: هل عجبتك مدينتنا بمبي يا سيد عبد الله؟
1: بمبي بالنسبة لي أفق جديد، ولست أدري إذا كنت سأجد نفسي في هذا العالم الجديد الذي أدخله أول مرة.
0: ستعجبك بمبي، إخواننا أهل الخليج من التجار يأتون هنا كثيرا فيبيعون ويشترون، ونحن كذلك نشتري منهم ونبيع في الشرق والغرب. ألست معي يا سيد عبد الله؟
1: نعم نعم نعم نعم مولى إبراهيم.

0: مالك؟ أفكر في هذه التجارة الكبيرة القائمة في شرق وغرب، من محارة غافية في أعماق خليجنا الحبيب.
1: خليجكم يا سيد عبد الله، خليجكم يا سيد عبد الله فيه كنوز، كنوز. انظر، هذا الصندوق الحديدي وغيره مليء من لآلئكم. أنا 20 سنة أتاجر باللؤلؤ.
0: تشتري من تجار البحرين والخليج؟
1: كله، من البحرين والجبيل ودارين والكويت وقطر، الجميع يأتي إلى هنا ويبيع اللؤلؤ ويشتري منتجات الهند.
0: يا ترى هل سأستطيع بيعك شيئا من اللؤلؤ؟
1: أستطيع أن أشتري كل ما معك
0: مهما بلغ.
1: طبعا، الحقيقة يا سيد عبد الله، أنا وكل التجار اللؤلؤ هنا يرتاحون للتعامل مع تجار الخليج، جماعة كلهم ثقة.

0: معك شيئا من اللؤلؤ؟
1: أستطيع أن أشتري كل ما معك
0: مهما بلغ؟
1: طبعا. الحقيقة يا سيد عبد الله، أنا وكل التجار اللؤلؤ هنا يرتاحون للتعامل مع تجار الخليج، جماعة كلهم ثقة، يحبون الحق والصدق، يتحلون بالأمانة والشرف، وهم فيما بينهم متوادون متعاونون، ينكر كل منهم ذاته في سبيل جماعته. لهذا فنحن هنا في بمبي نكن لجماعة الخليج كل احترام وإعزاز وتقدير.
0: شكرا شكرا يا مولى إبراهيم، وأرجو أن أكون من الآن زميلا متعاونا.
1: كل التعاون. المهم أخرج ما في جعبتك من لؤلؤ البحرين ولنبدأ عملية الفحص والتثمين.
2: كانت رحلة عبد الله الزايد إلى الهند عام 1918 هي الرحلة الأولى، وكان له من العمر 24 عاما. وقد كانت رحلته تلك جريا على عادة كبار تجار اللؤلؤ في البحرين وسائر الخليج الذين كانوا يبيعون محصول اللؤلؤ في بمبي التي كانت أسواقها في ذلك الوقت ملتقى التجار العرب من أبناء الخليج وسواهم.
0: أخي العزيز الأديب الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة المحترم، أكتب إليك من الهند من بمبي، وقد دخلتها أول مرة وجبت أسواقها وبدأت فيها الرحلة الأولى خارج حدود وطننا الحبيب البحرين. لن أحدثك عن التجارة وبيع اللؤلؤ وشرائه كثيرا، فإن في هذه المدينة الكبيرة والعريقة ما شد اهتمامي أكثر مما شده بريق اللؤلؤ والذهب في الأسواق. إن معالم الحضارة والفكر والثقافة أشياء تستحق أن أعطيها كل الوقت الذي يفيض من العمل في السوق. إنني أبحث في الصحف الهندية عن روائع طاغور وفلسفة غاندي ومرافعات المحامي المسلم محمد علي جناح، وعندما تقف اللغة الإنجليزية حائلا دون الوقوف على هذه الروائع فإني أستعين بأحد الأخوة ممن يعرفون هذه اللغة ليقرأ لي ويقرأ. وأنوي يا أخي العزيز إن شاء الله عند عودتي إلى أرض الوطن أن أتعلم هذه اللغة، فإن للمعرفة مرافئ ينبغي أن يركب لها المثقف العربي كل مركب. والسلام، محبكم عبد الله الزايد.
2: كان عبد الله الزايد ينطلق من بمبي إلى ربوع الهند الأخرى، تشده المعرفة أينما كانت ويغريه الاطلاع أيا كان المركب إليه. لقد كان يختلف عن كثير من تجار اللؤلؤ العرب في أن رحلاته إلى الهند لم تكن للبيع والشراء فحسب، وإنما كانت للمعرفة والاطلاع، مستفيدا من كل دقيقة من وقته خارج العمل في السوق. ومن خلال ذلك الوقت الذي كان يخصصه للمعرفة والاطلاع تسنى له أن يتعرف على شخصية أدبية من عالم الخليج كانت فيما بعد تمثل في حياته.

0: كانت أواله بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عزيزي الحاج، إذا كنت تعاني من أحد الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وأمراض القلب، تأكد من حمل أدويتك وبطاقتك الطبية التي تحتوي تفاصيل حالتك المرضية حتى تسهل معالجتك لدى تعرضك لأي عارض صحي لا قدر الله.

اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة.

في الأرض أنت وفي السماء إله والكل منك وأنت أنت الله. في الأرض أنت وفي السماء إله والكل منك فأنت أنت الله. يا من له عنت الوجوه ضراعة وهو العزيز ولا عزيز سواه. سبحانك اللهم آيك جمة وذو العقول أمامها قد تاهوا وسع الخلائق علمه وبعلمه ضاءت عقول لا تضي لولاه. متفرد بالملك جل جلاله مبسوطتان على الوجود يداه.

الرسالة الإعلامية لبعثة مملكة البحرين للحج من الديار المقدسة يقدمها الزميل خالد العون موفد مركز الأخبار بوزارة الإعلام.

0: من هنا من المشاعر التي تتهيأ لاستقبال ملايين الحجاج، حيث تتعالى الدعوات وتمضي الخطى نحو أعظم رحلة إيمانية. نوافيكم مستمعينا الأعزاء في هذه الرسالة الإذاعية من الديار المقدسة، مع استمرار استعدادات بعثة مملكة البحرين للحج ومتابعة مختلف الجهود التنظيمية والميدانية لخدمة حجاج مملكة البحرين في موسم الحج لهذا العام. وفي المشاعر المقدسة تتواصل الجولات الميدانية لرئيس بعثة مملكة البحرين للحج، حيث شملت الزيارات مشعري منى وعرفات للاطلاع على جاهزية المخيمات ومستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للحجاج مع اقتراب بدء مرحلة التصعيد.
1: تأتي هذه الزيارات لتفقد مخيمي منى وعرفات، حيث تم تسليم المخيمات للحملات، وأيضا تم استلام مخيم منى طبعا استعدادا لاستقبال حجاجهم في مخيماتهم في يوم عرفات وفي الأيام التشريق الثلاثة.
0: وتعكس هذه الجولات حجم الاستعدادات القائمة وحرص البعثة على متابعة مختلف التفاصيل الميدانية، بما يضمن توفير بيئة منظمة وآمنة لحجاج مملكة البحرين خلال تنقلهم وإقامتهم في المشاعر المقدسة.
2: تم استلام مخيم عرفة على أكمل وجه، ما شاء الله تنظيم ممتاز، مخيم ممتاز، جميع الخدمات ممتازة. نسأل الله إن شاء الله يوم التاسع في خدمة الحجاج نكون موجودين إن شاء الله وياكم.
3: الحقيقة أن احنا مخيماتنا كلها جاهزة والحمد لله، جاهزين بانتظار حجاجنا الكرام، والأمور كلها إن شاء الله متيسرة وطيبة. بعثة البحرين ما قصرت معنا، تيسرت ويسلمون المخيمات من وقت، وبالتالي احنا أيضا جاهزين لاستقبال حجاجنا.
0: ومع اقتراب انتقال الحجاج إلى المشاعر، تواصل اللجنة الأمنية تنفيذ خططها التنظيمية، ومن بينها توزيع الأساور التعريفية على الحجاج لتسهيل عمليات الإرشاد والتنقل وتعزيز إجراءات السلامة والمتابعة الميدانية. وأكد أحمد الأحمد رئيس اللجنة الأمنية أن أعمال اللجنة تسير وفق خطة متكاملة تشمل متابعة حركة الحجاج والتنسيق مع الحملات، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية في مختلف المواقع.

0: تسليم الحملات تصاريح دخول المشاعر للمشرفين والإداريين وأيضا لمركبات الخدمات، وأيضا تم تسليم الحملات تصاريح دخول القطار مشاعر من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى.
1: وفي مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة تواصل وصول أفواج حجاج مملكة البحرين وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل، حيث جرى استقبال الحجاج واستكمال إجراءات انتقالهم إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة تمهيدا لبدء المناسك.
2: والله الحمد لله الأمور طيبة وما قصروا في البحرين وفي السعودية، الله يجزيهم خير، وجهود مشكورة، جهود جبارة صراحة. والله مشاعر فرح والحمد لله طمأنينة، وإن شاء الله الله ييسر الأمور بإذن الله.
3: شعور لا يوصف، ومثل ما يسمونها رحلة العمر، الحمد لله اللي الله كتبنا من حجاج بيت الله الحرام، وما شاء الله الأمور مسهلة وميسرة والأمور كلها طيبة الحمد لله.
4: جهود صراحة مشكورين عليها المملكة العربية السعودية، ومشاعر صراحة لا توصف في هذا اليوم، وإن شاء الله يتقبل من جميع الحجاج. نتمنى موسم ناجح لمملكة البحرين وكذلك المملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى.
1: وفي إطار التواصل المباشر مع الحملات البحرينية، تتواصل زيارات رئيس البعثة إلى عدد من الحملات للإطلاع على مستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للحجاج، إلى جانب متابعة الاستعدادات الخاصة بمرحلة التصعيد إلى المشاعر المقدسة.
5: ونشكر المملكة ووزارة الحج والقائمين في هالموضوع، إن الله وفقنا وتيسير أمورنا للوصول إلى بيت الله الحرام، في وتيسير كل الأمور والإجراءات من خروجنا من البحرين للوصول إلى مكة المكرمة.
6: رأينا ما تقوم به البعثة البحرينية للحج والعمرة من تسهيلات ومن متابعة حثيثة لجميع من يود الذهاب إلى هذه الأماكن. بصراحة يعني استقبالهم لنا منذ أن وصلنا إلى جسر الملك فهد إلى أن وصلنا إلى هنا، تجد أنهم يبحثون عن سبل الراحة للحاج ويتابعونك في كل خطوة ويذللون أي عقبة قد تواجه الحاج.

ومن المشاعر المقدسة، حيث تقترب اللحظات الأهم في رحلة الحج وتتكامل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، نرصد معكم يوما بعد يوم مشاهد العمل والتنظيم التي تعكس صورة مشرفة لما تقدمه بعثة مملكة البحرين للحج في سبيل راحة الحجاج وطمأنينتهم. نترككم الآن على وعد بلقاء متجدد ننقل فيه مزيدا من تفاصيل رحلة الإيمان من قلب المشاعر المقدسة. خالد العون من مكة المكرمة، إذاعة مملكة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر

0: وأثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى التحلي بها، وهو خلق العفة. العفة من الأخلاق السامية التي دعا إليها الإسلام وحث على التحلي بها، فالعفة هي الكف عما لا يحل ويجمل، وهي بمفهومها العام ضبط النفس عن الشهوات واجتناب السرف في جميع الملذات وقصد الاعتدال فيها. والعفة نوعان، أولاها العفة عن المحارم بكف النفس عن ارتكاب المحرمات وكف اللسان عن الكلام في الأعراض، والثاني العفة عن المآثم. وأساس العفة أيها الأحبة متعلقة بضبط النفس عن التطلع للشهوات البدنية، أما تمامها فهو يتعلق بحفظ الجوارح عن ارتكاب ما حرم الله، فمن عدم عفة القلب يكون منه التمني وسوء الظن اللذان هما أساس كل رذيلة، لأنه من تمنى ما في يد غيره حسده، وإذا حسده عاداه، وإذا عاداه نازعه، وإذا نازعه ربما سعى للتخلص منه. ومن أساء الظن عادى وبغى وتعدى، لذا نهى المولى عز وجل عنهما جميعا فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا يكون الإنسان تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع والبصر، فمن عدم العفة في اللسان خرج منه السخرية والتجسس والغيبة والنميمة والهمز واللمز، ومن عدم العفة في البصر استباحت عينه إلى ما حرم الله، ومن عدم العفة في السمع صغى إلى ما حرم الله. وعماد عفة الجوارح كلها ألا يطلقها العبد في شيء مما حرم الله. وقد جاءت آيات الكتاب العزيز وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تحث على خلق العفة، ومن ذلك قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيحث المولى عز وجل في هذه الآية على طلب العفة عن الحرام لمن لا يجد القدرة من الصداق والنفقة وتكاليف النكاح حتى يغنيهم الله من فضله، ويقول سبحانه وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.

تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فيذكر المولى عز وجل حال بعض الناس ممن ابتلوا بضيق ذات اليد والفقر، أنهم مع حالهم هذا من شدة الفقر والعوز إلا أنهم يتعففون عن سؤال الناس، ويقول سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فيأمر سبحانه وتعالى من كان في غنية عن مال اليتيم أن يستعفف عنه. وقد حفلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من الأحاديث التي تحث على خلق العفة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يرمي بها، وقال: أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وللعفة أيها الأحبة صور متعددة، منها العفة عما حرم الله، وهي أن يعف العبد عن المحرمات والفواحش فيبتعد عما حرم الله تعالى. كذا من صور العفة العفة عما في أيدي الناس فيترك مسألتهم. كذا من صور العفة كف اللسان عن أعراض الناس فلا يقول إلا طيبا. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن أراد العفة وجب أن يسلك طريقها وأن يتبع وسائلها. ومن الوسائل المعينة على العفة أن يتقي الله تعالى في سره وعلانيته، فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كذا من الوسائل المعينة على العفة أن نستشعر نظر الله إلينا في كل أحوالنا، فهذا مما يمنع العبد من ارتكاب ما حرم الله تعالى، وأن يعف عن ارتكاب الفواحش والمحرمات. كذا من الوسائل المعينة على العفة أن يدعو الله تعالى بأن يصرف عنه السوء والفحشاء، وأن يصدق في دعائه ونيته. كذا من الوسائل المعينة على العفة أن نربي أبناءنا على مخافة الله تعالى واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نغرس الفضيلة والعفة ومراقبة الله تعالى فيهم حتى ينشأوا على ذلك. كذا من الوسائل المعينة على العفة سد سبل الحرام وتسهيل الحلال، فإن تيسير الزواج للشباب من الوسائل المعينة على العفاف. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى

0: قال عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، أي يريد العفة من الحرام. فحري بنا أيها الإخوة والأخوات أن نلتزم بخلق العفة، وأن نتخلق بها، وأن نربي أبناءنا عليها، لننال ثواب الله تعالى ومغفرته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يعفون عن المحارم ولا يقعون في المآثم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحت باسمك يا خالق الأكوان، ورجوت عفوك يا هدى الحيران. ووقفت في ليل المساءة باكيا في توبة من خالص الوجدان، أبكي على العمر، أبكي على العمر الذي ضاعت به دنيا التقى، فالشر قد أعماني. أبكي على العمر الذي أفنيته في لذة عصفت بكل كياني، ندما إلى العرش جئت لعلني أحظى بعفو الواحد الديان. ما عاش بالتوحيد عبد مخلصا إلا وكنت له مدى الأزمان.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الحين بعد ما صلينا صلاة الفجر ولله الحمد والمنة،
2: يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى المبارك،
1: بنتجه من مزدلفة إلى منى
2: حق رمي الجمرات، صح؟
1: بالضبط، وبنبتدي برمي الجمرة الكبرى وهي طبعا جمرة العقبة، وبسبع حصيات، ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض.
2: مستعجل أبي أرمي؟
1: لا تستعجل، اترك عنك العيلة. ويجوز الحاج أن يدفع أحدا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، إذا كان لا سمح الله مريض أو من الضعفاء أو من كبار السن، وطبعا النساء اللي عندهم عذر.

0: لحم.
1: الحمد لله رمينا جمرة العقبة وذبحنا الهدي،
0: والحين علينا الحلق.
1: في ناس قصروا؟
0: يجوز، بس الحلق أفضل.
1: زين يبا، بعد الرمي والذبح والحلق
0: يتحلل الحاج التحلل الأول، والأفضل الحاج أن يرتب هذه الأمور، لكن لو قدم شيء على شيء لا حرج. وبعد الحلق تحله كل محظورات الإحرام إلا الجماع، وبعدها يفيض الحاج إلى المسجد الحرام فيطوف طواف الإفاضة بالكعبة.
1: والمتمتع؟
0: والحاج المتمتع عليه أن يسعي بين الصفا والمروة سعي الحج، فسعي العمرة لا يغني الحاج عن هذا السعي.
1: نعم.
0: بعد الطواف، وطبعا نتكلم عن طواف الإفاضة وسعي الحج، يتحلل الحاج التحلل التام وتحله زوجته.
1: وبعدين
0: يرجع الحاج إلى منى للمبيت فيها من أجل رمي الجمرات الثلاث في الأيام من 11 إلى 13 من ذي الحجة.

0: خذوا مني مناسككم.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عزيزي الحاج، تذكر أن الالتزام بإرشادات السلامة والسلوكيات الصحية أثناء أداء شعائر الحج يضمن لك السلامة في تأدية المناسك والحفاظ على أمنك وصحتك.

هنا البحرين. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي أن نحمد، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولاً المقصرة، نتواصى بتقوى الله عز وجل وطاعته. أيها الفضلاء،

أيها الفضلاء الكرام، أيام مباركات، أيام فاضلات، أيام عظيمات، تلك التي نعيشها هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، مليئة بالخير والرحمات، يضاعف الله تبارك وتعالى فيها الحسنات ويرفع فيها الدرجات وتكثر فيها النفحات. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذه الأيام أنها أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فهي أعظم وأفضل وأبرك أيام الدنيا قاطبة. يأتي في أواخر هذه الأيام يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى المباركة، إنه يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، وبعده يوم العيد، عيد الأضحى المبارك، ثم أيام التشريق، فهي أيام عظيمة، أيام جليلة، أيام مباركة، فضلها الله تبارك وتعالى وشرفها وجعلها أيام عبادة وأيام ذكر وتكبير وتسبيح، كما جعلها أيام فرح وسرور وأيام أكل وشرب وأنس وسعادة وأيام ذكر وتكبير لله تبارك وتعالى وحمد الله سبحانه وشكره وطاعته. فاشكروا الله تبارك وتعالى واذكروه وكبروه على ما حباكم من نعمة الإسلام وهداية الإيمان واتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أيها الكرام عباد الله أن من الأعمال الصالحة التي يجب الحرص عليها وإظهارها في هذه الأيام الجليلة نشر التسامح وإرساء دعائم السلام، نشر الحب والمحبة، نشر الود والمودة والتواصل، نشر التصالح والتآلف والتقارب، إظهار التراحم والتعاون، بذل الصدقة، البر والإحسان، الكرم والسخاء، لما في ذلك من التقرب إلى الله تبارك وتعالى وابتغاء الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون المباركون، في مثل هذه الأيام المباركة قبل أكثر من 1400 عام في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آلاف الحجاج خطبة خاتمة جامعة مانعة ماتعة، وجه فيها رسالة تحمل مبادئ حضارية وقيما إنسانية عالمية سامية، تعبر عن جوهر وروح هذا الدين السمح الحنيف، وترسخها في الأجيال عبر العصور. وأول قيمة أرساها عليه الصلاة والسلام قيمة الأخوة، الأخوة الإنسانية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. فالإيمان بهذه القيمة يحمل على الشعور بأن البشرية من منزع واحد، يحمل على أداء الواجبات وتعميق العلاقات والانفتاح على العالم والانفتاح على البشرية، مما يشعر الإنسان بالسعادة القلبية والسكينة النفسية والطمأنينة الروحية، كما أمر صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع.

التي قالها في مثل هذه الأيام، أمر بتحقيق المواطنة الصالحة والولاء والانتماء للقيادة والوطن وطاعة ولاة الأمر وتنفيذ أوامرهم واتباع توجيهاتهم، فكان مما قال في خطبته الوداعية صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا ذا أمركم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم، كما أكد عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع العظيمة، أكد على مبدأ مهم، على قيمة أخلاقية مهمة، على مبدأ نشر التسامح والسلام، فأرسى عليه الصلاة والسلام قيمة السلم والسلام والأمن والأمان، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الكرام، إن هذه القيم الإسلامية السامية والمبادئ الإنسانية الحضارية الراقية التي جاء بها ديننا الحنيف وأكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف الجليل قبل أكثر من 1400 عام، لا يستغني عنها مجتمع ولا ينبغي أن يخلو منها زمان، فهي قيم أخلاقية حضارية مستدامة ومتجددة وضعها نبينا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا لتكون نبراساً للإنسانية وضياءً تهتدي به البشرية، وإن الإسهام في بثها ونشرها وتمثلها وحمايتها من كل ما ينافيها ويعارضها من تطرف وتعصب وانغلاق وطائفية وتحزبات ولائية خارج إطار الولاء للوطن، تعد تلك جريمة بل جرائم، جريمة وانحراف شنيع يرتكب في حق الدين، في حق قيمة الدين ومقاصد الدين السمح الصحيح، وخيانة نكراء للوطن ولقيادته. وإن محاربة ذلك الانحراف والتبرؤ والتخلص منه مسؤولية فردية كما أنها مسؤولية مجتمعية، وقد بيّن ذلك وأوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح بيان في خطبة حجة الوداع، حيث قال: ألا إني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا شقي، فلا ترجعوا بعدي ضلالا، تعادون بعضكم بعضا ويضرب بعضكم بعضا، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. تلكم يا عباد الله هي قيم ديننا التي نستحضرها أو نستحضر جزء منها في هذه الأيام المباركة ونتمثلها في حياتنا، وإن مملكتنا الغالية مملكة البحرين الطيبة المباركة لسباقة دوماً إلى نشر هذه القيم الأخلاقية ورعاية هذه الحقوق والمبادئ الإنسانية الحضارية، قيم التسامح والسلام، قيم التعايش بأمن وأمان واستقرار، يستشعر ذلك من يعيش على أرضها المباركة وينعم بخيراتها المتعددة، حيث الحقوق محفوظة والكرامة مصونة، بل وريادة مملكتنا المباركة وتميزها في احتضانها لجميع الأديان دون تفرقة أو تمييز، مما يجسد الرؤية الملكية الإنسانية السامية المستنيرة في احترام التنوع الديني واحترام التنوع الديني والمذهبي والثقافي في إطار من التلاحم المجتمعي والالتفاف الوطني حول القيادة الحكيمة العادلة الرشيدة. وإننا لنبادر

تبارك اليوم، وإننا يا عباد الله لنبارك اليوم لوطننا ولمملكتنا الحبيبة ولقائدها ومليكها المعظم حفظه الله ولولي عهده الأمين ولشعب البحرين الوفي. نبارك لمملكة البحرين تحقيقها إنجازاً عالمياً جديداً بتسجيلها في المرتبة الأولى عالمياً ودولياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى دول العالم، رعايةً واهتمامًا بدور العبادة لمختلف المذاهب والأديان في إنجازٍ عالميٍ مشرف وشهادةٍ دولية تشهد لمملكتنا بما تتميز به وتتفرد به من إرسائها لروح التسامح الديني والتعايش الحضاري السلمي، مما عزز مكانتها وأعلى منزلتها وشرفها بين الأمم كواحة للحريات، واحة للسلام، واحة للتسامح، واحة للحريات الدينية وكفالتها الدولية لحرية ممارسة الشعائر الدينية وحمايتها لجميع الأديان والمذاهب والثقافات. يعيش فيها أهلها على تنوع مذاهبهم وأديانهم وثقافاتهم، يعيشون أسرة واحدة يحترم كل منهم تعددية مجتمعه ويسعى مخلصا لنهضة وطنه ورقي مجتمعه. ولقد عززت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله المعظم حفظه الله ورعاه هذا التوجه، عززت هذا التوجه وجسدته في مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح الذي رسخ مفهوم التعايش السلمي والتسامح الحضاري كنهجًا تاريخيٍ أصيل لمملكة البحرين، ليحقق بذلك هذا الإنجاز العالمي ويسجل اسم البحرين في أعالي وسامي القمم للمجتمع الدولي، كما ويشهد القاصي والداني لمملكتنا أيضًا بجانب ذلك بمساعدتها الخيرية الإنسانية عبر المؤسسة الملكية الخيرية للمساعدات الإنسانية. فالبحرين واحة للخير والسلام، واحة للحريات الدينية، البحرين واحة للسخاء والعطاء، البحرين يد عطاء وخير، يد مباركة ممدودة بعطاءات مباركة سخية غير محدودة، أينما حلت نزل الخير والرخاء والبركة والأمن والأمان والاستقرار والازدهار والتعايش بسلام. رسالتها نشر الخير والتسامح والسلام، وغايتها حماية الإنسان ومساعدته والوقوف معه ومساندته. فكم من مريض عالجته، وكم من محتاج ساعدته، وكم من مقيم آوته وأمنته وحفظت كرامته وحقوقه. أياد مباركة بيضاء ممدودة لكل الناس. فجزى الله قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي خير الجزاء على هذه المبادرات الخيرة المباركة. اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام، اللهم إنا نسألك خير ما فيها، اللهم إنا نسألك خير ثوابها وخير حسناتها وخير أجرها وخير فضائلها وإحسانها وخير جزائها وبركاتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. استغفروا ربكم عباد الله وتوبوا إليه إنه كان غفارا. استغفر.

الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيا أيها الفضلاء الكرام المباركون، نعيش موسما عظيما فيه يوم عظيم مبارك، هو يوم عرفة، وهو يوم وقوف الحجاج بصعيد عرفات ركن الحج الأعظم. فأكثروا رحمكم الله تعالى في هذه الأيام، أكثروا فيها من الأعمال الصالحة، أكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد والذكر والاستغفار، أكثروا فيها من المناجاة والدعاء والبر والإحسان، أكثروا فيها من قراءة القرآن وشكر الرحيم الرحمن، أكثروا فيها من الصلاة والسلام على رسول الإنسانية والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أكثروا فيها من الصدقة والبر والإطعام وصلة الأقارب والأرحام، أكثروا فيها من بر الوالدين وتفريج الكربات وقضاء الحاجات وسائر أنواع الطاعات والقربات التي ينبغي الحرص عليها في هذه الأيام العظيمة المباركة. أيها الفضلاء الكرام، في ظل هذه الأجواء الإيمانية الروحية من موسم الخير العظيم الذي منحنا الله تبارك وتعالى إياه، فلنتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يديم على مملكتنا الغالية وعلى خليجنا العربي وعلى مجتمعنا وأوطاننا، أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظنا ويحفظ خليجنا من كل سوء ومكروه. ولنستثمر ولنستغل موسمنا هذا العبادي العظيم في اجتماع كلمتنا ووحدة صفنا ولم شملنا والذود والدفاع عن وطننا ومملكتنا البحرين الغالية. ولنكن متفائلين مستبشرين، ولنمسك بيد بعضنا بعضا يدا بيد معا لإنجاح مسيرتنا الإصلاحية التنموية الإنسانية الحضارية، ولنجعل منها ملحمة وطنية تعكس وحدة شعبنا، ولنثبت للعالم أن مملكة البحرين بأهلها، وأنهم جميعاً هبوا ولبوا نداء الوطن، هبوا ولبوا نداء الوطن وتجديد البيعة لقائد الوطن، هبوا ونهضوا وبادروا وتسارعوا من أجل نجدة وطنهم، قد توحدوا واجتمعوا وتلاحموا تحت راية ولي أمرهم وإمامهم وقائدهم ومليكهم حفظه الله تبارك وتعالى ونصره ورعاه لنجدة وطنهم والدفاع والذود عن وطنهم ورد اعتداءات المعتدين الغاشمين المعتدين عن مملكتهم والحفاظ على أمنهم وأمانهم ورخائهم واستقرارهم من أجل النهوض بوطنهم بما يسهم في أمن واستقرار وتقدم ورقي وتحضر وازدهار وطنهم ومملكتهم الغالية العزيزة الحبيبة المباركة. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم وفقهم لأداء حجهم في يسر وسهولة، اللهم اجعل حجهم مبروراً مقبولاً، وذنبهم مغفوراً، وسعيهم مشكوراً، وعملهم صالحاً رشيداً متقبلاً مبروراً. اللهم آمنا في وطننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، اللهم وفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، وأعزه بالإسلام. اللهم انصر إمامنا، اللهم انصر إمامنا، اللهم وأيده وأعزه بالإسلام، اللهم وفقه ولي عهده رئيس وزرائه، اللهم وفقهم ولاة أمرنا إلى ما فيه خير هذا الوطن وعز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا الأبطال الشجعان البواسل من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والدفاع المدني والدفاع الجوي. اللهم اشدد أزرهم وقوِّ عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم.

على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين يا ذا القوة المتين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

استووا واعتدلوا واستقيموا، أكملوا الصف الأول فالأول، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. يرحمني ويرحمكم الله.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله.

هنا البحرين، نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي هنا البحرين.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رحمن. قلبي بين إصبعيك الكريمتين، تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على دينك، واجعل قلبي يطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلبي، وألزمني كلمة التقوى، واجعلني أحق بها وأهلها. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وبحنا.

من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم نعشني وأجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنك لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

عزيزي الحاج، لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: الإنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى جمهورية التشيك، اللي تعتبر من أفضل الدول السياحية في أوروبا، وتضم واحدة من أقدم مدن أوروبا وهي العاصمة براغ. التشيك دولة غنية بالمعالم السياحية التاريخية، وهي من الوجهات العلاجية البارزة عالمياً، وتستقطب أعداد كبيرة من الزوار للعلاج الطبيعي في ينابيعها المعدنية ذات الفوائد الطبية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت شيك، كانت زيارتي لها للعلاج. زرت فيها منطقة كارلو في ناري، اللي يميزها انها من اهم المناطق للعلاج الطبيعي، وتشتهر بالينابيع المعدنية الطبيعية. وزرت بعد العاصمة براغ، واللي عجبني فيها ان فيها ساعة براغ القديمة الفلكية، على انها وايد قديمة بس اليوم شغالة.
3: انا زرت التشيك، بالتحديد منطقة براغ. كان الجو جميل، رحت الساحة القديمة ولاحظت اهتمامهم بالعمران، خصوصا الكنائس التراثية. وجسر كارل من الأماكن اللي حبيتها، وأكيد كليت الأسكريم المشهور بالتشيك اللي هو أسكريم براغ.
4: من البلدان الرائعة اللي زرتها مدينة براغ في التشيك، مدينة جدا جميلة تتميز بشوارعها، خصوصا في المدينة القديمة. طبعا زرنا بيت موزارت، الموسيقار العالمي موزارت، بالإضافة إلى زيارتنا إلى جسر تشارلز وفي الساعة الفلكية. فيها مناطق رائعة وجوها جميل، أتمنى أن الجميع يزورونها ويستمتعون بأجواءها.
5: سافر ويانا.
1: تقع جمهورية التشيك وسط أوروبا، ويحدها من الشمال كل من بولندا وألمانيا، ومن الشرق سلوفاكيا، ومن الجنوب النمسا. فبإمكانكم ضم التشيك إلى عدة بلدان أخرى للزيارة السياحية. التشيك من الدول اللي تطبق نظام فيزا

الشنغن كبقية دول الاتحاد الأوروبي، وبإمكانكم مراجعة السفارة التشيكية في بلدكم لطلبها، وهي تخولكم السفر إلى التشيك والمكوث لمدة لا تتجاوز 90 يوم. يمكن وصف مناخ جمهورية التشيك بأنه مناخ قاري معتدل مع صيف حار وشتاء بارد، غائم ومثلج. الفرق في درجة الحرارة بين الصيف والشتاء مرتفع نسبياً نظراً لموقعها الجغرافي غير الساحلي. داخل جمهورية التشيك درجات الحرارة تختلف اختلاف كبير اعتماداً على الارتفاع. أبرد شهر هو عادة يناير، يليه فبراير وديسمبر. خلال هذه الشهور عادة ما تغطي الثلوج الجبال، وفي أوقات كثيرة من تلك الشهور يغطي الثلج المدن والسهول. خلال مارس وأبريل ومايو تتزايد درجات الحرارة عادة بسرعة، خصوصا خلال شهر أبريل اللي خلاله يبدأ التغير الملحوظ في طول النهار، ويتميز فصل الربيع أيضا بارتفاع منسوب المياه في الأنهار، وذلك بسبب ذوبان الثلوج مما قد يؤدي لفيضانات في بعض الأحيان.

0: مناطق ومدن سياحية. ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في التشيك من عاصمتها براغ. تلقب براغ بعدة ألقاب، منها لقب المدينة الذهبية ومدينة الأبراج، فهي تتميز بكثرة الأبراج وبمبانيها التاريخية اللي تعد إحدى سماتها السياحية. تعتبر ساعة براغ الفلكية واحدة من المعالم السياحية في براغ الأكثر شهرة، ويعود تاريخ إنشاء الساعة ونصبها على الجدار الجنوبي الخاص بقاعة المدينة القديمة في براغ إلى القرون الوسطى. وتعتبر ساعة براغ الفلكية حالياً ثالث أقدم ساعة على مستوى العالم، وأقدم ساعة فلكية لا زالت تعمل حتى يومنا هذا. ساحة وينسيلاس تقع في قلب مدينة براغ، وهي منطقة مفعمة بالحياة بما تتضمن من الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية. وتعتبر الساحة من أبرز الأماكن السياحية في براغ، فهي مركز للترفيه والحياة الليلية ومن ساحات براغ العامة الرئيسية، وتقع على بعد مسافة قصيرة عن ساحة المدينة القديمة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: جسر تشارلز. يعبر هذا الجسر نهر فلتافا، ويعود بناءه لأوساط القرن الرابع عشر، وافتتح بداية القرن الخامس عشر. يبلغ طوله 621 متر وعرضه حوالي 10 أمتار، ويقع فوق 16 قوس، ويتضمن ثلاثة أبراج والعديد من التماثيل والمنحوتات. قلعة براغ. تأسست القلعة في أواخر القرن التاسع، وهي أكبر مجمع محكم البناء ومتسق وفقاً لكتاب جينيس للأرقام القياسية. وتحتل القلعة 70,000 متر مربع من مدينة براغ، وهي من أهم الأماكن السياحية وتجذب ما يقارب 2,000,000 زائر سنوياً. ساحة البلدة القديمة. هي ساحة تاريخية في مدينة براغ، تقع تحديداً بين ساحة وينسيلاس وجسر تشارلز، وتعتبر من الأماكن السياحية في العاصمة براغ. تتضمن الساحة العديد من الأساليب المعمارية المختلفة ما بين القوطية والباروكية وعمران عصر النهضة، وتضم عدد من الكنائس والنصب التذكارية.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: جدار لينون. تحول جدار لينون إلى واحد من أشهر معالم براغ السياحية، ولوحة فنية مستوحاة من أغاني فرقة البيتلز الشهيرة منذ ثلاثة عقود. ويقع هذا الجدار في مالاسترانا، وتعود ملكيته لمنظمة فرسان مالطا اللي سمحت بمواصلة الكتابة عليه، فأصبح رمز للحب والسلام وواحد من معالم السياحة في براغ. البيت الراقص. هو لقب مبنى نيدرلاندن الوطني اللي يقع قبالة سد راشينوفو في براغ، وافتتح سنة 1996، ويعتبر من معالم السياحة في براغ. والملفت في البناء هو التصميم غير التقليدي والمثير للجدل، فهو يقع وسط خليط من المباني الباروكية والقوطية والفن الجديد في المدينة.
1: رحلة عبر

0: الأثير.
1: السياحة في كارلوفي فاري. كارلوفي فاري هي بلدة تشتهر بينابيعها المعدنية وتعتبر من أهم وجهات العلاج الطبيعي في التشيك، وتبعد عن العاصمة براغ حوالي 130 كيلومتر. تضم كارلوفي فاري 12 من الينابيع المعدنية الواقعة وسط مشاهد طبيعية آسرة تجعلها تستقطب آلاف الزوار من السياح سواء بقصد العلاج أو الاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: السياحة في تشيسكي كرومولوف، وهي إحدى مدن التشيك، تقع على بعد 170 كيلومتر من العاصمة جنوباً، وتعتبر من أجمل أماكن السياحة في التشيك، وهي مكان ملائم لقضاء شهر العسل ورحلات الأزواج نظراً للطابع الرومانسي الجميل اللي تلتف به معالمها السياحية. ومن أهم الأماكن السياحية في تشيسكي كرومولوف

0: تشيكي كرومولوف، وهي إحدى مدن التشيك، تقع على بعد 170 كيلومتر من العاصمة جنوباً، وتعتبر من أجمل أماكن السياحة في التشيك، وهي مكان ملائم لقضاء شهر العسل ورحلات الأزواج نظراً للطابع الرومانسي الجميل اللي تلتف به معالمها السياحية. ومن أهم الأماكن السياحية في تشيسكي كورمولف البلدة القديمة اللي تضم معالم يعود تاريخها إلى القرون الوسطى، إلى جانب الشوارع والأزقة الضيقة فتنتشر فيها المقاهي والمطاعم الجميلة والمتاجر بالإضافة إلى الفنادق.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في ماريانسكي لينزي. هذه المدينة من أهم وجهات العلاج الطبيعي في التشيك، تقع على بعد 160 كيلومتر من العاصمة في جهة الغرب، ويزورها آلاف الناس سنوياً للعلاج بمياهها العلاجية والاستفادة من الخبرات العلمية في العلاج الطبيعي واللي تمتد لأكثر من 200 سنة. تشتهر هذه المدينة بجمالها الطبيعي وتضم منتزهات غاية في الروعة، ومن أهمها الحديقة البوهيمية وغيرها، فلذلك ننصحكم بعدم تفويت زيارة واحدة من أهم الأماكن السياحية في التشيك.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن هذه المدينة الساحرة نكون وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم في جمهورية التشيك. نلقاكم بإذن الله في وجهة جديدة بنفس الموعد. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البناء، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
3: هنا البحرين.

0: كانوا ويانا وكلهم ذلين
1: يعلمونك الانضباط. أذكر مرة الله يرحمه ويغفر له كريم الزيداني، كان يوم ثلاثة، أنا ميود من ثنتين لخمس وهي المفروض تبدلني من خمس لثمان. طبعا ما نمشي إلا لما يجي المذيع، لأن خمس ونص بعد كأنه كان في موجز. فأنت الرابط ما رابط وذي يمكن يتحايلون عليه، لكن الموجز ذي مقدس، يعني شيء لازم في التزام. وعقب في ست ونص نشرة ولا ذكرى الحين ما أدري، فالمفروض تبدلني أعتقد خمس وهي العادة تيك خمس إلا ربع، خمس إلا عشر، حتى ساعة أربعة ونص. إذا جاتك بعد قبل أربعة فتقول بس أنا بقرأ عنك أربعة ونص، روح
2: الله
1: يرحمه. طب ما له من العادة، مشيناها لي خمس عادي من حقها، صير خمس وخمس، خمس وعشر، خمس وربع. قلت لا لازم أروح أجيب الموجز الحين، ما أدري البلايش فيها. رحت جبت الموجز قريته، اتصلت فيها قلت لها أم هشام وينك؟ اللي تقول ويني وين؟ قلت لها إذاعة. قلت إذاعة اليوم شنو؟ قلت اليوم ثلاثة. قلت اليوم مو ثلاثة، اليوم الاثنين. قلت لا يبا اليوم ثلاثة وعنده تزام. قالت صج؟ أصفة أصفة أصفة أصفة الحين ببدل بي اليوم ثلاثة. قلت لي اليوم شو ساعات راح يصير عقر بقر زين مقعد الجداول والأيام
2: البرحة صيدتني
1: لا. فمسكينة يعني الله يرحمها ويغفر لها.
2: الله يرحمها.
1: قلت له بس أستاذة خلج في البيت أنا بواصل، ترى ما عندي شغل ولا شيء ولا ذي. قالت لا لا لا لا أهيك الحين تشوف قد ما تقدر قد ما أقدر أوصل. فأعتقد ياتني ونهار ثاني مرة ثانية ياتني أنا توني باجي الزام ياتقتي روح مش تعويض عن ذاك
2: اليوم.
1: عن ذاك اليوم ماتي. وأذكر من المواقف ما صادني أنا صاد أحد المذيعين في زام اللي ذي الكريه ذي، هذه اللي من 12 ل6 الصبح، مريت اللي 5 الصبح ل6 الصبح شيء ما قد خدته. كان أخونا عبد الله يوسف ميود ذي الزام. فيا يتقلب في البارك يتمشى وفي مذيع ماشي، أعتقد جاسم الهاشمي مري إنه هو جاي يعني يعني ماشي ولاقى أو هو جاي، وأمين الشملون أعتقد طالع شيء كذي من هالقبيل. إلا يقول له ها أبو هشام إيش عندك الحازي جاي؟ قال عندي زام. قال يا علان إيش لي جاي؟ أنا اللي عندي زام. قال من صدقك؟ قال زامي أنا بدل أمينة وياي الحين. قال علان إيش ميجيبني؟ قال عادي شو؟ قال شنو اليوم؟ قال يا شنو اليوم أنا عندك؟ قال عشان شو أسوي الحين أنا راقد كفاية عشان عندي سمتة
2: مجهز روحي يعني.
1: وعبد الله ما شاء الله لأنه قارئ ولأنه يعد فياي كتبه وأشياء من هنا قزرها في الإذاعة قاعد يعد البرامج مالتي وهاللون. والصبح راح سوى الغرض اللي يبيه راح يمر أي وزارة، بعدين راح البيت رقد.
2: يعني التعامل مع الإذاعة، جو الإذاعة عموما يعني كأنما جو عائلي يعني بخالد.
1: أوف أوف يعني وايد وايد قلوبه على بعض. عبد الجليل الطريف ذي يعني ما شاء الله عليه لو تتصل فيه، يعني توك بقرا الاخبار ومو عارف الذي الو استاذ ذي الكلمه شلون نقولها؟ قال هذه نقولها كذي. وما شاء الله عليه هو يشكل على الهواء
2: ما شاء الله،
1: هو يعني ما يشكل
2: سليقه يعني
1: ايه، هو يقرا ويصلح اخطاء حتى المطبعيه وهو يقرا وهو يقرأ. فتتعلم منه أستاذ يعني جليل الصفار الله يرحمه ويغفر له، يعني كان يتلذذ وهو يقرأ الخبر.
2: الله.
1: لأنه كان بعد هو في صوت إذاعة لندن أو شيء قدم بعد قبل إيه، فكان لما يقرأ تحس يعني شفت المطرب يسلطن يعني إيه إيه، يعني باستمتاع، مو يقرأ يكاروت ويمشي، مو إنه يبي يفتك، يستعد حق النشرة ويقعد يعني تتعلم منهم بصراحة. قلوبهم على بعض، يبون أكل على بعض، يسألون بعض، يدارون بعض، يتبادلون يعني الزميل أو الزميل اللي عنده ظرف يتصل فيك ما تقول له لا أنا باكر بتأخر ببادلك، لكن بتأخر تقدر من الساعة زود بودي ولدي الدختر بودي مرشين وشيلون تام، إذا حتى تقدر يعني

0: يكون في تعاون. الجدول ينحط اي واحد ما يوز له مثلا الاثنين ورد ارتباط عائلي عبد الله تبادل وياي نبادل نكتب وذي ونقول حق المسؤول عن الجدول ترى انا وحسن تبادلنا لان كذي وكذي وكذي. ففي هذا التعاون طبعا في هذا التعاون.
1: خلال قراءتك لنشرات الاخبار ابو خالد هل في نشره اخبار ما تنساها يعني من خلال موضوعها من خلال ذكرى معينة أو موقف معين؟
0: والله ما صادفني وايد يعني ما أذكر شيء ولكن من ال يعني من ال من المواقف اللي صادفتني على الهواء أو يعني كنا نقدم برنامج على الهواء في أن خبر مفجع واقعي برا وإحنا نقدم البرنامج. كنا نقدم برنامج أطباء على الهواء هذه طول البرنامج بعد يعني خد أكثر من دورة. كنا نقدمه الظهر يعني كنت أطلع من الدوام من التربية وأجي عشان أقدم كان في تنسيق يعني إن نبي الموظف كذا في كل اثنين أعتقد كان شيء كذي. فأذكر إحنا قدمنا كان ضيف طبيب عندنا أنا والله يرحمها كريم الزيداني وصار بريك ماري حق الموجز أو أذان أو أي شيء كذي هاللون وقعدنا نسولف نسولنا زين متى نرجع نكمل البرنامج ما حد يجينا أقول يعني وينهم يعني زين البرنامج ما كمل الموجز خلص ما حد في الاستوديو توني بقوم لو تشوف الاستوديو كذي لوي ناس داشة وناس طالعة وناس مرشينة
1: حركة
0: وهي حركة وكان محمد عتيق الله ذكره بالخير هو المخرج قال خلاص ما بنستهدف البرنامج صاير داش داخل شال الميكروفونات قال صاحب السمو الأمير عطاكم عمره
1: يا الله.
0: فخلاص يعني كان خبر وايد أليم كان خبر مفاجئ فخلاص فما أدري شلون عقب سووت يعني كان في حدث أهم من أي شيء يعني. فهذه كان اللي سبب لنا الربكة. فيما عدا ذلك الحمد لله كانت الأمور يعني متيسرة وفي تعاون وفي ود وفي في برامج علمت يعني علقت وتمت دورات مثل عندما يرتفع الستار حق أستاذ خليفة العريفي ما أدري إذا كان عداده هو مخرج بس هل بعد كان عداده وكان عداد عيسى الحمر ما أدري بس دي بعد عمر البرنامج فترة كان يقدم مادة ثقافية مسرحية كان يمول سلسلة المسرح العالمي منذ نشأة المسرح يعني قبل الميلاد ماشي للعصور المظلمة لليوناني للروماني للعصور الوسطى للعصر الحديث ليه ما وصل دي عقب توقف لسبب ما وكان من برامج الجميلة طبعا من الأساتذة الذين لا ينسون اللي لهم فضل في إثراء المكتبة الإذاعية محمد جمال هذا أستاذ يعني ما شاء الله عليه قدم مخزون كبير من التراث والمعلومات أيضا الواحد يستمتع يعني أنا تعاملت يعني مؤخرا في التلفزيون في ليالي البراحة في رمضان لدورتين كان يعدي الأسئلة ولكن في الإذاعة ما صادف أني يعني تشرف بالعمل معه أسماء جبارة يعني سواء اللي توفوا أو اللي موجودين.
1: على ذكر الأستاذ محمد جمال أنت وايد تكرر مثل شعبي وسمعته من فترة بسيطة يذكره ويشرحه
0: إيه؟
1: إذا ياتك علتك من بطنك
0: هذه لأن ينطبق في كل وقت في كل مكان على كل بيت على كل وزارة على كل شركة على كل مسرح على كل جمعية لأن أنت علتك لما تكون من بطنك مشكلة يعني منك وفيك يعني أخوك اللي أذاك أو زميلك اللي أذاك أو يعني منك وفيك ذلين
1: فهمين تيك العافية
0: فوينتك العافية شلون تعالج ذي يعني فهذه تنطبق علينا يوميا يعني يوميا تقريبا في حياتنا فذي مثل وايد وايد أنا أحس فيه صح وراكب وشلون طلع يعني.
1: على ذكر أيضا يعني فترة تواجدك في الإذاعة في قراءتك لنشرات الأخبار وكذلك الربط بين الفقرات ذكرنا المذيعين لكن ما ذكرنا أيضا المنفذين وكذلك المخرجين وأيضا

0: طاقم المكتب اللي هو عصب أيضا البرنامج العام.
1: أذكر اللي في المكتبة كان اسمه إبراهيم مصطفى. هذا الرجل يعني هو اللي هندس برمجة الإذاعة. يعني كنا احنا يوم الجمعة الظهر محمد زويد. هذه شيء يعني خلاص مفروغ منه. يوم الاثنين مثلا أم كلثوم في الليل سهرة من في الليل. يوم السبت عبد الحليم حافظ. يوم الثلاثة فريد الأطرش. زين، هذه من الأشياء اللي خلاص صارت مثل نقول احنا في التلفزيون راكور خلاص دي ثابت. زين، وبعدين عنده ذاكرة لما يقول للي في الكنترول مثلا أبي المادة الفلانية دي قبل أرقام وأشرطة، ما مش الكمبيوتر والتخزين اللي طق وطق تطلع لك الأغنية، ما مش دي، كان أشرطة تيك مكودة هاللون على الديسك دي موجودة وانت تطالبها من قبل البرنامج عشان تستخدمها وتركبها، الشريط اشتغل تركب الشريط الثاني. طبعا اللي كان تلفت في اعتقد محمد تلفت كان في الهندسة وحزاتها، بعدين ولده عاد اشتغل في ابراهيم في الكنترول، بعدين صار مخرج. طبعا الزملان عيالنا ذلين اخواننا الصغار من عبد الناصر نعار واحمد الشاريان ومحمد عتيق، حتى عقب عدنان مالك ووهيب جزب، جميله بمطيع، واضحه جميله الشاعر، لطيفه، يعني في فاطمه شمس، مجموعه سهام كانت بعد بنت الحالة في المكتبة. إنزين، هذين كانوا خلية نحل ما شاء الله عليهم. وفي حيوية يضيفون لك أنت كواحد، يعني صرت بالنسبة لهم مخضرم، يعني إحنا بعد من محظوظين، يمكن إحنا ما لحقنا على الوايد على مثل برام كون، أنا ما لحقت عليه الله يرحمه ويغفر له. سمعت أو محمد خميس يمكن شفته بالغلط في آخر أيام، عتيق سعيد لحقت عليه كان بعد مدقق لغوي في فترة من فترات اللي أنا جيت، لحقت حتى على المخرجين اللي صاروا بين القدام وبين الحديثين، يعني أعتبر اثنين اللي سووا حتى طفرة نوعية، يعني من عقب عبد النبي حسين ونبيل العلوي وعبد الواحد درويش يا محمد جابر ومحمد حسن. حتى كانوا كلش ستايل غير. ابراهيم عيسى الله رحمه طبعا ذي يعتبر من الـ
0: القدامة
1: اللي شوي يمكن اصغر منهم، يعني لحق شويه حتى على محمد جابر، حتى ذلين لحقوا على ذلين، بس ذلين كانوا شويه تخلصوا من شوي الكلاسيك والعادات اللي يعني صار مذي شوي، كانوا يجددون حتى موسيقتهم واختيارهم كان غير. ذلين سلموا حق الشباب اللي ذكرناهم مساعة الإيداد اللي نعتبرهم، ولا الحين حتى بعضهم تقاعدة، يعني ظاهر احنا وايد كبارنا يعني.
0: الله يعطيكم الصحة،
1: يعني يمكن في إيداد ما عارفهم يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أبو خالد. على ذكر المسلسلات، أذكر مرة سمعت عمل قلت يا الله صدق، يعني طاقم العمل أعطى من الأداء يعني شيء أسطوري، بطل من أرض الحياة.
1: بطل من أرض الحياة،
0: أيوة، اللي كان عن مقرن بن زامل، كان تذكر إيه؟ وكان من إخراج الأستاذ محمد الجابر.
1: محمد جابر صح، أعتقد محمد حميد السلماني كتبه.
0: أيوة. نعم.
1: محمد
0: نعم.
1: حميد إيه، لأن محمد حميد الله يعطيه الصحة والعافية هو تخصصه ومتخرج من الجامعة تاريخ، وعنده تاريخ ما شاء الله البرتقاليين وتاريخ ذي، يعني متخصص في ذي المجال، وكان من المعدين الأثقال. وطبعا لما تعطي العمل بعد حق مخرج يعني متمكن يجسد لك حتى الأجواء، يعني تسمع تشاهد وأنت تسمع أو تسمع كأنك ترى أو شيء من القبيل. حتى الشباب الحين أحمد الحسن اسمه محمد الحسن محمد عنده بعد برنامج شيء شريك إنه يروح المريخ أو إخراج ما أدري شنو، بعد أيضا إخراج جميل يعطيك صورة سينمائية وأنت تسمع البرنامج، وياهم عماد وياهم حسن محمد وياهم مجموعة من علي حسن المذيع، مجموعة أيضا أعتقد إنك أنت بعد مثلت وياهم طلعت إيه، ففي كنت أستانس لأن أسمع البرنامج لأن أتخيله، يعني أتخيله قدامي كأنه من
0: ديزل.
1: أيوة، هذه أنا يعني تحسست اللي ما اشتغلت دخلني مرة حق شغلة كذي، يعني احتاجه حق صوت حق شاي هاللون وذي. والحلو في التكنيك اللي صار الحين يعني في الفترة هذه

0: شباب الجداد عند كان بداها إبراهيم عيسى الله يرحمه. إبراهيم عنده قدرة على المونتاج ويدخل لك الحرف في المكان الصح. ساعات يطلع كذي في الممر يشوف تا تا تا تا تا. قول لي لماذا ذهب؟ بس ذهب، لا تقول ذهب زين بس وروح. شو ما تدري شو السالفة. فعقبت يركبها هو لأن عند البوذية وعند ذي طاحت منه أو شيء من هالقبيل أو أنت كنت قايلها وذي. الحين الشباب يدخلونك ويقول لك تخيل نطقك كف، قول آه، ويدخلونك لك آه، وقول آه، وحين بسمتك ليه فوق فعطني آه طويلة آه. لا بتخيل وعارف، شفت الجرافيك شلون يسوونه في التلفزيون اللي بتتخيل وحوش جايتك وهاللون ذي، هذه صورة مثل ما كنا نسوي في حسن نور السنة.
1: الله
0: إيه. فلما يأيك في مشهد يعني بسام الذوادي قال لي الحين ذاك ذبحناه بالخنجر وذي ذبحناه قطينه فوق الليبة، الحين محمد عواد الله رحمه دري الحين ذبحه بعيونك. قلت له شلون؟ قال لي انت بس غمض وبعد بطل عيونك مرة واحدة. قلت له زين شلون بيموت؟ قال لي مالك شعور. قلت له فهمني. قال لي بيموت بيختنق. قلت له بغمض وفتح، قال لي يطلع خيوط من عيني تتلوت على برعومة. وقال حق محمد عواد الحين انت عقب ذي كم ثانيه اصرخ قول اه، يعني الخيوط قاعده تلتات على على على على رقبته. في الاذاعه كذي كان يسوي لنا بالذات الشباب اللي دون.
1: اتذكر واحد من الزملاء زميلنا محمد الدوسري وجه له تحيه كل ما الاقي يعني نعيد هاي المشهد بالكلام اقول ابو احمد ابو احمد ما بغيت الا تقص اللي على بهرام
0: تغدر
1: تغدر على بهرام جنيت على نفسك
0: يا ابو احمد.
1: التجربه الاذاعيه كتمثيل فيها مقاربه نوعا ما من المسرح ابو خالد، ليس كذلك؟
0: لا هي لها بعد تكنيك شويه، يعني شوف انت الحين اذا اسولف وياك وبعدين لازم انادي ولدي لازم أشيح عن الميكروفون علشان قوة الصوت ما تكون وايد قوية،
1: تبين أنك بعيد.
0: إيه، فأنا أقول مثلا حسن تسمعني ما يسمعني، بقول بناديك بصوت عليك بقول لك حسن تسمعني، دي الصوت العالي لازم ما وجهه قريب قريب من الميكروفون. ولازم بعد ما اقترب وايد علشان انه ما يصير دروب، يصير لان اذا جربت بوه بوه يصير كذي يصير بعد دروب يقول لك لا ابتعد، ولا تبتعد وايد انه في بعض الميكروفونات لها مداها عود، في ميكروفونات لا لازم تكون دايركت في الكوندنسر مايك مثلا غير في النيك مايك غير في البوم مايك غير في هذه كل الهاند مايك غير في كلهم لهم، فلازم تتعامل في التمثيل لازم تعطي المستمع الإحساس بالمرض أو بالحزن أو بالشك أو بالريبة من خلال صوتك ومن خلال إيقاع صوتك، فتركز على ذي أكثر. في التلفزيون ما تحتاج كاميرا تي كلوز بس على عيونك، تعطيك الاشمئزاز تعطيك الاحتقار تعطيك الإعجاب تعطيك ذي بس لقطة. لكن هني شلون أنا أعطي نظرة في الإذاعة؟
1: هنا تكمن الصعوبة.
0: إيه، فأنا أستبدلها بكلمة ويمكن أسبقها بتنهيدة يمكن بأي آهة أو شيء كذي أو أسوي أي شيء كذي على أساس أن أقرب له الإحساس المطلوب في ذي الجملة.
1: نعم.
0: لا يعني هو نبرة الصوت وإيقاع الصوت. يعني في امتحانات التمثيل لما نروح يبنا بنقدم في المعهد يقول لك كلمة قولها السلام عليكم ورحمة الله. قولها أنت مستانس، قولها أنت زعلان، قولها وأنت خايف، قولها وأنت ما تشتهي الشخص ذي.
1: هاي من التدريبات نفس الجملة
0: هذه من الاختبار القبول حق المعهد. إذا أنت عندك القدرة الأولية أنك تلون وتنوع ساعات يقول لك غني غنية. في الأغنية أنت لازم بعد تختار أغنية إن فيها طبقات، يعني علشان إن يشوف طبقات صوتك هل أنت ميود على طبقة واحدة، هل أنت تلون في أدائك،
1: مساحة الصوت
0: حجم الصوت. فأنت لما تغني أغنية نسيتيني شو هذا مو صوتي، أنا بصل بصوتي بقول نسيتيني. لكن مثل ما كان غني محمد عبده نسيتيني مثل ما تنسى الأمطار، يبي طالع عندك طبقة. وبعدين لما تغني حق أبو بكر سالم يروح القرار
1: القرار.
0: القرار.

0: اللي يروحوا مني. فهم يبون يشوفون انت ملكاتك الطبيعيه الفيزيائيه، مخارج حروفك، احساسك، طبقات صوتك، حجم الصوت، هذه كلها في الاذاعه تستفيد منها اكثر من التلفزيون. يمكن تستفيد منه في المسرح بعد شوية، يعني من عقب الإذاعة، لأن في المسرح أنت بعد لايف. وتكنيك شلون تقول أنت جملة طويلة بنفس، شلون تتحكم لما تأخذ الهواء. تشوف الحين أنا دبتي تشوفونها في اليوتيوب أنفخها وأقدر أقول جملة: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم ضيف على الإذاعة. سوف سكت، فهني شو بعد أخذ هواء ثاني، أو التقطيع تعلمونك القطع المعلق والقطع الثابت. يعني لا تحسسني الجملة، خصوصا في الإذاعة، في الإذاعة لأن معتمد على السامع، فأنت لا تعطيني إحساس كراوي أو كمقدم أو كمذيع إن الجملة انتهت. أنا ذهبت إلى السوق لشراء احتياجاتي. إذا قلت ذهبت إلى السوق لشراء احتياجاتي، زين عقب
1: بتكمل عقب
0: بكمل. فلازم أكون ذكي أقول التي أحتاجها في المدرسة مثلا. إذا وقفت، ولكن ذهبت إلى السوق لشراء أو لشراء احتياجاتي، وقفت مو معلق. فهذه التكنيك بعد صغير لازم تعرفه، يعني من أساسيات. حتى في الأخبار ترى وإحنا نقرأ، إذا الجملة الخبر المعلومة السطر الأولي يحوي أن استقبل الشخصية الفلانية فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ورافقه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذه كلها رأي، هذه ممكن أسوي وقفات معلقة سريعة. بعدين أروح مثلا: وذلك لحضور القمة العربية المرشنها وكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. يعني البلوكات هذه ما تضيع المعنى وما تخليك توقف مكان غلط وانت أدرابها. يعني هذا فأكيد للإذاعة سحرها وخطورتها وأهميتها، اللي يعني يبيلها الحرفنة يعني أكثر من التلفزيون. عندك الصورة تساعدك، في المسرح عندك انت اللايف يشوفونك، بس في الإذاعة توصل لي المعلومة والإحساس والمشاعر والخبر بدقة متناهية.
1: وهذه يعني وإن كانت مهارات تدرس، إلا أنني يعني اللي يعني يشوفها من يعني خلينا نقول منظور أقرب، ترى احنا نمارسها حتى في كلامنا العادي. يعني احنا يعني فترة بسيطة كنت أتكلم مع يعني بعض الزملاء أن احنا نمارس الوقف المعلق والوقف التام
0: في حياة طبيعية،
1: في حياة طبيعية، في كلام طبيعي، ولكن يعني لما نطبقها بشكل يعني مرتب أكثر، وعلى أساس أن احنا نعرف يعني شنو قاعدين نقرأ وشلون نوصل الفكرة. فمن سنة 83 في إذاعة البحرين إلى 2001 تقريبا، خلاصة هذه التجربة الإذاعية عند أبو خالد، كيف ممكن أنه يوصلها للمذيعين الجدد اليوم؟
0: أنا أهم شيء اللي قال لي عاطف السلطي الله يرحمه ويغفر له: احترم الميكروفون أثناء أن تكون أنت على الهواء. المسؤولية هذه متى ما أنت احترمت المستمع وحسيت بأهمية وجودك، أن أنت الحين تمثل بلدك وإذاعتك، أبدا لن يعني تتراجع ولن تتخاذل ولن يعني تقصر في الاهتمام، لأنه مسؤولية جمة. شوف أنا أقدم وخريج معهد، وقبل لا أروح المعهد مثلت وايد في المسرح وفي الإذاعة وفي كل شيء. لما جيت ان اصير مذيع قالوا لي: عبد الله شهر تتدرب تحضر، شهر كامل كورس مكثف
1: في الاستوديو
0: تحضر يا المذيع، بس تطالع، بس تتعلم منه، يشكل قدامك، يقول الجملة بصياغة ويغيرها بصياغة ثانية. يعني استمعتم وانا استمع وحان الان موعد واذان كذا وذي، يقولها بكذا طريقة استفيد منه واعرف. بعدين بنخليك تربط مذيع رابط، وعقبها تقرأ مواجيز، بنشوفك إذا أوكي بنعطيك النشرة. طبعا في مصر طقوسهم غير بعد، يعني يتم يمكن

0: سنين أنا يمكن في خلال سنة تدرجت أو سنتين أو ثلاث بالكثير لين صرت الناشرة. بس لما تقرأ الناشرة تحس أن لك أهمية، لك قيمة، أنت تنقل الخبر الرسمي الحكومي لبلدك والحدث العربي والعالمي من لسانك، فأنت هني أو أنت معلوماتك تزيد. أنا الحين يسألوني رئيس وزراء البلد الفلاني، عاصمة البلد الفلاني، مارشينو راح خلاص لأن الممارسة اليومية راحت.
1: يمكن تغيروا بعد.
0: تغيروا طبعا، تغيروا إيه. فأنت لا تدرك، لا في أشياء ثابتة، عواصم الدول مثلا أو اللي قبل كنت تقول العاصمة الفرنسية باريس، العاصمة كذي تقولها كان قبل مثلا الاجتماع صار هناك. احترم المهنة أيها المذيع، أيها الإذاعي، أيها المخرج، احترم المهنة، واحترامك للمهنة جاي من احترام الناس واحترام المكان اللي تمثله، علشان الناس تحترمك، علشان الناس تنتظرك. لا تستهين بكلمة، يعني لا ترفع المنصوب، ترى ذي فيه تقليل، تخدش إذن اللي يتقن يطلع من المود. وأحيانا أشياء بلايباك يعني كان ممكن يعيدون ويسجلونها، يعني مو لايف بعد اللي على الهواء، يمكن ساعات يعني سهوا تروح عن كلمة، ما يركز في المعنى، ما يركز في الجملة، الفاعل تأخر أو يعني نائب فاعل أو ما يدركها.
1: صحيح.
0: الاحترام، احترام المهنة طبعا تقنيا مثل ما قالوا لي سيد الحمد الله رحمه حسن كمال، لا تقلل أحد، لا تنجرف وراء الحدث، أنت محايد.
1: الأستاذ القدير عبد الله، الله يحفظك.
0: تسلم.
1: الأستاذ القدير عبد الله ملك، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت اللي عيشتنا فيه بين جنبات إذاعة البحرين، في وقت لما كنت بين أهل وناس إذاعة البحرين، من شخصيات كبيرة ومن أسماء يعني عشت معها الجو العائلي الجميل. الله يرحم اللي اختارهم إلى جواره ويحفظ الباقين ويحفظكم، ونلقاك إن شاء الله في لقاءات أخرى.
0: تسلم. مشكورين على هذه الوقفة وهذا التسجيل، والحين احنا قاعدين ترى نستمتع بمذيعين ومخرجين جدد يجددون نشاطنا، وحين احنا لو بنيي ما نعرف التكنيك اللي يسوونه يعلمونا ونتعلم منهم، ما شاء الله لهم نكهتهم الخاصة.
1: حياك الله استاذنا الكبير. سلام. شكرا جزيلا. سلام. وشكرا لكم انتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء اخر وقامة اذاعية اخرى ايضا من اذاعة البحرين، نستودعكم الله والى اللقاء.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين.

0: البحرين،
1: إذاعة البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
4: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الرسالة الإعلامية لبعثة مملكة البحرين للحج من الديار المقدسة يقدمها الزميل خالد العون موفد مركز الأخبار بوزارة الإعلام.

من هنا من المشاعر التي تتهيأ لاستقبال ملايين الحجاج، حيث تتعالى الدعوات وتمضي الخطى نحو أعظم رحلة إيمانية. نوافيكم مستمعينا الأعزاء في هذه الرسالة الإذاعية من الديار المقدسة، مع استمرار استعدادات بعثة مملكة البحرين للحج ومتابعة مختلف الجهود التنظيمية والميدانية لخدمة حجاج مملكة البحرين في موسم الحج لهذا العام. وفي المشاعر المقدسة تتواصل الجولات الميدانية لرئيس بعثة مملكة البحرين للحج، حيث شملت الزيارات مشعري منى وعرفات للاطلاع على جاهزية المخيمات ومستوى التجهيزات والخدمات.

0: مقدمة للحجاج مع اقتراب بدء مرحلة التصعيد.
1: تأتي هذه الزيارات لتفقد مخيمي منى وعرفات، حيث تم تسليم المخيمات للحملات، وأيضا تم استلام مخيم منى، طبعا استعدادا لاستقبال حجاجهم في مخيماتهم في يوم عرفات وفي الأيام التشريق الثلاثة.
0: وتعكس هذه الجولات حجم الاستعدادات القائمة وحرص البعثة على متابعة مختلف التفاصيل الميدانية، بما يضمن توفير بيئة منظمة وآمنة لحجاج مملكة البحرين خلال تنقلهم وإقامتهم في المشاعر المقدسة.
2: تم استلام مخيم عرفة على أكمل وجه، ما شاء الله تنظيم ممتاز، مخيم ممتاز، جميع الخدمات ممتازة. نسأل الله إن شاء الله يوم التاسع في خدمة الحجاج نكون موجودين إن شاء الله وياكم.
3: الحقيقة أن احنا مخيماتنا كلها جاهزة والحمد لله، جاهزين بانتظار حجاجنا الكرام، والأمور كلها إن شاء الله متيسرة وطيبة. بعثة البحرين ما قصرت معنا، تيسرت ويسلمون المخيمات من وقت، وبالتالي احنا أيضا جاهزين لاستقبال حجاجنا.
0: ومع اقتراب انتقال الحجاج إلى المشاعر، تواصل اللجنة الأمنية تنفيذ خططها التنظيمية، ومن بينها توزيع الأساور التعريفية على الحجاج لتسهيل عمليات الإرشاد والتنقل وتعزيز إجراءات السلامة والمتابعة الميدانية. وأكد أحمد الأحمد رئيس اللجنة الأمنية أن أعمال اللجنة تسير وفق خطة متكاملة تشمل متابعة حركة الحجاج والتنسيق مع الحملات، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية في مختلف المواقع.
4: تم تسليم الحملات تصاريح دخول المشاعر للمشرفين والإداريين وأيضا لمركبات الخدمات، وأيضا تم تسليم الحملات تصاريح دخول القطار مشاعر من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى.
0: وفي مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، تواصل وصول أفواج حجاج مملكة البحرين وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل، حيث جرى استقبال الحجاج واستكمال إجراءات انتقالهم إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة تمهيدا لبدء المناسك.
5: والله الحمد لله الأمور طيبة، وما قصروا في البحرين وفي السعودية، الله يجزيهم خير، وجهود مشكورة، جهود جبارة صراحة. والله مشاعر فرح والحمد لله طمأنينة، وإن شاء الله الله ييسر الأمور بإذن الله.
6: شعور لا يوصف، ومثل ما يسمونها رحلة العمر، الحمد لله اللي الله كتبنا من حجاج بيت الله الحرام، وما شاء الله الأمور مسهلة وميسرة والأمور كلها طيبة الحمد لله.
7: جهود صراحة مشكورين عليها المملكة العربية السعودية، ومشاعر صراحة لا توصف في هذا اليوم، وإن شاء الله يتقبل من جميع الحجاج. نتمنى موسم ناجح لمملكة البحرين وكذلك المملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى.
0: وفي إطار التواصل المباشر مع الحملات البحرينية، تتواصل زيارات رئيس البعثة إلى عدد من الحملات للإطلاع على مستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للحجاج، إلى جانب متابعة الاستعدادات الخاصة بمرحلة التصعيد إلى المشاعر المقدسة.
8: ونشكر المملكة ووزارة الحج والقائمين في هالموضوع، إن الله وفقنا وتيسير أمورنا للوصول إلى بيت الله الحرام، في وتيسير كل الأمور الإجراءات من خروجنا من البحرين للوصول إلى مكة المكرمة.
9: رأينا ما تقوم به البعثة البحرينية للحج والعمرة من تسهيلات ومن متابعة حثيثة لجميع من يود الذهاب إلى هذه الأماكن. بصراحة يعني استقبالهم لنا منذ أن وصلنا إلى جسر الملك فهد إلى أن وصلنا إلى هنا، تجد أنهم يبحثون عن سبل الراحة للحاج، ويتابعونك في كل خطوة، ويذللون أي عقبة قد تواجه الحاج.

ومن المشاعر المقدسة، حيث تقترب اللحظات الأهم في رحلة الحج وتتكامل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، أرسل معكم يوما بعد يوم مشاهد العمل والتنظيم التي تعكس صورة مشرفة لما تقدمه بعثة مملكة البحرين للحج في سبيل راحة الحجاج وطمأنينتهم. نترككم الآن على وعد بلقاء متجدد ننقل فيه مزيدا من تفاصيل رحلة الإيمان من قلب المشاعر المقدسة. خالد العون من مكة المكرمة، إذاعة مملكة البحرين.

الشباب، وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي الحاج، تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية، وارتد الكمامة دائماً عند تواجدك في الأماكن المزدحمة والتجمعات.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الحين بعد ما صلينا صلاة الفجر ولله الحمد والمنة،
1: يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى المبارك،
0: بنتجه من مزدلفة إلى منى
1: حق رمي الجمرات، صح؟
0: بالضبط، وبنبتدي برمي الجمرة الكبرى وهي طبعا جمرة العقبة، وبسبع حصيات، ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض.
1: مستعجل أبي يرمي؟
0: لا تستعجل، اترك عنك العيلة. ويجوز الحاج أن يدفع أحدا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، إذا كان لا سمح الله مريض أو من الضعفاء أو من كبار السن، وطبعا النساء اللي عندهم عذر.

0: لحم.
1: الحمد لله رمينا جمرة العقبة وذبحنا الهدي
0: والحين علينا الحلق.
1: في ناس قصروا؟
0: يجوز، بس الحلق أفضل.
1: زين يبا، بعد الرمي والذبح والحلق
0: يتحلل الحاج التحلل الأول، والأفضل الحاج أن يرتب هذه الأمور، لكن لو قدم شيء على شيء لا حرج. وبعد الحلق تحله كل محظورات الإحرام إلا الجماع، وبعدها يفيض الحاج إلى المسجد الحرام فيطوف طواف الإفاضة بالكعبة.
1: والمتمتع؟
0: والحاج المتمتع عليه أن يسعي بين الصفا والمروة سعي الحج، فسعي العمرة لا يغني الحاج عن هذا السعي.
1: نعم.
0: بعد الطواف، وطبعا نتكلم عن طواف الإفاضة وسعي الحج، يتحلل الحاج التحلل التام وتحله زوجته.
1: وبعدين
0: يرجع الحاج إلى منى للمبيت فيها من أجل رمي الجمرات الثلاث في الأيام من 11 إلى 13 من ذي الحجة.

0: خذوا مني مناسككم.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عزيزي الحاج، تأكد من حملك بطاقة حملتك التي تحتوي على الاسم والعنوان وموقع المخيم الخاص بالبعثة، وتعرف على الطرق المؤدية إليه، ولا تتردد في سؤال المرشدين والمنظمين أو مسؤولي الحملة عند الحاجة، مع ضرورة الحرص على تواجدك مع المرافقين خصوصاً عند الزحام أو التحرك بين المشاعر.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم.
3: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
4: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. غدروبنا، غدروبنا عيال النكعي.
5: وقف يا صقر، صقر، صقر وقف.
0: اللؤلؤة.
3: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلعت داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراهيم؟
4: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوب بري والله يشهد.
3: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
4: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
2: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
3: تقطن ولدي يا عدو الله، تقطن ولدي، تقطن ولدي.
6: ما في منك عيال، ما في عايش معاك.
3: إذا ما عشت معاي تعيشين مع أحد غيري بحرمك من الدنيا مولية.
6: ما في عايش، ما في عايش معاك، ما فيك.
3: أنا ما تبيني عيال، من تبين، من تبين.
0: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
7: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
8: أنا في الأول يمكنك أنت أتنازل عن بنتك،

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: صقر، انت لازم تي تخطب اختي لولو من ابوي، والملك لازم تتم الليله.
1: شلون؟
0: لا تصير مثلي وتضيع لولو مثل ما انا ضيعت مريم وتحسفت. باتم ندمان طول عمري على مريم، وما بيك تندم مثلي.
1: اي بس عاد
0: ادري عنك تحبها، بس ما تبي تقول. لولو بتروح من يدك، بتروح من يدنا كلنا اذا ما وقفنا في وجه اسنان. ترضى لولو تضيع؟
1: لا
0: عيل، لازم تجيب ابوك وتيون الليله، ولا لولو تضيع للابد.

0: انت يا نيت يا صقر يا نيت، الكل يدري ان اسنان بخوخه متكلم على بن صالح بن سند. الخبر منتشر في الديره مثل النار في الحطب، والكل حاط يد على قلبه. انت شناوي علينا؟
1: يبا اذا قلت انك متكلم على للوه مع ابوها من زمان، وان هي موهوبه لي وملتشتنا عليه الليله، زين اسنان ما بيقدر يقول شيء؟
0: اسنان ما يقدر يسوي شيء. انت نسيت ان اسنان طلق مريم من يمعان وتزوجها غصبا عنها وعن اهلها؟ ايش اللي منعي ما يتزوج بن صالح بن سند؟
1: لا يبا لا، مريم باعوا اهلها وهي ما تدري. مريم قدموها عيال النقعي هديه حق اسنان ذات اللي سوا لهم، لكن للو اهلها مو براضين باسنان، بس مو عارفين ايش يسوون، مو عارفين شلون يردونه.
0: واحنا ايش اللي نقدر نسويه ابوك؟ احنا بعد مكتفين بلا حول ولا قوه. مزورية اسنان محوطين بيوتنا، مو مخلينا حتى نشم الهواء.
1: نقدر يبا نقدر لو صفت نيتنا ولما ديرنا يدنا حق بعضنا بعض في وقت الحاجة يبا. وصالح بن سند محتاج لنا ولازم مدله يدنا حتى لا يتوحد بسنان وربعه. هاي يبا، ايش قلت؟

0: اسمع يا فضل
1: سام،
0: ريايل يتمللوا ويبون يردون حق أهلهم وأنا ما أقدر أمنعهم.
2: يردون حق أهلهم؟ شلون يردون حق أهلهم؟ وإحنا شنسوي من غيرهم؟ إيش قاصرهم؟ إيش قاصرهم؟

0: كل اللي طلبت لهم سويناه.
1: القضية مو قضية بيزات يا فضل.
0: عن شنو؟
1: القضية ان الريايل يبون يردون حق نسوانهم.
0: يبون يردون حق نسوانهم؟
1: الريايل صار لهم اشهر بعيدين عن بيوتهم، واذا تبونهم شوفوا لهم نسوان.
0: شلون نشوف لهم نسوان؟ ش مقصدك؟
1: عرسوهم، عطوهم من حريمكم.
0: ها؟
1: اللي عنده ثنتين يطلق واحده، واللي عنده بنات يعرسهم عليهم.
0: بس هذه
1: ما في شيء صعب يا فضل. الريايل هني حتى يحمونكم، ولين صاروا منكم وفيكم بيفدونكم بعمارهم. وتبي الصج، انا الحين ميودهم، لكن ساعات الريال يصير مثل الحيوان، ساعته يقص الخيه ويعفس اللي حواليه، ما يهم حتى الموت. انا اقول عرسوهم قبل لا ينقلبون عليكم. ترى تالي ما ينفع الندم.

0: الله يهداك يا يبا. الحين اندروا عيال النقع بهالكلام، اكيد ما بيسامحونك. اصلا ما حد يرضى يزوج بناته بالغريب،
1: ولا حد يرضى يطلق مرته حتى يعرسها على واحد ثاني.
2: انا ما قلت مرته ام عياله، ما قلت كذي. انا قلت مرته الثانيه اللي ما لها عاجبها.
0: اما هذه السالفه لا صار.
3: معلش معلش، حتى المرته الثانيه اغلب اللي عندهم مره ثانيه بعد عنده منها عيال.
1: صراحه هذه السالفه لا صارت ولا استوت. وش السالفه؟
2: وانتوا ليش واقفين في وجهي؟ ليش ليش قايمين علي؟ انا كل همي مصلحه عيال النقعي، خايف عليهم، خايف ان راح سنان وربعه بنهشونكم عيال شاهين، ببلحونكم تبلح، ولا بتقوم لكم قوم معكم.
3: لا لا لا يبا، لا تقول كذي. اصلا عيال شاهين معانا مو بعلينا.
2: عيال شاهين معاك، عيال شاهين معاك، اسكت انت اسكت بس. يا ليت امك جايبه بنت ولا يابتك.
1: صراحه يبا، عيال شاهين ارحم من سنان، ولا سووا اللي سواه.
2: عيال شاهين، عيال شاهين ما أدبهم الأسنان، ولو مو أسنان كان أنتوا مو بلاقين حتى تأكلون.
3: أنا أقول أحسن حل إن أسنان يشيل أغراضه ويأخذ ربعه ويطلع من الدير.
2: وعقب ما يطلع أسنان يا السبع، أنت اللي بتشيل التفق وبتحمي عيال النقعي وبتحمي حلالهم من عتوية عيال شاهين أنت.
3: يا يبا الله يهداك، ما بيننا وبين عيال شاهين إلا كل خير يا يبا. الشرف أسنان ولازم نفتك منه.
1: كلام أخوي عدل، كلام أخوي عدل، بعد ما في حكي، لازم نفتك من أسنان، وهذه فرصتنا ويات منه هو مو منه.
2: تخسون اثنيناكم تخسون بالعون، ما الله أعطاني رياهيل، الله أعطاني حريم، واخروا عن وجهي واخروا واخروا.
1: بس تحمل يبا تحمل، لا تنشر طلبات أسنان بين الناس حتى لا تصير لسان المكروه.
2: واخر عن وجهي واخر، واخر ما قاصر إلا أنت اللي تعلمني شو أسوي. واخر واخر.

0: اسمع يا صالح، البضاعة اللي يريدها وصلت مخاخيرك الباقة، وبيك تصرفها بسرعة.
1: وصلت مخاخيري؟ شلون البضاعة تدش المخاخير والمفاتيح عندي؟
0: إذا سنان يبي يدش مكان ما يودى شيء، صرف البضاعة، شوف الجيم اللي تريح الناس وبيع به، ما أبي البضاعة تبور ونصيبك محفوظ.
1: لا لا، أنا ما أخذ بيزات مبلي.
0: هذه حقك؟ ولا أظن أن البيزات اللي جاية منها حرام؟
1: الحرام والحلال بيد الله سبحانه.
0: أنا أبي أفيدك يا صالح، إحنا الحين صرنا نسبه، والمصلحة لك ولا حق غيرك؟ ولا للحين في خاطرك شيء؟
1: ما في خاطري شيء.
0: عايل متى نملك؟ أشوف السالفة طولت.
1: مهلني يومين، يومين يومين أشوف اللي لي واللي علي.
0: لازم تعرف يا صالح إن اللي عليك أكثر من اللي لك، واللي في صف أسنان هو الغالب. ما عليه، أنا بصير معاك حليم وما مهلك يومين، لكن عقبها أنت تعرف أحسن من غيرك أسنان إيش بيسوي.

0: ايش رايك يابا؟ شوف هذا الخلق الكشمير اللي عطيتني العام، سويته دراعه وما باقي الا ادق لها سفه الزرع على الصدر وفي الذيل. ابغى الناس يشوفوني وينبهرون.
1: بسج من الخياط يا بنتي، داري عيونك ليل ونهار والابره والخيط ما يطيحون من يدك. ما تم خلق ما خيطتي.
0: ما ترضين ان بنتك تطلع ناقصه من بد البنات يمه، ولا تنسين اني بنت صالح بنت سند.
2: بس انا للحين ما وافقت يا بنتي، ودي تدفنوني وانا حي ولا اشوفك في بيت اسنان.
0: مريم تنادي يبا كل ليله تيني في المنام تبغيني اروح لها.
1: فول الله ولا فولش يا بنتي،
0: خلوني ياخذ نصيبه يمه، وانا نصيبي مع اسنان، خلوني اشوف نصيبي.
3: انت نصيبك مع صقر بن عثمان، انت موهبه له من سنين والليل بيخطبك.
2: انت ايش تخرف تقول؟ من يقول ان لولوة موهبة حق صقر؟
3: هذه اللي لازم تقوله حق اسنان بخوخه. قول له ان لولوة موهبة حق صقر بن عثمان وانها مملوك عليها من سنين وما يصير تتزوج زوج ثاني.
2: انت جنيت، من بيصدق هالكلام اللي انت تقوله؟
3: انا رحت حق الشيخ وشرحت له كل شيء، وقال انه مستعد يشهد ان ملك بلولوة على صقر، وكتب العقد بشرط نملك بهم الليلة.
0: ما تبيني اشوف مريم؟ تبي تحرمني من شوفة اختي يا سند؟
3: انت مينونة وما حد ياخذ عليك.
1: الله الله في بنتي يا صالح، كلام سند عدل، خلني نشتري بنتنا قبل لا تضيع يا صالح.
2: بس هذه خراب يا حصة، اسنان بيحرق الاخضر واليابس وبيعرف انها لعبة. هذه خراب شريب لو تدرون.
3: عيال شاهين عندهم عزوة ويقدرون يدافعون عن لولوة، لكن احنا ما لنا عزوة. وبهذه كلامكم من أول. يبوه خلوا لولوة تروح حق عزوتها وهم بيتكفلون بها.
0: يا حزني عليك يا شريب.
4: غدا نلتقي
5: اللؤلؤة.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة

وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا أبا

0: حمزة: ادعوا الله لنا. قال: الدعاء يرفعه العمل الصالح. معظم الناس يضيعون جزءا من حياتهم في محاولة إظهار محاسن ليست فيهم. صامويل جونسون. لكل شيء صدأ، وصدأ القلب الشبع. إذا جاع القلب وعطش صفى ورق، وإذا شبع عمي. أبو سليمان الداراني.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو هريرة: سبق درهم 100,000. قد كان رجل وكأنه رجل له مال كثير، فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق به. وكان رجل ليس له إلا درهمان، فأخذ خيرهما فتصدق به.
2: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ومن ولد السوء، ومن مال السوء، ومن خليل ماكر عينه ترانا وقلبه يرعانا. إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر سعيد.
1: النجاح طبعا في هذا الزمن مبني على شهادة، لكن لو ما نتكلم عن أكثرية الناس الناجحة في الزمن السابق كلهم ما راحوا المدارس ولا شيء، يعني أغلبيتهم أميين.
2: النجاح لا يقاس بالشهادة، طبعا النجاح في شخصية الإنسان في تعامله مع الآخرين.
3: قاد الشخصي أن الإنسان الناجح هو الإنسان الذي يؤمن بداخل، يؤمن بطموحاته ويؤمن بقدراته من داخل.
4: فكرة منتشرة بين كثير من الناس إن الناجح أو الشاطر هو المتفوق دراسياً أو اللي يمتلك أكبر عدد من الشهادات الأكاديمية، والأمهات يعني أخص روحي شوي بهالكلام دايماً يحرصون إن أولادهم يكونوا متفوقين دراسياً ويحكمون على الأولاد اللي مستوياتهم مش ولا بد بينهم فاشلين. فهل هذا صحيح؟ وهل في هذا عدل؟ مدربة تطوير الذات ومهارات الحياة منى حساني تعرف لنا الإنسان الناجح.
5: شنو هو النجاح؟ متى ممكن احنا نطلق على هالإنسان انه هو إنسان ناجح؟ هل مثلا اذا صار في حساب مليون دينار ممكن نقول عنه انه هو ناجح؟ او اذا مثلا صارت عنده شهادات او صار عنده منصب مرموق، متى نقول عن هالإنسان انه هو ناجح؟ انا في رأيي ان نجاح الإنسان في التحصيل العلمي يعتبر جزء صغير جدا من تركيبة النجاح الكاملة. يعني لو احنا جينا نبي نشبه النجاح الكامل او الحقيقي بالبنيان، هذا البنيان ما يقوم الا على اربع اعمدة اساسية. لو انفقد مثلا عمود من هذه الاعمدة، في هذه الحالة هي النجاح بيكون مو ثابت، بيكون في خلل في هذا النجاح. فشنو هي أعمدة النجاح اللي لازم نبني عليها نجاحنا في الحياة؟ رقم واحد بالنسبة لي أهم يعني عمود هو علاقة الإنسان مع الله. فهو حتى لو هذا الإنسان عنده

عنده شهادات الدنيا من يعني دكتوراه وغيره، لكن علاقته مع ربه فاشلة أو يعني مقطوعة، هني ما راح يحقق النجاح. شلون تكون علاقتنا مع الله ناجحة؟ إن إحنا نضع رب العالمين قدام عيوننا في كل شيء نسويه، لما إحنا نحط نية إرضاء الله في كل عمل إحنا نقوم فيه، هني علاقتنا برب العالمين تكون قوية. وهذا شيء مهم نحطه في بالنا، إن أول عمود من أعمدة النجاح علاقة الإنسان مع ربه. رقم 2، علاقة الإنسان مع الناس، الناس اللي هم أهله، أسرته، أصدقائه وعامة الناس. فالإنسان ممكن تكون في حسابه ملايين، ممكن يكون ناجح في عمله في تجارته، ممكن تكون عنده شهادات، لكن في علاقاته مع الناس جدا فاشل، ما في احترام، ما في يعني مودة، ما في ثقة بينه وبين الناس. هني بعد بيكون النجاح مهزوز، ما بيكون كامل. فيعني رصيد محبة الناس إذا كان موجود يخلي الفقير يصير غني، وإذا هذا الرصيد كان مفقود يخلي الغني اللي عنده ملايين يصير فقير. فهذا ثاني عمود من أعمدة النجاح. لو ينحق العمود الثالث، الصحة النفسية والجسدية. يعني هذه إحنا جسدنا وعقلنا ونفسنا، هذه أمانة من رب العالمين، لابد أن إحنا نحافظ عليها. فحتى لو كنا إحنا ناجحين في المجال العملي، المجال العلمي، عندنا شهادات وغيرها، لكن إحنا ما قاعدين نعطي جسدنا وعقلنا وقلبنا ونفسنا، ما قاعدين نعطيهم حقهم من الراحة، من الحب، من الاهتمام، هذه بعد يعتبر خلل في نجاحنا في الحياة، لأن صحتنا لها حق علينا، جسدنا لها حق علينا، قلبنا أيضا لها حق علينا، إحنا علاقتنا مع نفسنا أيضا لازم نكون ناجحين فيها. فهذه العمود الثالث. لو إني حق العمود الرابع، الوعي والثقافة، اللي هو ممكن نسميه غذاء العقل. لاحظوا أن أنا هني ما قلت التحصيل العلمي، ما قلت الدراسة، قلت وعي وثقافة. يعني ممكن الإنسان ما يكون عنده شهادة مثلا دكتوراه في مجال معين، لكن عنده وعي، عنده ثقافة، يحب يقرأ، يحب يطلع. هني هذه بيكون ناجح في أنه هو قاعد يغذي عقله بالوعي بالثقافة اللازمة.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: في الأيام الأخيرة للأسف، وخصوصاً بعد فترة انتهاء الامتحانات النهائية في الدول المجاورة، سمعنا وقرينا ووصلنا على الواتساب وشفنا عبر الإنستغرام أخبار مؤسفة وحزينة وما يتصورها أي عقل بشري. يعني بالفعل، هل معقولة هناك قلب بشر يطاوعه إنه يضرب ابنه حتى الموت لأنه راسب أو لأن نتائجه مو بالمستوى المطلوب؟ يعني هالشي هل هو بالفعل معقول؟ أنا متأكدة 100% أن هذا الأب مو صاحي، أكيد هو مريض ومتخلف. لا، وفي خبر ثاني أن الأم لأنها تخاف من الزوج فهي تسكت وتقف موقف الإمرأة الضعيفة وهي قاعدة تشوف زوجها قاعد يعذب ابنها بواير الكمبيوتر، انزين ينزل فيه ضرب للي ما فارق الولد الحياة. وتقول الأم إن هاي مو المرة الأولى اللي الأب يضرب فيها الابن لأن نتائجه مو عاجبته، فهي تشيله كل مرة وتوديه المستشفى، لكن آخر مرة وصلت متأخرة كان ولدها فارق الحياة. بعدين اشتكت على زوجها، بعد شنو؟ مثل ما نقول لين فات الفوت ما يفيد الصوت، انت خسرتي ولدك

0: خسرتي حياتك. شنو تعذيب الضمير اللي بتعيشونه؟ علشان شنو؟ علشان درجات. طبعا أنا برأيي إن الأب والأم اثنيناتهم مجرمين يستحقون العقاب. سامحوني أدري إني غثيتكم بهالموضوع، بس بالفعل الواحد يطلع عن طورة. ما تفوق ابني وما نجح، خلاص آخر الدنيا. تعال شوف شنو مشكلة ابنك وين نقاط الضعف والقصور، حاول تحلها تعدلها. ما فاد، خلاص انت تكون سويت اللي عليك والباقي على الله. فهو اللي رزق البشر بقدرات مختلفة. في طفل أو إنسان ممكن يفهمها ويحفظها من أول مرة، الثاني لا، يحتاج تكرار، الثالث لو كررت وعيت عليه 1000 مرة ما يفهمها، الرابع يمكن تكون قدراته العقلية أكبر من الشيء اللي قاعد يتلقاه في المدرسة. فهل بالضرورة أن يكون الإنسان الناجح في حياته شاطر أو متفوق دراسياً ويمتلك شهادات عليا؟
1: أنا أحس أكيد أن الشهادة بتساعد على الواحد أنه يكون ناجح، لأنه تعطي القوة ويعني بس أن الثيوري وإدوكيشنال باكراوند دائما تساعد الواحد. لا يعني أن الواحد المدرس ما في فرصة أنه ينجح، بس أكيد أن الدراسة والشهادة بتأيد الواحد أنه ينجح ويصعد ويكبر علميا ويعني منصبيا وفي شغله وعمله.
2: المقياس مو مقياس مقياسك انت كشخص او ان انت تكون شاطر، لا، المقياس ان انت تكون شاطر تثبتها بشهادة عملية او الكتاب. الحين صار اهم من الحياة، الكتاب هو المعيار اللي بيوظفونك عليه في النهاية. لما بتروح تقدم حق بنك ما بيسألونك عن شنو تفهم في الحياة، كل من يعرف يقدر يتشيك في جوجل او يسوي بحث على هالموضوع، لا، شنو تفهم من الكتاب اللي علموك اياه في الاقتصاد او في البزنس او في اي شيء ثاني.
3: الدراسات العليا أكيد تضيف على الإنسان وممكن أنها تطوره أكثر وأكثر، بس ما يمنع أن الواحد يكون ناجح بدون دراسات عليا. يعني أكيد يقدر الإنسان ينجح بدون هذه الشهادة، هي مجرد إضافة على النجاح وليست هي النجاح بذاته.
4: طبعا هي مفهوم النجاح على الشهادة لوحدها هي مفهوم خاطئ، والنجاح على في مستويات مو بس على مستوى الدراسة.
0: نطرح السؤال نفسه على مدربة تطوير الذات ومهارات الحياة منى حساني. فهل للتفوق الدراسي أو التحصيل العلمي علاقة بنجاح الإنسان؟
5: يعني يا ما ناس نشوف عندها شهادات في يعني مجال تخصصها، لكن لو يمني نسألها في أي مجال ثاني نشوف أنها ما عندها خبر، ما عندها دراية أو ما عندها فكرة عن هذا الشيء. هذا لين الناس نقول عندهم خلل في الوعي وفي الثقافة. يعني لابد أن احنا نكون مطلعين على كل شيء، يعني مو بس نكون متخصصين في يعني مجال واحد اللي هو تخصصنا وما يكون عندنا وعي في أي شيء ثاني. في رأيي الوعي والثقافة والتفكير السديد التفكير المنطقي أهم بآلاف المرات من التحصيل العلمي. ويا ما احنا شفنا ناس يعني ناجحين في حياتهم، أثرياء مثل ستيف جوبز، بيل جيتس، غيرهم من هذه الشخصيات ما كملوا دراستهم لكنهم ناجحين في حياتهم. فأنا حابة أترككم مع السؤال، بكل واحد فيكم بينه وبين نفسه يجاوب على هالسؤال. لو قلت لكم من 1 ل10 كم أنتوا حققتوا النجاح في كل عمود من الأعمدة اللي ذكرناها لكم في الحلقة، اللي هي علاقتكم مع الله، علاقتكم مع الناس، الصحة النفسية والجسدية، والوعي والثقافة. قيموا روحكم بروحكم من 1 ل10 كم تعطون نفسكم.
6: فكرة تعالوا نغيرها.
0: رسب الصغير وينستون تشرشل في اختبارات الفصل السادس الابتدائي، وانهزم بعدها في كل الانتخابات العامة اللي دخلها، حتى فاز أخيرا وأصبح رئيس للوزراء في إنجلترا وعمره 62 سنة. وهو يقول لا تيأس أبدا أبدا، لا تيأس من إعادة المحاولة للنجاح في أي شيء، صغير أم كبير، عظيم الشأن أم قليلة. ومن أجمل القصص ودليل قاطع أن النجاح المدرسي ليس بالضرورة أن يكون نجاح في الحياة، والعكس صحيح. فكلنا نعرف قصة توماس أديسون مخترع المصباح. هذا الطفل غريب الأطوار، كثير الأسئلة والشرود، ما بقى في المدرسة لمدة تجاوزت 3 أشهر وانطرد من المدرسة. لكن سبب نجاحه وصوله إلى اللي

0: توصل إليه هو إيمان والدته بقدراته وبما يمتلكه من مهارات ومن ملكات. فتحدت مدرسينا ومدرسته وقامت بتعليمه بنفسها في البيت، وفي النهاية النتيجة كانت ابنها مخترع ومدرسينا بقوا على حالهم. ففكرة إن ابني مو فالح في المدرسة إذن أكيد ما بيفلح في شيء، خلونا نغيرها. ممكن فالح في أشياء كثيرة غير، أو قدراته مستوى أعلى مما يتلقاه. وفكرة إن هالشخص ما يمتلك شهادة جامعية فأكيد هو إنسان جاهل متخلف، مو شرط، فيجوز إنه يمتلك الكثير الكثير أكثر مما تتصور وأكثر من المتعلم. المعادلة اللي يتمناها الجميع لأولاده ولنفسه إنه يكون ناجح دراسيا وناجح في الحياة، وهالشي أكيد جدا جميل وكلنا نتمناه، ولو اجتمع في إنسان واحد بيكون ممتاز، لكن إذا لا فما يمنع نجاحه في أشياء كثيرة أخرى.
1: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صدر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

0: سلامة الكهرباء سلامتك. عند احتياجك لإجراء أي تمديدات أو توصيلات كهربائية في منزلك، احرص على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد من هيئة الكهرباء والماء.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عزيزي الحاج، تأكد من حملك بطاقة حملتك التي تحتوي على الاسم والعنوان وموقع المخيم الخاص بالبعثة، وتعرف على الطرق المؤدية إليه، ولا تتردد في سؤال المرشدين والمنظمين أو مسؤولي الحملة عند الحاجة، مع ضرورة الحرص على تواجدك مع المرافقين خصوصاً عند الزحام أو التحرك بين المشاعر.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكير أسبوعي واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: أكان نفور المرأة منه هو السبب الذي دفعه إلى نسف الدنيا بالديناميت؟
1: أم كان هو السبب الذي من أجله جعل ثروته كلها من نصيب من ينشر الحب والسلام بين الناس؟
0: مذكراته الخاصة تقول شيئا كهذا وإن أنكره أهله بعد موته. يقول ألفريد نوبل في مذكراته:
2: لا أدري لماذا تنفر الفتيات مني، لست قبيحا وليس في مظهري ما ينفر الناس مني. ثيابي أنيقة وفي وجهي وسامة ورثتها عن أمي، لماذا إذن تهرب الفتيات مني؟ كنت اليوم مع أنيتا جارتنا في حديقة الملاهي بستوكهولم، وفجأة تركتني وذهبت مع شاب لا أعرفه، تركتني حتى دون اعتذار أو

0: كلمة ترضية، مع أنها قالت في الأسبوع الماضي إنها لا تمانع في الزواج مني إذا حصلت على وظيفة مناسبة.
1: وحتى بعد أن حصل على الوظيفة المناسبة رفضته أنيتا، وطارده رفض الفتيات حتى آخر أيامه، مات عازبا.
2: سأل أخته في يوم من الأيام:
0: هل ترين أن أغادر استوكهولم يا سونيا؟
3: تغادر استوكهولم؟ ولماذا بالله يا ألفريد؟ إن مكانك هنا، وإلا فمن يدير مصانع والدك؟ إنه مريض وفي حاجة إلى معاونتك.
0: إنه ليس في حاجة إلى معاونة أحد، ولقد تأكدت من هذا أمس.

0: عملك. اذهب واشغل نفسك بالقصص السخيفة التي تكتبها. لم أتصور أبدا أن يكرهني إلى هذا الحد.
1: أنت تعرف يا ألفريد أنه لا يعني ما يقول، إنه مضطرب عصبيا، هذا كل ما في الأمر.
0: أخشى أن يحدث بيني وبينه ما لا يصح أن يقع بين الإبن وأبيه. أعترف بأنه متوتر الأعصاب، ولكني لم أعد أحتمل إهاناته حتى ولو كانت غير مقصودة.
1: وماذا ستفعل إذا غادرت ستوكهولم؟
0: سأشتغل معلما في إحدى مدارس باريس.
1: ماذا؟ باريس؟ أتريد أن تغادر السويد كلية؟
0: ولم لا؟ إني أجيد الفرنسية، وفي استطاعتي أن أجد عملا في أي مدرسة، وإذا فشلت فسأقوم بالترجمة من وإلى السويدية.
1: أتحب أن أطلب إلى والدنا أن يمدك ببعض المال؟
0: لا أريد كرونا واحدا منه، أريده أن يدرك أنني قادر على أن أحيا دون عونه، وربما من القصص التي يقول عنها إنها سخيفة.
2: وهاجر إلى باريس. هل حقا هاجرت إلى فرنسا يا سيد ألفريد هربا من أبيك؟
0: بالطبع.
2: أو هربا من فتاة السويد؟
0: ما هذه الفكرة السخيفة؟
2: هذه الفكرة السخيفة يا سيدي ذكرتها أنت في وضوح في مذكراتك. ألست أنت الذي كتبت قائلا؟
0: لم يعد في قدرتي أن أقابل أنيتا ذاهبة إلى الكنيسة وعائدة منها، متعلقة بذراع هذا الفتى السخيف هانز الذي تزوجته. سأترك لها ستوكهولم كلها، بل السويد أيضا. من يدري، لعلي أجد في باريس من تحبني وتفضلني على غيري من الرجال. يقولون إن الفرنسيات عاطفيات جدا، إذا صدقوا فهذه حقا جنتي التي أطوق إليها. هناك سأجد من تقابل عاطفتي الجياشة في منتصف الطريق.
2: ألست أنت الذي كتبت هذا في مذكراتك؟
0: المؤسف يا سيدتي أن الذين قاموا على تنفيذ وصيتي لم يحرقوا هذه المذكرات كما طلبت إليهم.
2: وأي عيب يا سيدي في ألا تحبك النساء؟ هذا حدث للكثيرين، أم لعل هذه كانت هي الوتر الحساس الذي تؤلمك النغمة الصادرة عنه؟
0: أجل، كان إعراض الفتيات عني هو مبعث كل آلامي، ولعله أيضا كان السبب الذي دفعني إلى استخدام مواهبي للوصول إلى مكانة مرموقة تقربني من قلوب الفتيات. حاولت القصة، ولما ذهبت بما كتبت إلى ناشر سويدي في باريس قال في أدب:
3: أستاذ نوبل، لقد تغير الذوق الأدبي الآن، لا أحد يقرأ هذه الأيام المآسي العنيفة، الناس في حاجة إلى الأدب الخفيف.
4: وبعد أن مات والده تذكر أنه قد غدا وارثه الوحيد بعد موت أخته، فأسرع إلى ستوكهولم وفي ذهنه شيء واحد. ما هذا الذي شغل ذهنك وعاد بك إلى ستوكهولم يا سيد ألفريد؟
0: الغرفة السرية في الطابق الأرضي.
4: ولماذا هذه الغرفة بالذات؟ أكان والدك يضع فيها أمواله؟
0: بل كان يجري فيها تجاربه على مادة النيتروغليسرين. ما إن حصلت على أوراق أبي حتى عدت إلى باريس واستأجرت بيتا نائيا في الضواحي وعكفت على إجراء التجارب حتى توصلت إلى ما كان أبي يحلم بالتوصل إليه.
4: ماذا؟
0: الديناميت.
4: حذار يا سيد، إياك أن تنسف الدنيا.
0: اسمع يا عزيزي، في قدرة هذه المادة أن تسرع بالتقدم البشري قرونا طويلة، وفي قدرتها أيضا أن تسرع بالبشرية كلها إلى القبر.
4: أعرف أعرف، وإلى أي الطريقين يا سيدي تنوي أن تتجه بمادتك هذه الرهيبة؟
0: طريق التقدم البشري، أرجو هذا.
4: وبينما هو متجه بتقريره الذي كتبه إلى وزارة الحرب الفرنسية لبيع حقوق الاختراع، قابلته أنيتا الحبيبة التي تركته إلى هانز، ورق قلبه وأمل في أن يجد له مكانا في قلبها بعد أن علم بموت زوجها هانز.
5: ألفريد، إنني أعيش الآن في باريس كصحفية، ولا أجد ما يمنع من أن نكون صديقين، أما حبيبان فهذا ما لا أملكه.
0: هذا مؤسف، إنني لم أنسك أبدا يا أنيتا. هل تسمحين لي بالتردد على مسكنك؟
5: يسعدني أن أستقبلك في أي وقت بمكتبي بالصحيفة.
0: أما في مسكنك فلا. هل تعلق قلبك بشخص آخر بعد موت هانز؟
5: أجل، إنه زميلي في الصحيفة.
0: فرنسي؟
5: أجل.
0: إنني سويدي مثلك يا أنيتا.
5: الحب لا يعرف هذه الفرق.

0: الحقيقة يا ألفريد.
1: صدقتي، أنا فررت من ستوكهولم أملاً في أن أجد فرنسية تحبني.
0: أرجو أن تكون عثرت على ضالتك.
1: دعينا من حديث القلب يا أنيتا، لنذهب إلى مكتبك، فإني أريد أن تكوني أول من يطلع على أحد أسرار الخطيرة.
2: وفي مكتب أنيتا أخرج من حقيبته قارورة صغيرة.
0: ما هذا السائل الذي لا يكاد يملأ القارورة يا ألفريد؟
1: إنني أهبك هذا الخبر الخطير مجاناً، انشريه غدا يا أريتا.
0: المهم أن يهز القارئ.
1: سيهز الدنيا كلها.
0: لنبقى في الدائرة الضيقة أولا، دائرة هذا السائل.
1: هذا السائل الأصفر يا أريتا سيزلزل العالم. أجل، هذه هي الكلمة، سيزلزله. اسمه النيتروغليسرين. إذا اقتربت منه بعود من الثقاب أصبح هذا المكان كله حطاما في لحظة.
0: بالله كن حريصا في استخدامه يا ألفريد.
1: لن أستخدمه بنفسي، إنني ذاهب إلى وزارة الحرب الفرنسية لمقابلة سكرتير الوزارة. إنهم يفاوضونني في شراء حق الاختراع. أتعرفين ماذا يمكن أن يصنع الإنسان بهذه المادة؟ سيغدو في استطاعة الإنسان أن يسيطر على الطبيعة، سينسف الجبال والصخور، سيوهد طرق المواصلات بأقل النفقات، سيبني الخزانات والأنفاق في الصخر الصلد، وسيصبح استخراج المعادن من جوف الأرض من أعمال الأطفال.
0: ولكني أعرف أن علماء كثيرين يا ألفريد يحاولون معالجة النيتروغليسرين ليصبح مادة ناسفة. لا أرى أنك جئت بجديد.
1: الجديد هو أنني عالجته بطريقة جديدة، جعلته صالحا للانفجار بمفجر من اختراعي. لم يعد مجرد النيتروغليسرين، لقد أعطيته اسما جديدا، الديناميت. احفظي هذا الاسم جيدا، الديناميت.
0: وباع ثمن استخدام الديناميت للحكومة الفرنسية بربع مليون فرنك، ثروة مذهلة. ماذا ستصنع بهذه الثروة يا سيدي؟
1: في رأسي مشروعات كثيرة، سأقيم بعض المصانع بالطبع. و
0: مصانع ديناميت؟
1: كلا، الصناعات كثيرة يا سيدتي، إنني الآن أبحث عن القوة عن طريق المال.
0: والحب
1: سيأتي من تلقاء نفسه مع المال. لا أعرف امرأة في الدنيا تقاوم إغراء المال يا سيدتي. وسترين، إذا كانت شخصيتي لم تفلح في أن تهبني الحب فسينجح المال في ذلك.
2: وصار ثريا واسع الثراء، مرموقا من رجال المال والأعمال. وغدا وهو في 43 من أشهر الشخصيات في أوروبا. أين الحب الذي تتوق إليه يا سيدي؟
1: ما رأيك في سكرتيرتي؟
2: تعني الكونتيسة بيرتا كينيسكي؟
1: أجل، إنها مثلي سويدية، أليست رائعة الجمال؟
2: بل هي تحفة فنية. هل تحبها؟
1: إلى حد الجنون.
2: وهي؟
1: تخدمني بإخلاص وتفان، لولاها لا أفلست. فهي تدير كل شيء، حتى أمور القصر، حتى شؤون الصحية.
2: هذا فيما أرى دليل الحب. لماذا لا تخاطبها في أمر الزواج؟
1: سأطلب إليها ذلك الليلة، لقد هيأت كل شيء، لم يبقى إلا أن توافق بيرتا على الزواج مني.
3: يا عزيزي المسكين، ولكني أحب ابن عمي، وقد اتفقنا على الزواج في الأسبوع القادم.
2: وكتب ليلتها في مذكراته:
1: أشعر كأن مرض الأعصاب الذي مات به أبي قد انتقل إلي. لا أحسن التفكير، وكثيرا ما تراودني الرغبة في الانتحار، خاصة بعد أن رفضتني بيرتا الليلة.
0: وكأنما كان رفض بيرتا بداية المتاعب الحقيقية، إذ بدت حوادث الديناميت المخيفة تثير الذعر في العالم، وهاجت الصحافة العالمية.
4: انفجار صناديق الديناميت في بنما 90 قتيلا.
5: انفجار سفينة تحمل شحنة من الديناميت، مصرع 60 شخصا.
6: الخراب في ميناء سان فرانسيسكو، انفجار 30 صندوقا من الديناميت في الميناء.
2: ثم وقعت الكارثة الكبرى يوم استعمل الديناميت في الحروب لأول مرة في التاريخ،
0: يوم 14 مايو سنة 1864 ميلادية.
2: وهنا أحس ألفريد نوبل بالمصيبة التي أهداها إلى البشرية. اعتراه خوف شديد، وخرج على وجهه هائما من بلد إلى بلد، وقد استولى عليه الذهول القاتل حتى أسمته الصحف

0: أغنى متشرد في العالم، ولكنه كان عن الصحف في شغل شاغل لا يفتأ يردد:
1: ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ إنني مجرم، مجرم، أقدر مجرم عرفته البشرية. رحمتك بي يا إلهي، رحمتك.
2: وتهب إلى نجدته الكونتيسة بيرتا السكرتيرة الحسناء الذي رفضت حبه.
3: ألفريد، إنك تقتل نفسك بهذه الحياة، لا ذنب لك في الذي حدث، إنك لم تصنع الحروب.
1: أنا صانع الدمار، تاجر الموت. اسمع يا بيرتا، سأكتب وصيتي محاولا التكفير عن جرمي، وسأجعلك المسؤولة عن تنفيذها. كل أموالي، وهي تقدر بحوالي 90 مليون دولار، أهبها لكل من يكرس حياته لخدمة العلم والسلام والحب في هذا العالم. إني أترك لك تحديد الشروط والظروف، وليغفر لي الله ما اقترفته يداي. وداعا يا بيرتا.
3: ألفريد، إلى أين؟
1: لا أدري، سأظل كالروح الهائمة في العالم الذي بذرت فيه بذور الدمار والخراب. وداعا.
0: ومات شريدا في قرية من قرى السويد. وقامت بيرتا بتنفيذ الوصية، فجعلت إيراد ثروته السنوي جائزة تحمل اسمه نوبل لكل من وهب حياته من أجل الحب والعلم والسلام على الأرض.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هنا البحرين. تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
1: يعرفونهم، هاي الشخص اللي راسل، هذه بعد دوب، هذه بعد مبين خارطة هني في مقلف وفي صورة خارطة تبين خارطة العالم العربي. هني عندك تشوف هذه، هاي مكتوب عليه باستوديو، يعني مطلوب من قبل البريد، لأن هذه اللي طرش المقلف ما خلى طابع على هذه. اللي توصل للرسالة يقولون لا، يعني عطني قيمة الرسالة ذي الرسوم البلد البريدية حتى نعطيك الرسالة، إذا ما أعطاهم رجعوا الرسالة. على ذي الأساس يكتبون ختم بارزك وختم بارز باستوديو، مكتوب بالإنجليزي باستوديو وان آنة. كنا قبل إحنا في البحرين والخليج العربي نستخدم الآنة، تالي إلى 1963 استخدمنا الدينار.

والله رسالتي حق الكل اللي يبي يعني يقتني بالمقتنيات التراثية والخصة حق مملكة البحرين، إنه يبتدي مثل ما نقول إحنا من الصفر، لا يبتدي بشيء أعلى وهو يبتدي يعني بخلي بنفسه إنه ما يقدر يوصله. أول يبتدي عن العملات أو البحرين الكونز، العملات الحديدية ولا المعدنية مثل ما يقولون، تالي على هذه الأنواط، وتالي يبتدي شوي شوي ليه يطور نفسه. وأنا بعد مستعد لو أي أحد يبي يعني يعطي فكرة عن المقتنيات التراثية يقدر يشرفني في متحفي.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا في هذه التغطية الإخبارية المباشرة. في إطار رئاستها للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قادت مملكة البحرين بنجاح مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والذي تم بموجبه توقيع البيان المشترك لاختتام المفاوضات هذه الاتفاقية، ستسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المجلس والمملكة المتحدة وتحقيق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله. كما يمثل تحقيق هذه الخطوة في مسار اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إنجازا اقتصاديا واستراتيجيا مهما يعكس عمق الشراكة بينهما. وستفتح الاتفاقية آفاقا أوسع للتبادل التجاري والاستثماري، وتعزز فرص النمو والتعاون الاقتصادي، وتدفع العلاقات الخليجية البريطانية نحو مستويات أكثر تقدما خلال المرحلة المقبلة. فما هي هذه الاتفاقية وما أهميتها في تعزيز صورة دول المجلس في عقد شراكات نوعية مع الاقتصادات الكبرى؟ وما المكاسب الاقتصادية المتوقعة لدول الخليج عموما من هذه الاتفاقية؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه التغطية مع ضيفي في استوديو مركز الأخبار السيد ناصر الأهلي، عضو جمعية رجال الأعمال البحرينية. أهلا بك أستاذ ناصر.
1: مساء الخير، يا مرحبا.
0: بداية أستاذ ناصر، نتحدث عن هذه الاتفاقية، يعني ما الذي يجعل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة ومفصلية في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: بداية يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء يعني يمكن نحن نقدم جزيل الشكر والتقدير لجهود وزارة التجارة وزارة الصناعة والتجارة، وأيضا لوزيرها الأستاذ عبد الله بن عاد الفخرو.
0: نعم.
1: على دور الكبير في يعني إبرام هذه الاتفاقية، يمكن واتفاقية مهمة جدا ما بين يعني نقول دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. طبعا هذه الاتفاقية يمكن إحنا ما نقول وليدة اليوم، لأن إحنا عندنا اتفاقيات سابقة مع المملكة المتحدة.
0: نعم.
1: واتفاقيات يمكن قديمة.
0: صحيح.
1: يمكن يعني ما يميز احنا كدول مجلس التعاون وخاصه مملكه البحرين مع بريطانيا علاقات يمكن صداقه قديمه، يمكن اكثر من 200 سنه.
0: صحيح.
1: في هذه وعندنا الكثير من الاتفاقيات من عام 1820 لحد الان، اتفاقيات صداقه يمكن مختلفه. اليوم عندنا اتفاقيه يمكن موحده ما بين دول مجلس التعاون والمملكه المتحده، وخاصه في ظروف يعني احنا فيها، يمكن هذه وقت ان تكون هالاتفاقيه موجوده. يعني أنا أشوف أن اتفاقية جدا مهمة، اتفاقية مهمة بالنسبة لمملكة البحرين، دول مجلس التعاون، أيضا بالنسبة لمملكة يعني بريطانيا نفسها، كونها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في هذه. فالاتفاقية تعتبر يمكن يعني من الأمور في ظروف في ظل الظروف اللي احنا فيها، تعتبر من أهم خلينا نقول متغيرات في عالم الاقتصاد والتجارة ما بين دول مجلس التعاون وبريطانيا في هذه.
0: نعم أستاذ ناصر، يعني في ظل رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي، يعني كيف يمكن قراءة توقيع البيان المشترك لاختتام المفاوضات؟
1: ثم ذكرتك الجهود اللي قام فيها سعادة الأستاذ عبد الله بن عاد الفخرو ورئاسته للدورة الحالية لمجلس التعاون في هذه، يمكن يعني احنا نقول إنجاز كبير. ويمكن ما سمعنا وما قرأنا أمس من يعني توجيهات سمو ولي العهد حفظ الله، وشكره أيضا لفريق وزارة التجارة والدول الأمان العامة لمجلس التعاون لهذه. فالاتفاقية تعتبر خلينا نقول يعني إنجاز كبير لمملكة البحرين.
0: نعم.
1: إنجاز كبير لفريق البحرين، إنجاز أيضا لوزارة الصناعة والتجارة على إتمام هذه الاتفاقية على الظروف الحالية اللي احنا عايشين فيها، الأزمة العالمية و مثل ما نقول العدوان الإيراني.

0: آل الغاشم.
1: نعم.
0: فهاي الاتفاقيات في وقتها أن تعزز من خلينا نقول النمو ما بين دول مجلس التعاون وأيضا المملكة المتحدة. وإحنا الحمد لله يمكن يعني عندنا علاقات يعني اقتصادية يمكن مثل ما قلت لك 200 سنة، لكن إحنا اليوم بحاجة إلى هاي اتفاقية التجارة الحرة. ليش؟ لأن تعزز من أمور ثانية، الضريبة الجمركية، أيضا إلغاء الجمارك، دخول البضائع بكل يسر وسهولة ما بين الأطراف، سرعة خلينا نقول إجراءات الجمركية ما بين الأطراف دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. كل هالأمور نفسها يمكن في يعني أنا أعتبرها إنجاز يعني بقيادة مملكة البحرين على هالاتفاقية في هذه.
1: أستاذ ناصر، يعني في ظل ما مرت به المنطقة ودول مجلس التعاون جراء العدوان الإيراني الغاشم، يعني بناء شراكات نوعية واقتصادية مهمة مع اقتصادات كبرى مثل المملكة المتحدة، يعني كيف تعكس هذه يعني الخطوة ثقل دول مجلس التعاون ككتلة يعني بالنسبة لتلك الدول؟
0: أولا احنا نقول يعني هذه الأمور نفسها كان من ضمن توجيهات قادتنا حفظهم الله، قادة دول مجلس التعاون.
1: نعم.
0: يعني كان من ضمن توجيهات أن تكون هناك أيضا التجارة ما بين دول مجلس التعاون متفقة في هذه، وهذا الثقل يمكن إحنا اليوم قاعد نتكلم عن اتحاد خليجي مع بريطانيا.
1: صحيح.
0: فهذه يعني يمكن الجزئية لنفسها دائما يركزون عليها القادة حفظهم الله في علاقاتهم مع الدول الكبرى ومنها بريطانيا اليوم. يعني المملكة المتحدة اليوم إحنا عندنا علاقات تاريخية تربطنا معهم طبعا، زادت هذه العلاقات من خلال فترة السابقة واليوم زادت مع وجود هاي الاتفاقية الحرة. يمكن احنا نقول يعني لو نرجع للتاريخ ايضا هناك علاقة أسرية يعني ما بين العائلة المالكة في بريطانيا وايضا العوائل المالكة في دول مجلس التعاون، واحنا مملكة البحرين عندنا علاقة ما بين يعني الأسرتين الحاكمتين مو من الحين طبعا، عندنا من مثل ما قلت لك من زمان طويل في هذه، لكن صارت في خلال عهد جلاله الملك حفظ الله يعني زيارات متبادله، وايضا ما بين جلاله الملك الملك اليزابيث وايضا الوليعهد كان انذاك تشارلز وحالي الملك تشارلز وايضا سمو ولي العهد. فهذه العلاقات الموجوده ما بين يعني القاده وبين يعني الاسرتين الحاكمتين يمكن لها دور كبير في تعزيز هذه الاتفاقيه، وايضا دور كبير نقول في تسهيل على الاتفاقيه. اليوم عندنا احنا اتفاقيات أمنية وعندنا اتفاقيات اقتصادية وعندنا اتفاقيات سياسية ودبلوماسية مع المملكة المتحدة، زادت عليها اتفاقية الحرة لأن احنا بحاجة لها، هم كبريطانيا أيضا بحاجة لها مع دول مجلس التعاون في ظل الظروف الحالية اللي احنا نمر فيها. فلا بد من وجود خلينا نقول تكتل اقتصادي ما بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وهذه يمكن الاتفاقية تعزز أنا أقول من يعني عمليات الاستيراد والتصدير، عمليات الانتقال والتجارة الحرة ما بين البلدين بكل يسر وسهولة يعني في هذه.
1: نعم.
0: كنا نحن ننتظرها يمكن رجال الأعمال، ونتمنى أيضا خلال المرحلة القادمة أن تكون يعني استغلال أكثر من قبل رجال الأعمال ما بين البحرينيين أو دول مجلس التعاون ونظرائهم في المملكة المتحدة يعني في هذه.
1: نعم، يعني أستاذ ناصر، في سياق ما ذكرت بخصوص يعني هذه العوائد لهذه الاتفاقية، يعني ما المكاسب الاقتصادية المتوقعة لهذه الاتفاقية فيما يخص دول مجلس التعاون؟
0: هناك كثير من المكاسب.
1: نعم.
0: يعني مثل ما قلت لك يعني موضوع الإلغاء الجمركي والضريبة والأمور الثانية يمكن احنا تزيد نسبة المبيعات الموجودة بالنسبة يعني يمكن 50% خلال المرحلة القادمة. مجلس التعاون يمكن عندهم نظرة مستقبلية تكون دائما خلينا نقول قوة شرائية مع المملكة المتحدة بشخص واحد. خلينا نقول اليوم أنا بتفاوض بس مملكة البحرين، لكن على ضوء الاتفاقية اللي صارت حاليا يمكن احنا نتفاوض باسم مجلس التعاون الخليجي.
1: نعم.
0: وهذه مجموعة يمكن يعني بتكون قوتها أكثر، بتكون المردود المالي بتكون بالنسبة لنا أفضل. أيضا يمكن تكون دائما خلينا نقول لما تكون هناك مجموعة تشتري أو تكون هناك بضائع موجودة بتكون أسعار تتغير في هذه، فأكيد راح تكون بالنسبة يعني لدول مجلس التعاون القيمة الاستهلاكية القيمة الشرائية راح تزيد خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. ومعروف أيضا إحنا كيعني يمكن يعني دول مجلس التعاون أو دول الخليج العربي عندنا معروف أن إحنا المنتجات البريطانية تعتبر من أرقى المنتجات.
1: صحيح.
0: يعني في هذه، فالاستفادة من جميع المنتجات البريطانية سواء الملابس العطورات الأشياء الثانية المواد، عندنا أيضا لا تنسينا أن اليوم في أمور مالية ومصرفية ما بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون. أيضا المملكة المتحدة لا تنسينا بعد هي تستورد من يعني دول مجلس التعاون الكثير من المنتجات الصناعية مثل الألمنيوم يعني خلينا نقول النفط وغيرها من منتجات المعادن تتأخذ فيها.

0: فيها. فأنا تهيالي اليوم يعني الاتفاقية ذي نفسها راح تزيد إن شاء الله من الحركة التجارية ما بين البلدين، أيضا راح تكون هناك تركيز أكثر خلال المرحلة القادمة على منتجات جديدة يمكن إحنا ما استخدمناها. اليوم التحول الرقمي في الأمور المالية والمصرفية يمكن تكون يعني هذا التعاون الموجود في المستقبل يمكن تزيد إن شاء الله في هذه. فإحنا يعني متوقعين خلال المرحلة القادمة وبعد الاتفاقية ذي ونقول يعني والنجاح الكبير في إنجاز هالاتفاقية من بقيادة مملكة البحرين إن شاء الله النمو أكثر خلال المرحلة القادمة إن شاء الله في هذه.
1: نعم، ابقى معنا ضيفنا الكريم وننتقل لضيفنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والاستراتيجي أسامة معين. أهلا بك معنا في هذه التغطية. إذا كيف يمكن قراءة توقيع البيان المشترك لاختتام المفاوضات في ظل رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون؟
2: يا أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة. طبعا لما نتحدث على المستوى الاقتصادي في البحرين، طبعا هذه الاتفاقية من المتوقع أن تنعكس على عبر عدة مسارات، ومسارات مهمة جدا، أولها تعزيز جاذبية البحرين كمركز محلي إقليمي في المنطقة للاستثمار، طبعا لأن البحرين تتمتع بالموقع المهم، موقع الاستراتيجي، تتوسط منطقة الخليج العربي، دول مجلس التعاون تتوسط هاي المنطقة القوية الآن اقتصاديا والبحرين في توسطها، وأيضا للبحرين لما تتمتع فيه من بيئة تشريعية ومالية متقدمة سبقت الكثير من أقرانها. يعني عندنا انفراستراكتشر أو بيئة أو بنية تحتية اقتصادية وبنكية وغيرها ما شاء الله ممتازة قوية، وطبعا سمعة البحرين في هذا المجال لا يمكن أن أحد ينكرها. طبعا هذه البيئة التشريعية والمالية المتقدمة تشجع الشركات الأجنبية العالمية إنها تتخذ من البحرين بوابة للوصول لأسواق الخارجية، تحتاجها البحرين وهي موقعها وتشريعاتها وانظمها بتخليها مثل البوابة اللي ممكن يدخل فيها المؤسسات المالية، المؤسسات البنكية، التجارية غيرها إلى منطقة دول مجلس التعاون أو الخليج العربي بشكل جيد. طبعا الصعيد التجاري، توسيع الاتفاقيات والشراكات مع الشركات التجارية في العالم، طبعا هذا مهم جدا بالنسبة مو بس حق البحرين وحق المنطقة كل، يعني تسهل تدفق السلع والخدمات للمنطقة، خفض العوائق التجارية. طبعا هناك العديد في اتفاقيات طبعا دولية البحرين وقعتها في أمريكا، في بريطانيا، في غيرها، في دول أوروبا، كلها تخفض طبعا أي عائق ممكن نتكلم عنه أن يمنع تدفق السلع أو طبعا الخدمات وغيرها. وهذه كلها من الأشياء اللي سوتها البحرين واللي تحسب لها إن شاء الله. فتح أسواق جديدة أمام الصادرات البحرينية وأيضا غير البحرينية في المنطقة، وهذا الشيء مهم جدا، يعني التبادل السلعي والتبادل الخدماتي، كل هذا ممكن أن يكون شكل إيجابي كبير لهذه الاتفاقية.
1: نعم، ابقى معنا أستاذ أسامة ونعود لضيفنا في الأستوديو السيد ناصر الأهلي. إذا نتحدث عن انعكاسات هذه الاتفاقية يعني على الاقتصاد البحريني بالتحديد، سواء على مستوى الاستثمار أو التجارة أو خلق الفرص الجديدة، يعني برأيكم كيف ستنعكس هذه الاتفاقية على الاقتصاد البحريني؟
0: الاقتصاد البحريني مثل ما ذكر الأستاذ أسامة يمكن في بداية حديثة عن وجود يمكن بيئة تشريعية متكاملة للاقتصاد موجود ولله البحرين، عندنا البنية التحتية أيضا موجودة في هذه، يمكن هذا راح تنعكس في المستقبل على الاقتصاد البحريني من خلال استفادة البحرين من هذه الاتفاقية في المستقبل أكثر، وتكون البحرين يمكن تكون مركز إقليمي لهذه الاتفاقية، يمكن تكون البحرين يعني تقع في مجلس التعاون ووسط مجلس التعاون في الخليجي، فسهولة الانتقال لها وسهولة الوصول لها. تعرفون البحرين عندها توافق تام مع المملكة المتحدة في كثير من الأمور سواء الاقتصادية والسياسية، فيمكن

0: المستقبل نستفيد منها. يمكن البحرين يعني عندها ميزة مهمة جدا ذكرها الأستاذ سامي أيضا، موضوع أن الأمور المالية الحمد لله المصارف وال يعني اليوم التحول الرقمي في البحرين، يمكن الاستفادة بين البحرين والمملكة المتحدة في ذي الأمور نفسها، وأيضا انطلاقا منها إلى بقية دول العالم من خلال مركز البحرين الإقليمي. عندنا احنا جانب مهم ايضا تنسون ان يعني الدور اللي يقوم فيه مجلس التنميه الاقتصادي ايضا في هذا الدور الكبير يمكن في دعم هذه التوجهات يعني خلال المستقبل، انا اتوقع ان شاء الله يعني بتكون لها دور اكبر في المستقبل لتطبيق ما جاء في مثل ما تقول بنود اتفاقيه الحره ما بين مملكه البحرين او المملكه المتحده ان شاء الله فيها.
1: نعم، تطرق يعني ضيفنا عبر الهاتف السيد أسامة معين إلى أن هذه الاتفاقية تعزز جاذبية مملكة البحرين الاستثمارية بسبب الموقع الاستراتيجي التي صحيح. تتمتع به المملكة، يعني نعم. كيف تعلق على ذلك؟
0: كلامه صحيح 100%. موقع البحرين الاستراتيجي يمكن من أهم اللي يمكن نقول الأشياء راح تستفيد منها في المستقبل تطبيق الاتفاقية. لا تنسون إحنا البحرين كان عندنا ولا زلنا عندنا إحنا خلينا نقول الطيران المباشر بين البحرين وبريطانيا، وأيضا عندنا عملية النقل الشحن المباشر بين البحرين وبريطانيا، فهذه الأمور نفسها الجوانب اللي يمكن في المستقبل إن شاء الله يعني يمكن الاستفادة فيها أكثر. إحنا كون البحرين أيضا قريبة من المملكة العربية السعودية يمكن الاستفادة بتكون يعني فيها للجانبين. تعرفين اليوم يعني جسر الملك فهد وأيضا عندنا سهولة التنقل ما بين البحرين والسعودية، فبتكون هناك أيضا يعني توقعاتنا إن شاء الله خلال المرحلة القادمة على زيادة يعني الخدمات التجارية والاقتصادية والاستيراد والتصدير اللي بتكون ما بين المملكة المتحدة عن طريق البحرين إلى الشقيقة الكبرى السعودية بتكون فيها إن شاء الله.
1: نتحدث أيضا عن القطاعات البحرينية التي ربما ستستفيد أكثر من غيرها من هذه الاتفاقية، برأيك يعني ما هي هذه القطاعات؟
0: مثل ما ذكرت يعني القطاعات المالية، التكنولوجيا المالية، يمكن عندنا احنا قطاعات عقارية أيضا في حركة ما بين المملكة المتحدة وأيضا البحرين، عندنا القطاعات التدريب يعني يمكن التعليم أيضا موجود في هذه، قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ عندنا أيضا، القطاعات الصحية يعني في كثير من القطاعات يمكن تستفيد منها، القطاعات الألمنيوم والتعدين يعني لا تنسون ان احنا عندنا في يعني ما شاء الله من اجود انواع الألمنيوم في البحرين، القطاعات الملابس والمنسوجات وايضا المجوهرات والساعات الفاخره، هاي كل هالقطاعات يمكن احنا يعني عندنا حركه ما بينهم وتزيد خلال الفتره القادمه ان شاء الله فيها.
1: اذا يعني نتحدث عن القطاعات الصناعيه اكثر من غيرها ربما.
0: نعم نعم
1: نعم، نعود لضيفنا عبر الهاتف السيد أسامة معين. إذن برأيك كيف ستنعكس الاتفاقية على الاقتصاد البحريني تحديدا، سواء على مستوى الاستثمار أو التجارة أو خلق الفرص الجديدة؟
2: طبعا في هاي الحالة الصادرات البحرينية في القطاعات الصناعية، الخدمات المالية، اللوجستية، كل هذا سيكون له لهذه الاتفاقية وقع إيجابي كثير عليه. طبعا الفرص الجديدة بنتكلم عن أنها راح تكون موجودة وفرص إضافية في قطاعات كبيرة مثل التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، الاقتصاد الرقمي، والبحرين لديها شباب ما شاء الله مؤهلين بكثرة في أن يملأوا هذه الأعمال طبعا وتعلموا وكذا، وحتى الأماكن اللي توقع فيها الاتفاقيات هذه مع الدول الأجنبية الشباب البحريني يتعلم فيها أيضا وحصل على شهادات جامعية من هناك. فإذا الملء الفراغات هذه اللي هي المان باور بنسميها يتم عبر كفاءات بحرينية، وهذا شيء مهم جدا. وطبعا هذه التكنولوجيا الرقمية نعرف أن البحرين لها أهمية كبيرة فيها أو لها باع فيها الآن، الخدمات اللوجستية، كل هذه الشباب البحريني بإمكانه أن يكون يملأ هذه الفراغات ويملأ هذه الأماكن التي ممكن أن تكون ذات أهمية شديدة في تطوير العمل وتطوير البنية التحتية طبعا وتطوير الإنسان البحريني بشكل كبير جدا. طبعا هذه يتعلق ايضا الموضوع الصناعات ذات القيمة المضافة، وهو

0: يدعم تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد التقليدي على النفط. يعني هذه بنزود طبعا مصادر دخلنا بشكل كبير جدا بعيد عن قطاع النفط اللي هو القطاع الأساسي في الضغط، وهو ما يتماشى طبعا مع الرؤية الاقتصادية 2030 والرؤية الأبعد طبعا التي تسير عليها مملكة البحرين في ظل قيادتها الرشيدة. طبعا خلاصة هني أقدر أقول إن البحرين ليست هي مديرة للدورة الرئاسية الخليجية الآن فقط، بالعكس تعمل إلى تحويلها إلى منصة اقتصادية تدفع نحو شراكات أوسع وفرص تنموية أكثر تأثير على مستوى المملكة والمنطقة ككل.
1: نعم، الخبير الاقتصادي والاستراتيجي أسامة معين، شكرا جزيلا لك.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد، ونرحب مجددا بضيفنا في الأستوديو السيد ناصر الأهلي، عضو جمعية رجال الأعمال البحرينية. أهلا بك من جديد أستاذ ناصر. إذا منذ قليل تطرقتم إلى أن القطاعات الصناعية ربما ستكون هي أكثر القطاعات استفادة من هذه الاتفاقية. كيف يمكن أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية؟
1: مثل ما ذكرنا قبل شوي أن الاتفاقية تدعم رؤية البحرين 2030.
0: نعم.
1: وهذا جانب مهم أساس إحنا نعرف شنو الآلية اللي راح نتعاون معها في الاتفاقية نفسها. الاتفاقية طبعا أيضا إحنا في المستقبل مثل ما قلتي نقلل الاعتماد على الجانب الصناعي النفطي ونتجه إلى يعني خلينا نقول الاعمال القطاعات يعني التقليديه البديله.
0: نعم.
1: مثل جذب الاستثمارات في قطاع المعرفه وايضا الاقتصاد الرقمي، الخدمات الطاقه ايضا النظيفه.
0: صحيح.
1: هو ما ينسجم ايضا مع يعني خلينا نقول التوجهات الخليجيه الحديثه نحو يعني خلينا نقول اقتصاديات استدامه وانفتاح اكثر خلال المرحله القادمه. وهذه الجانب اللي يمكن يعني المرحلة القادمة إن شاء الله راح يتم تطبيقها في اتفاقية التجارة الحرة ما بين يعني مملكة البحرين ومملكة المتحدة إن شاء الله خلال المرحلة القادمة فيها.
0: إن شاء الله. هذه الاتفاقية يعني أستاذ ناصر استغرقت مسار تفاوضي يعني منذ عام 2022. ما الذي يعكسه نجاح هذه المفاوضات من كفاءة يعني وقدرة تفاوضية خليجية؟
1: ورد أكرر أن الكفاءة هذه نفسها موجودة الحمد لله رب العالمين من خلال وجود الأمان العام لمجلس التعاون.
0: نعم.
1: وأيضا رئاسة البحرين هذه المفاوضات نفسها برئاسة الأخ الأستاذ عبد الله بن عادل فخرو. يعني وجهود اللي قاموا فيها من عام 2022 لحد اليوم 2026 وتم يعني خلينا نقول التوقيع على هذه الاتفاقية، وهذا يعني يعطينا جانب مهم يعني اليوم على هالامور نفسها. وفي نفس الوقت مثل ما قلت لك اليوم كامانه العامه لمجلس التعاون الخليجي يمكن يعني اثناء هالمفاوضات كانت عندهم ملفات يعني معقده جدا يعني بالتجاره والخدمات والاستثمار والرسوم الجمركيه والامور التنظيميه، ولكن ولله الحمد يعني تمكنت يعني خلينا نقول دول مجلس التعاون في يعني على الاتفاقية نفسها مع اقتصاد عالمي كبير مثل المملكة المتحدة، ونجاحنا يعني يعتبر نجاح لدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون في هذه.
0: نعم، يعني ربما يحضرنا يعني إذا ما تطرقنا إلى الجهود التفاوضية لمجلس التعاون وأيضا الحضور البحريني فيها يعني
1: نعم
0: ربما يعني تحضرنا القمة الخليجية التي احتضنتها مملكة البحرين أيضا رقم 37 في عام 2016، حضرتها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا مي.
1: نعم.
0: وأيضا كان من ضمن مخرجاتها أن هناك اتفاقيات اقتصادية. طبيعي. يعني ربما يبين ذلك الاهتمام البريطاني ببناء علاقات مميزة مع دول مجلس التعاون، خصوصا عندما تترأس مملكة البحرين أعمال مجلس التعاون.

0: العلاقة المميزة ما بين يعني سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد المعظم والأسرة الحاكمة وأيضا الحكومة البريطانية علاقات مميزة جدا احنا عندنا. نعم. يعني على مر السنين نفسها وهذه العلاقات نفسها هي اللي خلت خلينا نقول قدرات اللي صارت في الفترة الأخيرة على التفاوض من ناحية مملكة البحرين وترأسها في هذا الجانب المفاوضات اللي هي خلينا نقول نجاح اليوم الجانب يعني خلينا نقول المهم في عملية التفاوض. وكما والكل كان يقول ان هاي العمليه كانت معقده جدا من عام 2022 لحد الان. فالجهود يعني خلينا نقول الكفاءه البحرينيه الوطنيه الانجازات ايضا الاقتصاديه على مستوى مملكه البحرين يمكن هي اللي خلينا نقول جعلت من هذه المفاوضات يعني ميسره، وايضا جعلت من هذه المفاوضات يعني في ازاله كل التعقيدات اللي كانت موجوده فيها حتى تم التوصيل على هذه الاتفاقيه ولله الحمد في أمين.
1: نعم، ابقى معنا ضيفنا الكريم وننتقل لضيفنا عبر الهاتف من الكويت قيس الشطي رئيس مركز استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات. اهلا بك استاذ قيس. اذا ما الذي يجعل اتفاقيه التجاره الحره بين دول مجلس التعاون والمملكه المتحده خطوه استراتيجيه مفصليه في هذا التوقيت تحديدا؟
2: أود في البداية أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لتلفزيون مملكة البحرين على هذه الاستضافة الكريمة، سائل المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وسائر دول مجلس التعاون الخليجي وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار لتظل دائما مطمئنة سخاء رخاء إلى يوم الدين. هذه الاتفاقية لا تمثل مجرد حدث عادل، بل جاءت تتويجاً لمفاوضات استراتيجية طويلة بدأت منذ عام 2022 وتمثل نقطة تحول في الجغرافيا السياسية والاقتصادية للطرفين، وهي مدعومة بلغة أرقام ضخمة تعكس عمق الشراكة. من الجانب البريطاني تعيش بريطانيا مرحلة إعادة صياغة استراتيجيتها التجارية الدولية في حقبة ما بعد بريكسيت. بريطانيا نجحت اليوم في أن تكون أول دولة بالمجموعة السبع G7 تبرم اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمنحها نفاذا استثنائيا لسوق خليجي ضخم يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليونين جنيه استرليني، ويمثل سوقا استيراديا واعدا تتجاوز قيمة 800 مليار جنيه استرليني. أما من الجانب الخليجي فالتوقيت يتقاطع تماما مع ذروة خطط التحول الهيكلي وتنويع مصادر الدخل. دول مجلس التعاون الخليجي اليوم لم تعد مجرد مصدر للنفط الخام، بل باتت قوة استثمارية وصناعية كبيرة. هذه الاتفاقية تأتي لترسيخ هذا الدور عبر فتح أسواق بريطانيا للصناعات التحويلية الخليجية وتوطين الابتكار والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية المتقدمة التي تتميز فيها بريطانيا وتمتلك ميزة تنافسية قوية، مما يسرع انتقالنا الشامل نحو الاقتصاد المعرفي.
1: معنا أستاذ قيس. إذا يعني أستاذ ناصر، تحدثنا أيضا منذ قليل عن يعني مهارة المفاوضات الخليجية في الوصول لأفضل النتائج من خلال هذه الاتفاقية. كيف تقرؤون إشادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالفريق الوطني المفاوض، وما أهمية الكفاءات الوطنية في تحقيق هذه الإنجازات الاقتصادية؟
0: لا شك أن إشارة سمو ولي العهد بالفريق المتفاوض أيضاً، وأيضاً إشارة بالكفاءة البحرينية التفاوض برئاسة مثل ما قلنا وزير الصناعة والتجارة، يعني تعكس اهتمام سمو ولي العهد أيضاً بفريق البحرين، تعكس اهتمام سمو ولي العهد أيضاً بقدرة البحرينيين على التفاوض ما شاء الله في هالأمور نفسها. وأيضاً إحنا لا ننسى أن البحرين تملك يعني كفاءة وخبرة يعني على التفاوض ورؤية وطنية واضحة تخدم مصالح البحرين والخليج.
1: نعم.
0: فأشار السمو ولي العهد بهاي الجهود في ثاني يوم من الاتفاقية وتوقيع الاتفاقية، هو دلالة واضحة اهتمام سمو ولي العهد بهالجانب نفسه، واهتمام أيضا يعني خلينا نقول الحكومة المعقرة بعملية يعني التفاوض والإنجاز اللي حققه فريق البحرين خلال هذه الفترة، تعتبر إنجاز كبير بالنسبة لنا ويستحق يعني خلينا نقول إشادة سمو ولي العهد، ويستحق تقدير يعني تقديرنا جميعا على ما قاموا خلال الفترة القادمة الفترة الماضية من المفاوضات يعني في هذه.
1: نعم، يعني بالحديث أيضا عن هذه الاتفاقية، يعني تحدثتم في بداية الحلقة أن التركيز سيكون ربما على القطاعات الصناعية، أيضا سيعزز من تنافسية المنتجات البريطانية في دول الخليج. ماذا عن الخدمات والمنتجات الخليجية في السوق البريطاني؟ يعني كيف تخدم هذه الاتفاقية وصول المنتجات؟

0: الخليجي للسوق البريطاني؟
1: طبعا وصول المنتجات الخليجية في السوق البريطاني جانب مهم أيضا، وخاصة نحن كدول مجلس التعاون يمكن عندنا صادرات كثير من المنتجات الصناعية، منها الألمنيوم، منها النفط، ومنها المعادن وغيرها من الأمور الثانية، راح يعني يمكن تقول تدخل السوق البريطاني، تكون منافسة أيضا موجودة من خلال خلينا نقول يعني الاتفاقية نفسها موجود، اللي هو إلغاء الضريبة الجمركية وأيضا تسهيل النفاذ إلى الأسواق البريطانية وتحسين الإجراءات التنظيمية والتجارية. إذا يعني نقول حضور الشركات الخليجية في بريطانيا تعتبر بمناسبة إنجاز بالنسبة لنا احنا، وخاصة في قطاعات خلينا نقول الخدمات والاستثمار داخل بريطانيا، يعني مهم جدا اليوم تواجد السوق الخليجي الموحد من خلال هذه الاتفاقية خلال المرحلة القادمة إن شاء الله فيها.
0: نعم، نعود لضيفنا عبر الهاتف قيس الشطي. إذا ما أبرز المكاسب الاقتصادية من وجهة نظركم المتوقعة لدول الخليج عموما من هذه الاتفاقية؟
2: عندما نتحدث عن المكاسب الاقتصادية هنا فهي ليست مجرد توقعات حبر على ورق، بل تستند إلى ركائز رقمية واضحة تعزز مصالحنا المشتركة، ويمكن تلخيصها في ثلاث محاور. الأول قفزة في التبادل التجاري ونسب النمو. حجم التجارة البينية الإجمالية بين دول الخليج وبريطانيا يسجل بالفعل مستويات قوية تصل إلى 53 مليار جنيه استرليني سنوياً. التوقعات الرسمية تشير إلى أن هذه الاتفاقية ستدفع التجارة الثنائية نحو نمو قياسي يقارب 20%، مما يضيف نحو 15.5 مليار جنيه سنوياً لحجم التبادل التجاري على المدى الطويل بفضل إلغاء الرسوم الجمركية عن 93% من السلع والمنتجات. الأمر الثاني أنه يعطي ميزة تنافسية للصناعات الخليجية. إلغاء القيود والرسوم سيمنح الصادرات الخليجية غير النفطية وتحديداً المنتجات البتروكيماوية والألمنيوم والمشتقات النفطية المكررة ذات القيمة المضافة قدرة تنافسية هائلة في السوق البريطاني، مما يدعم مباشرة نمو القطاع الصناعي الخليجي بعيداً عن تقلبات أسواق النفط الخام. والأمر الثالث تحفيز وتأمين التدفقات الاستثمارية. دول مجلس التعاون الخليجي تعد مستثمراً استراتيجياً رئيسياً في بريطانيا، حيث تضم 4 من أكبر صناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تتجاوز 4.5 تريليون دولار، في حين يبلغ حجم الأصول والالتزامات الاستثمارية المتبادلة بين الجانبين نحو 485 مليار جنيه استرليني. المكسب الجوهري هنا أن الاتفاقية تضع إطاراً قانونياً وتشريعياً متطوراً يحمي هذه الاستثمارات الضخمة ويضمن تدفق الاستثمارات البريطانية المقابلة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والتجارة الرقمية داخل المدن الخليجية.
0: نعم، من الكويت قيس الشطي رئيس مركز استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات، شكراً جزيلاً لك. نعود لضيفنا في الاستوديو السيد ناصر الأهلي. إذا منذ قليل تطرقتم إلى تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية ضمن هذه الاتفاقية، تحديدا هذا الموضوع يعني كيف سينعكس على حركة التبادل بين البلدين؟
1: لا شك أن خفض أو إزالة الرسوم الجمركية يمكن ما بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون والبحرين نقول يزيد من التنافسية والإنتاجية ما بيننا. يعني اليوم التقديرات خلينا نقول البريطانية الموجودة بموضوع إزالة الجمركية تقدر بحوالي 580 مليون جنيه استرليني سنويا على المدى الطويل في هذه، وهذه لا شك يمكن يعطي تنافسية المنتجات ما بين الأطراف نفسها، وأيضا يزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري مستقبلا إن شاء الله في هذه، وهذه اللي احنا ننظر إليها من خلال هذه الاتفاقية، خلينا نقول اتفاقية التجارة الحرة ما بين البحرين أو ما بين المملكة المتحدة دول مجلس التعاون إن شاء الله في هذه، فأكيد راح تكون هناك تنافسية أكثر، راح تكون هناك منتجات أكثر، راح تكون السلع أيضا خلينا نقول بالطريقة العادية متوفرة ما بين دولتين بشكل أكبر وبشكل مناسب تناسب احتياجات التجارة والمواطنين في كل المجموعتين في هذه، سواء مجلس التعاون أو المملكة المتحدة إن شاء الله في هذه.
0: إن شاء الله. تطرق ضيفنا من دولة الكويت إلى أن دول الخليج هي يعني مستثمر مهم اليوم في بريطانيا وتمتلك أصول مهمة في السوق البريطاني.
1: نعم.
0: هذه الاتفاقية اليوم ومن خلال الأطر القانونية

0: القانونية التي تقدمها، يعني كيف تحمي هذه الاستثمارات وكيف تبني عليها في المستقبل؟
1: لا بد، يعني احنا نتذكر، احنا نعرف ان اغلب دول مجلس التعاون عندها استثمارات كبيرة في بريطانيا.
0: نعم.
1: ويمكن وتعتبر بريطانيا يمكن من اقدم الدول الاوروبيه تم فيها الاستثمارات الخليجيه، سواء عن الاستثمارات خلينا نقول الماليه او الصناعيه او الاستثمارات في مختلف الامور اللي عندنا في هذه. هذه الاتفاقيه راح تعزز من هذه الاتفاقيات نفعها وتعزز من هالاستثمارات. هذه الاتفاقيه راح تزيد مستقبل تهيالي الاستثمارات البريطانيه، وخاصه مثل ما قلت لك العلاقه اللي تربط ما بين بريطانيا وما بين دول مجلس التعاون علاقه وثيقه جدا.
0: نعم.
1: في هذه، من خلال هذه الاتفاقيه يمكن دول مجلس التعاون الخليجي تكون استثماراتها اكثر في المستقبل، خاصه في الصناديق السياديه مثل ما ذكر الاستاذ قيس قبل شوي.
0: نعم.
1: وايضا هناك مثل ما نقول توجه كبير للمستثمرين الخليجيين للعمل في بيئه خلينا نقول امنه بالنسبه لهم كبريطانيا وكمملكه المتحده. واحنا نعرف ان اليوم يعني كثير من اصحاب الاملاك او مثل ما نقول تجار وشركات الخليجيه موجود لها فروع، سواء
0: صحيح.
1: شركات ماليه، سواء شركات ما يعني مختلف منتجاتها موجود لها فروع بريطانيا، وتعتبر بريطانيا بالنسبه للشركات الخليجيه امن دوله حاليا في هذه. فهاي الاتفاقيه راح تعزز ان شاء الله خلينا نقول اعمالها مستقبلا ان شاء الله، وتزيد ايضا نموها مستقبلا ان شاء الله في هذه.
0: يعني في سياق ما ذكرت استاذ ناصر، اذا هذه الاتفاقيه يعني ستعزز نمو السوق الخليجي، خصوصا عندما نتحدث عن تقلبات عديدة يمر بها الاقتصاد في دول العالم بسبب التغيرات الجيوسياسية وجميع هذه الأمور. يعني كيف تعزز هذه الاتفاقية يعني من وجهة نظركم بشكل أكبر نمو السوق الخليجي اليوم؟
1: مثل ما قلنا السوق الخليجي بعد في جانب مهم جدا عندنا، التشريعات مرنة، التشريعات الاقتصادية بتكون بالنسبة لنا يمكن يعني مستحدثة، دائما عندنا في تغيير حسب الأوضاع نفسها. فيمكن الاقتصاد نفسه دائما يبحث عن القانون أو التشريع الآمن له، سواء عندنا أو عندهم. فهذه الجوانب لله الحمد عندنا في البحرين وأيضا في دول مجلس التعاون جوانب محمية دائما خلينا نقول تنافسيه موجوده فيها الامور نفسها. يعني انا اتوقع ان الشركات البريطانيه يعني خلال المرحله القادمه يمكن تدش في اسواق الخليج بشكل اكبر، خاصه في قطاعات المال، التقنيات الحديثه والخدمات الماليه والذكاء الاصطناعي. فهذه الامور نفسها اتوقع ان الشركات البريطانيه سواء بتدش يعني مثل ما تقولين عن طريق مجلس التعاون الخليجي او بشكل انفرادي مع الوضع الحالي مع الاتفاقيه الموجوده، يعني كل دول مجلس التعاون اليوم عندهم الحق في التعامل مع هذه الاتفاقيه بشكل انفرادي او بشكل جماعي حسب ما هو موجود في البنود الاتفاقيه في هذه اليوم.
0: يعني من خلال هذه الاتفاقيه هل نتوقع ان نشهد قفزات اقتصاديه اكبر من خلال حجم التبادل التجاري بين البحرين مثلا والمملكه المتحده خلال الفتره المقبله او يعني بعد تنفيذ هذه الاتفاقيه؟
1: 100% اتوقع.
0: نعم.
1: زياده فيها في المرحله القادمه، خاصه لان اعرف احنا يعني يمكن حجم التبادل التجاري ما بين يعني مملكه البحرين والمملكة المتحدة في عام 2025 تتجاوز الـ $600 مليون تقريبا.
0: صحيح.
1: في هذه، لكن احنا مع حيز تنفيذ هذه الاتفاقية وايضا ازالة الامور الجمركية والضرائب وما شابه ذلك وفتح فرص جديدة للشركات، اتوقع بتكون هناك زيادة لا تقل عن 30 الى 35% خلال المرحلة القادمة، يمكن السنة الحالية، ومن ثم تزيد خلال المراحل المتقدمة إن شاء الله من السنوات القادمة في هذه. فأتوقع فيها زيادات أكثر، مثل ما قلت راح تكون هناك يعني حاجة أكثر للشركات سواء في البحرين أو في بريطانيا للعمل بجانبين مهمين. ولا تنسون أن احنا في البحرين أيضا نملك الكثير من يعني المنتجات الشركات البريطانية. احنا ذكرنا قبل شوي بعض المصانع، نسينا احنا ترى هناك أيضا يعني سيارات بريطانية وهناك أيضا منتجات أخرى بريطانية قاعد تدش السوق البحريني خلال المرحلة القادمة. فأتوقع في زيادة إن شاء الله أكثر، ما تقل عن 35% عن نسبة اللي موجودة فيها اللي هو ثم نقول $600 مليون تقريبا. الله يسلمك.
0: نعم أستاذ ناصر، يعني نتحدث بشكل يعني أكثر عن كيف يمكن للاتفاقية أن تعزز جاذبية دول الخليج اليوم يعني والبحرين خصوصا كمركز استثماري واقتصادي مهم في المنطقة.
1: البحرين تملك البيئة الكاملة يمكن أساس تخليها يمكن بيئة استثمارية يعني نشطة. البحرين عندها رأس المال البشري.
0: نعم.
1: ولله الحمد أن نحن دائما يعني نفتخر في يعني رأس المال البشري في الموجود في البحرين. عندها أيضا

0: بيئة تشريعية مناسبة ومتقدمة جدا يعني في هذه. فأنا أتوقع أن شاء الله البحرين بتكون مركز يعني الاستثمارات البريطانية كما كان في السابق. ولا ننسى أن بحرين كانت من أوائل الدول الشركات البريطانية كانت فتحت لها بعد طبعا يعني يمكن فترة يمكن 40 سنة وما شابه ذلك. فكثير من الشركات كانت لها يعني في البحرين فروع لها. البحرين كانت من أوائل الدول اللي فتحت لها بنوك بريطانية مثل ستاندرد شاتر بانك، البنك البريطاني كانت أيضا فروعها في البحرين. فأتوقع إن شاء الله من خلال هالاتفاقية تزيد يعني خلينا نقول أهمية موقع البحرين استراتيجي بالنسبة للشركات البريطانية خلال المرحلة القادمة إن شاء الله في هذه.
1: نعم، إذن مشاهدينا فاصل قصير ثم نعاود حوارنا مع ضيفنا السيد ناصر الأهلي.

0: عودة لكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد، ونكمل الحديث مع ضيفنا في الاستوديو السيد ناصر الأهلي، عضو جمعية رجال الأعمال البحرينية، لنتحدث عن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. إذا أستاذ ناصر، يعني تحدثنا في بداية الحلقة ربما عن أن العلاقات الخليجية البريطانية هي علاقات قديمة وتاريخية وممتدة أيضا، كيف تنقل هذه الاتفاقية بالتحديد العلاقة من بعدها التقليدي إلى شراكة اقتصادية هي أكثر عمقا واستدامة؟
1: مثل ما ذكرتي أن العلاقة مميزة جدا ما بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون، وأيضا

0: البحرين. هذه العلاقة المميزة مثل ما قلت ذكرتها في البداية، يعني هي نابعة من العلاقة اللي كانت تربط بين الأسرة الحاكمة سواء بريطانيا، المملكة المتحدة أو دول مجلس التعاون. أتوقع خلال المرحلة القادمة إن شاء الله هذه العلاقة يمكن تزيد من أعمال التجارية، وتزيد أيضا من التعاون التجاري ما بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات، إن كانت الصناعية وإن كانت المالية أو التجارية وغيرها من القطاعات التجارية الموجودة خلال الفترة القادمة. يعني يمكن تستفيد من عملية إلغاء الضريبة الجمركية وإلغاء خلينا نقول الأمور يمكن المعقدة في خلال هذه الفترة، سهولة خلينا نقول عملية النقل ما بين الأطراف. اليوم عندنا اليوم يعني حركة النقل ما بين يعني دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة سواء النقل الجوي أو النقل البحري ما شاء الله يعني منتظم فيها. فهذه العلاقة راح تكون تعزز وتزيد من هال خلينا نقول المرحلة القادمة من عملية التعاون ما بين سواء الشركات أو الأفراد أو المصانع، أيضا ما بين الحكومات نفسها، ما بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة راح تكون هناك تعاون أكثر، راح تكون هناك تنسيق أكثر في المجالات الاقتصادية والتجارية. يمكن نحن نقول عملية التنسيق اليوم ما بين يعني التجارة الحرة ما بين البحرين أو دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة راح تكون تعزز من خلال هذه الاتفاقية، تعزز قيمتها وتعزز أهميتها، وفي نفس الوقت راح تكون هناك المجال مفتوح للنمو أكثر. يعني إحنا اليوم إذا كان خلينا نقول في الفترة الأخيرة نسبة الصادرات تتجاوز المليار يعني ما بين دول مجلس التعاون أو زايد قاصر في هالوقت، لكن أنا أتوقع إن شاء الله خلال الفترة القادمة تزيد، لأن دول مجلس التعاون أيضا راح تعمل بكتلة واحدة من نوع من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي إن شاء الله. فإحنا توقعاتنا خلال المرحلة القادمة كيفية الاستفادة من هاي الاتفاقية، مثل ما إحنا عندنا اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا. طبعا هاي مو يعني هاي يمكن إحنا عندنا اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا سواء البحرين دول مجلس التعاون، لكن اليوم اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي،
1: يعني باسم مجموعة اقتصادية. نعم اليوم هي مهمة. نعم،
0: فأتوقع أن هالمجموعة الاقتصادية راح تلعب دور كبير خلال المرحلة القادمة إن شاء الله في تعزيز خلينا نقول العمل الخليجي المشترك مع المملكة المتحدة إن شاء الله.
1: نعم أستاذ ناصر، يعني نعلم أن العالم يمر بتحديات اقتصادية كبيرة ومتغيرة أيضا، ما أهمية بناء تكتلات وشراكات اقتصادية قوية اليوم في هذا الوقت بالتحديد مثل هذه الاتفاقية؟
0: التكتلات مهمة اليوم. اليوم لا يمكن الدولة تعمل لوحدها. لا يمكن لأي دولة تعمل لوحدها. اليوم عملية التكتلات جدا مهمة ما بين خلينا نقول العالم، ولله الحمد إحنا عندنا تكتلات يعني خلينا نقول خليجية من خلال منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه المهم جدا. عملية اتفاقية تعكس يمكن هذه رؤية خليجية يعني حديثة تقوم على الانفتاح الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، وأيضا تعزيز التكامل يعني الإقليمي وبناء شراكات اقتصادية مع الاقتصاديات الكبرى تحت منظومة مجلس التعاون الخليجي. يمكن احنا نقول خلال المرحلة القادمة احنا عندنا نية ان دول الخليج العربي مركز خليج او دول مجلس التعاون تتحول الى مركز عالمي للتجارة والخدمات الحديثة من خلال ايضا خلينا نقول منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. فانا اتوقع ان يعني هل اليوم اتفاقية صارت تحت تكتل وهي اقوى بالنسبة لدول مجلس التعاون ان كانت بشكل انفرادي فيها، فالمرحلة القادمة مرحلة تكتل وليست مرحلة انفرادية إن شاء الله في هذه.
1: نعم.
0: وهي ما نسعى إليه خلال المرحلة القادمة من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي.
1: ذكرنا يعني منذ قليل أن يعني هناك علاقة استثمارية واقتصادية مهمة بين دول المجلس وبريطانيا، وأن أيضا حجم التبادل التجاري بين البحرين وبريطانيا يتجاوز 600 مليون دولار. مع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يعني كيف تنظرون كرجال أعمال إلى أهمية وجود غطاء قانوني ومظلة قانونية تحمي وتنظم هذه الاستثمارات المتبادلة بين المملكة المتحدة وأيضا دول مجلس التعاون بما فيها مملكة البحرين؟
0: اليوم الغطاء القانوني موجود، كل دول مجلس التعاون عندها تشريعات خلينا نقول متقدمة جدا.
1: نعم.
0: بما تحمي مصالحها ومصالح الآخرين. تشجيع على الاستثمار بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة من خلال هالغطاء القانوني. يمكن احنا عندنا يعني كمملكة البحرين يميزنا ان التشريعات اللي عندنا اياها ما

0: ما شاء الله يعني تشريعات جدا متقدمة. نعم. وإحنا نكون من أوائل الدول اللي يمكن خلينا نقول يعني إصدارنا الكثير من التشريعات اللي تخص التجارة الخارجية، وبهالطريقة إحنا قدرنا نحمي التجارة مثل ما تقولون التجار أو مستثمريننا أو رجال الأعمال داخل البحرين وأيضا رجال الأعمال خارج البحرين. البيئة الاستثمارية المهمة خلال المرحلة القادمة هي لي دور اللي بتكون فيها وزارة الصناعة والتجارة. نعم. وأيضا مجلس التنمية الاقتصادي خلال المرحلة القادمة جدا مهمة دور، يعني خلينا نقول الجهات المعنية وأيضا غرفة التجارة صناعة البحرين دورها مهم خلال المرحلة القادمة للعمل على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. وهاي اللي احنا نتوقعها كرجال الأعمال أن تكون هناك جهات رسمية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وزارة صناعة التجارة ومجلس التنمية الاقتصادي وغرفة التجارة صناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية وأكثر من مؤسسات المجتمع المدني تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية خلال المرحلة القادمة بما يتناسب مع تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي إن شاء الله في هذه.
1: نعم، يعني وكيف تنعكس هذه يعني الاتفاقية أو كيف تعكس الرؤى الخليجية المستقبلية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي أيضا وبناء شراكات دولية مؤثرة؟
0: مجلس التعاون الخليجي عندها طبعا انفتاح الموجود ولله الحمد، يعني سواء على الاقتصاديات الحرة في جميع دول العالم، وأيضا احنا عندنا طبعا علاقات تجارية كمجلس التعاون تحت منظومة مجلس التعاون، علاقات تجارية مهمة جدا مع أغلب تكتلات الاقتصادية الخارجية سواء كانت أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو اليوم مع المملكة المتحدة وغيرها من تكتلات آسيا. فالحمد لله رب العالمين احنا عندنا اليوم تكتلات اقتصادية ناجحة عن طريق مثل ما يقولون مجلس التعاون الخليجي وعن طريق وزارة الصناعة والتجارة. المرحلة القادمة يمكن بتكون مرحلة جدا مهمة خاصة مع الظروف الحالية اللي احنا نعيشها، ظروف الحرب والعدوان الإيراني الغاشم، يعني يمكن نحتاج حق هاي التكتلات بشكل أكثر، نحتاج حق عملية خلينا نقول الاتفاقيات الخليجية المشتركة ما بين بعض البعض حتى نواجه ما ما ما ما ما نشوفه حاليا من عدوان من امور ثانيه تحت منظومه واحده. صحيح. الاقتصاد يحتاج الى تكتلات، بدون التكتلات الاقتصاد يمكن صعب اليوم واحد يتمها مع الوضع الحالي في هذه. فاحنا عندنا الحمد لله رب العالمين على مستوى الخليج يعني تكتلات ناجحه مع جميع دول العالم، يعني وهذه يمكن في صالح الاقتصاديات الخليجيه وصالح ايضا خلينا نقول قطاع الاعمال ان شاء الله.
1: نعم، السيد ناصر الأهلي عضو جمعية رجال الأعمال البحرينية، أشكر لك تواجدك معنا في هذه التغطية المباشرة.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه التغطية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.
1: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.

جددت الملك المعظم يتلقى رسالة خطية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، تضمنت الإشادة بعمق علاقات الصداقة التاريخية وشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين البلدين. سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في كأس ليلا مريم بالغولف بالمغرب، ويؤكد أن البطولة نجحت في ترسيخ مكانتها كإحدى البطولات المتميزة في رياضة الغولف. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية هبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل. في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، مملكة البحرين تواصل تنفيذ خطط التحول الرقمي عبر تقليص الإجراءات ومدة الإنجاز ورفع جودة الخدمات الحكومية.

إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، تضمنت الإشادة بعمق علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد فخامة الرئيس الأمريكي في رسالته عن إعجابه بالوحدة الوطنية في مملكة البحرين وتكاتف شعبها، مشددا على التزام بلاده الراسخ بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج في ظل استمرار إيران في عدوانها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي. كما عرب فخامته عن تمنياته لجلالة الملك المعظم بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والازدهار ودوام الأمن والاستقرار. شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في منافسة بطولة كأس ليلا مريم للغولف في نسخته 29 التي أقيمت على ملاعب الغولف الملكي دار السلام بالمملكة المغربية الشقيقة. والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد مع صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، حيث دار بين سموهما حديث ودي حول منافسات بطولة كأس ليلا مريم للغولف التي أقيمت تزامنا مع نسخة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف. وقاد سموه الفريق المكون من حمد المريسي ومولاي عبد الله بن زيدان والمحترفة الإيطالية أنا زانوسو، حيث حقق الفريق المركز الثالث في البطولة في فئة جروس 8 للمحترفين والهواة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن بطولة كأس ليلا مريم نجحت في ترسيخ مكانتها كإحدى البطولات المتميزة في رياضة الغولف، مشيدا بالمستوى الفني الذي شهدته المنافسات والحضور الدولي المميز في البطولة. وعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة وحرصها على إخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية. وتأتي مشاركة سموه في البطولة امتدادا لاهتمامه برياضة الغولف وحرصه على التواجد في الفعالية الرياضية بما يسهم في تعزيز التواصل الرياضي وتبادل الخبرات إلى جانب ترسيخ العلاقات بين الرياضيين من مختلف دول العالم. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي. كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. قام سعادة الدكتور محمد

0: محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بزيارة تفقدية إلى مركز الوزارة للأنشطة بمدينة عيسى، وذلك للاطلاع على سير إجراءات تشخيص الطلبة الجدد للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2026-2027. وتابع سعادته سير العمل في مختلف اللجان المختصة المكلفة باستقبال الطلبة وأولياء أمورهم ضمن إجراءات تسجيل الطلبة الجدد في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل. كما التقى سعادة الوزير عددا من أولياء الأمور واستمع إلى آرائهم بشأن الإجراءات بالإجراءات التشخيص والتسجيل، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة تقديم هذه الخدمة بأفضل مستوى من التنظيم والسلاسة، ومشيدا بجهود طاقم الوزارة المعني بتقديمها تحت إشراف قطاع شؤون المدارس. وأكد سعادة وزير التربية والتعليم أن إجراءات تشخيص وتسجيل الطلبة الجدد تعتبر جزءا أساسيا من إجراءات الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد. عقد رئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد عادل القائد عددا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين والخبراء العالميين المتخصصين على هامش مشاركته في مؤتمر آسيا تيك إكس سنغافورة 2026، وذلك بهدف بحث التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتم خلال الاجتماعات تبادل التجارب والخبرات الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي واستعراض استراتيجية سنغافورة الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة تطورات وجهود المملكة في مجال إعداد استراتيجية مملكة البحرين للذكاء الاصطناعي وخريطة الطريق الخاصة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والسياسات الوطنية، إلى جانب الاطلاع على أبرز مبادرات نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. كما تم بحث فرص التعاون في تطوير البنية الرقمية ومنظومة العمل والاستفادة من التقنيات المتطورة التي تقدمها الشركة لدعم تطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من تجربة مملكة البحرين في التوأمة الرقمية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. حصل مركز ناصر العلمي والتقني على شهادة معيار الجودة الدولية ISO في نظام إدارة أمن المعلومات لعام 2026 للسنة الثانية على التوالي. ويرسخ هذا الإنجاز دور مركز ناصر العلمي كمؤسسة وطنية رائدة في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي عبر توفيره لبيئة رقمية آمنة وموثوقة.
1: للسنة الثانية على التوالي يحصد مركز ناصر العلمي والتقني على شهادة معيار الجودة الدولية ISO في نظام إدارة أمن المعلومات لعام 2026، حيث يعد هذا المعيار من أبرز معايير الجودة الدولية الخاصة بإدارة أمن المعلومات، ويؤكد التزام المؤسسة بتطبيق ضوابط وإجراءات فاعلة لحماية المعلومات وضمان سرية البيانات وسلامتها وتوفرها. ويأتي نيل المركز لهذا المعيار للسنة الثانية على التوالي تأكيداً على كفاءة المنظومة التقنية في المركز دون تسجيل أي ملاحظات من قبل فريق التدقيق الخارجي، بما يعكس مستوى الجودة في تطبيق معايير الحوكمة وأمن المعلومات وإدارة المخاطر الأمنية وفق المعايير الدولية المعتمدة. كما يؤكد هذا الاعتماد حرص المركز على دمج معايير الأمن والجودة في مختلف مراحل تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، بدءا من جمع البيانات وتحليلها، مرورا بتصميم النماذج وبناء الأنظمة، وصولا إلى الاختبار والتشغيل، بما يضمن تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة تلبي متطلبات حماية البيانات، بما يضمن تقديم مخرجات عالية الجودة. ويرسخ هذا الإنجاز دور مركز ناصر العلمي كمؤسسة وطنية رائدة في مجال البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي عبر توفيره لبيئة رقمية آمنة وموثوقة بقدرات تقنية تتبنى المعايير العالمية لتسهم في رفع جودة العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ ثقافة أمن المعلومات في كافة العمليات.
0: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور

0: جاسم حاجي المستشار التنفيذي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمركز ناصر العلمي والتقنية. نرحب بك دكتور جاسم. بداية، كيف استطاع المركز تحقيق وحصد هذا المعيار لسنة الثانية على التوالي؟
1: طبعا الأهمية ذلك في توفير فريق عمل بحريني وبحرينيات بالأخص في جودة والأمن المعلومات وكفاءات وطنية لتدقيق بشكل مستمر على البرمجيات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، حيث الأهمية تضع على الجودة في البيانات والتطوير، حيث يكون هناك بيانات خاصة للمشتركين والزبائن نحافظ عليهم، وأيضا نتأكد أن البيانات اللي بتواجد في الذكاء الاصطناعي يجدون على أعلى المعايير. فهناك بشكل دوري بشكل أسبوعي تدقيق داخلي ومراجعة البرمجيات والخوارزميات بالأخص، وأيضا التعاون مع جهات دولية لتطوير الفريق وأيضا الخوارزميات للثقة المشاركين وأيضا الجهات الخارجية. فإحنا سوف نقوم أيضا بتطوير مستمر في ذلك. الخطوات القادمة سوف يكون إن شاء الله في نيل شهادات ISO في مجال أيضا اللي هو ما يسمى 42001 في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي 21500 في المشاريع في الذكاء الاصطناعي، وأيضا 38507. سوف يعني إن شاء الله عن تكملة مجموعة من الشهادات سوف نكون من الأوائل في المنطقة كل الشهادات والحوكمة في المجال.
0: نعم، الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمركز ناصر العلمي والتقني، شكرا لك. في صورة تجسد أسمى معاني التلاحم الوطني، تواصل مملكة البحرين ترسيخ نهجها الإنساني الراسخ من خلال احتضان أبنائها المتضررين وتقديم الدعم الكامل لهم، تأكيدا على أن المواطن يظل دائما في قلب الاهتمام والأولوية لدى القيادة. ومع استكمال أعمال إعادة تأهيل المنازل المتضررة، عادت الحياة من جديد في بيوت الأهالي وسط مشاعر اختلطت فيها الفرحة بالامتنان، في مشهد يعكس حرص البحرين قيادة وحكومة على توفير الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة.
2: في لحظات تجسد الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بكل تفاصيلها، شهد أهالي المنازل المتضررة لحظات مؤثرة امتزجت فيها مشاعر الفرح والامتنان، تزامنا مع استكمال أعمال إعادة بناء وتأهيل المنازل التي طالها العدوان الإيراني الغاشم، ليعيشوا حياة الأمل والاستقرار من جديد وتعود لهذه المنازل المتضررة الحياة. وقد عكست هذه الجهود اهتمام مملكة البحرين بسلامة المواطنين ورعاية شؤونهم من خلال التحرك السريع لتقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة وتسخير الإمكانيات كافة لإعادة تأهيل المنازل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، بما يؤكد أن المواطن سيبقى دائما في صميم أولويات الوطن واهتماماته. هذه الرعاية الملكية السامية تجسد صورة التلاحم الوطني الراسخ وتؤكد أن البحرين ماضية في مسيرة البناء والتنمية مستندة إلى قيم التكافل والتكاتف التي تميز هذا الوطن العزيز.
0: أكد السيد عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب سابقا خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن الزخم الكبير في برقيات التأييد والولاء يعكس عمق ثقة الشعبية الراسخة من قبل شعب مملكة البحرين تجاه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأن هذه المواقف الوطنية المشرفة تعكس أصالة المجتمع البحريني بمختلف فئاته.
3: تشكل برقيات التأييد والولاء المرفوعة لسيد جلالة

0: الملك المعظم، إحدى الصور البارزة للتعبير الشعبي عن الانتماء الوطني والارتباط الوثيق بين القيادة والشعب في مملكة البحرين. وقد مثلت هذه المواقف الوطنية الصادقة صورة وطنية مشرفة تعكس دلالات عديدة، أولها تأكيد عمق التلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، والالتفاف الكامل حول القيادة الحكيمة لسيد جلالة الملك المعظم. ثانيا، عكست هذه المواقف دعما راسخا لكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية الحاسمة التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وتثمينا للإجراءات المتكاملة التي تقودها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في التعامل مع الظروف الطارئة والتحديات الإقليمية بما يعزز الجاهزية الوطنية ويحفظ أمن المواطنين والمقيمين.
1: من جهته، أكد الكاتب الصحفي محمد درويش خلال استضافته في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن برقيات التأييد والولاء التي قدمها شعب البحرين تظهر إدراك المجتمع حجم التهديدات التي تواجه المملكة، وأن بلادنا خلال الفترة الاستثنائية بحاجة لتأكيد المواقف المشرفة من خلال إظهار الولاء والتأييد للقيادة، وهو ما يعكس الوعي المجتمعي الكبير لدى شعب مملكة البحرين بمختلف مكوناته وإيمانه المطلق بقيادة جلالة الملك المعظم وحكمته في إدارة هذه الظروف.
2: أمر يثلج الصدر حقيقة أن نرى هذا الكم الهائل من برقيات التأييد والولاء. أضف إلى ذلك لم تكن فقط برقيات تأييد ولاء، بل كانت أيضا هناك توقيع على وثيقة الولاء في مجالس البحرين من المحرق إلى الزلاق وجو وعسكر، يعني جميع محافظات البحرين من الشمال إلى الجنوب. أيضا رأينا العديد من العائلات والبحرينية يعني تقيم العرضة في عدة أيام في الفترة الأخيرة. هذه كلها تدل على التفاف شعبي واسع حول القيادة. يدل أيضا الأمر على ثقة متجذرة وليست ثقة ظرفية، ثقة متجذرة بهذه القيادة الحكيمة، القيادة العادلة، القيادة التاريخية للبحرين. أيضا تظهر إدراك المجتمع لحجم التهديدات التي تستهدف أمن البحرين. مجتمعنا البحريني واعي ويعلم أننا الآن احنا نمر بظرف استثنائي، وإظهار الولاء والتأييد أمر ضروري جدا لإعطاء الثقة للمجتمع، لإعطاء الثقة لنا كلنا في هذا الظرف الصعب. الأمر الآخر أنه يعبر عن وعي وطني جمعي يرفض أي اعتداءات أو تدخلات في البحرين وأي أمر يمس أمن البحرين.
1: من جهة أخرى، أكد الكاتب الصحفي الدكتور نبيل العسومي خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن التصدي للشائعات له دور محوري في ردع الفتنة عن الوطن، وهو واجب على كل مواطن بحريني غيور، وأن ذلك يهدف إلى إنارة رأي العام المحلي والدولي، منوها إلى ضرورة عدم تداول أي معلومة إلا بعد التأكد منها واستقائها من مصادرها الرسمية الصحيحة.
3: لا شك أن التصدي للشائعات ومحاولات بث الفتنة لها دور كبير في إنارة الرأي العام وفي الرد على الشائعات التي تريد النيل من هذا الوطن والأضرار ببلادنا، فالتصدي لها واجب كل بحريني وكل مواطن غيور، لذلك لإنارة الرأي العام المحلي والعالمي والتأكيد على أن هذه الإشاعات لا تريد إلا الأضرار بأمن الوطن، وهذه الإشاعات يجب التصدي لها لوضع حد للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية من خلال

0: بس الشائعات المغرضة.
1: في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسية، تواصل مملكة البحرين تنفيذ خطط التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يواكب التوجيهات الملكية السامية، وتشهد مختلف الجهات الحكومية تطويرا متسارعا في الخدمات المقدمة عبر تعزيز التحول الإلكتروني وتقليص الإجراءات ومدة الإنجاز، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيدين وترسيخ مكانة المملكة في مجالات التطوير الحكومي والتحول الرقمي.
2: ضمن جهود مملكة البحرين المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، شهدت الفترة ما بين 15 من يناير والحادي والعشرين من مايو 2026 تطوير 59 خدمة في 14 جهة حكومية في إطار توجهات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. واشتملت أبرز الخدمات المطورة تطوير إجراءات التوظيف بوزارة العمل والتحول الرقمي لخدمات الإسكان وتقليص مدة إنجاز بعض الخدمات بجامعة البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى استحداث مسار سريع لخدمة إدارة فواتير مقاولي الطرق بوزارة الأشغال. هذه التطويرات أسهمت في التحول الإلكتروني الكامل للخدمات وتقليل مدة الإنجاز والخطوات والمستندات المطلوبة، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وتعكس هذه الخطوات استمرار النهج الحكومي في تبني الحلول الذكية وتطوير بيئة العمل الحكومية، بما يسهم في تعزيز رضا المستفيدين ودعم تنافسية المملكة وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج متقدم في كفاءة الخدمات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
1: في إطار المتابعة المستمرة واستكمالا لخطة الجاهزية لموسم الحج، نفذت بعثة مملكة البحرين زيارة ميدانية إلى مشعر منى وعرفات للإطلاع على التحضيرات النهائية والتنسيق مع الحملات البحرينية قبل بدء الشعائر الكبرى. وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الميدانية الرامية إلى الوقوف على جاهزية المخيمات والخدمات المقدمة للحجاج، بما يضمن انسيابية التنظيم وتهيئة الأجواء المناسبة لضيوف الرحمن خلال أداء المناسك.
4: تفقد رئيس بعثة مملكة البحرين للحج فضيلة الشيخ عدنان القطان مخيمات حجاج مملكة البحرين في مشعر عرفات، وذلك ضمن الجولات الميدانية الهادفة إلى متابعة جاهزية المواقع واستكمال الاستعدادات الخاصة باستقبال الحجاج خلال الوقوف بعرفات. وشملت الجولة الاطلاع على أعمال توزيع المخيمات على الحملات البحرينية، إلى جانب متابعة التجهيزات والخدمات المقدمة داخل المخيمات، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة ومهيئة لحجاج مملكة البحرين خلال أيام الحج. وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية التي تنفذها بعثة مملكة البحرين للحج لمتابعة جاهزية المشاعر المقدسة واستكمال الترتيبات التنظيمية والخدمية الخاصة بحجاج مملكة البحرين.
1: هذا وتواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ منظومة أمنية وتنظيمية متكاملة لموسم الحج هذا العام، ضمن خطط ميدانية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن. وتعمل منظومة أمن الحج إلى رفع كفاءة إدارة الحشود في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.
5: جاهزية أمنية عالية وانتشار ميداني محكم وتقنيات ذكية تعمل على مدار الساعة، هكذا تمضي المملكة العربية السعودية في إدارة موسم الحج بمنظومة أمنية وتنظيمية متكاملة هدفها حماية ضيوف

0: رحمًا وتيسير أدائهم للمناسك في أمن وطمأنينة. وفي مشهد يعكس أعلى درجات الاستعداد، وقف الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية المعتمدة لموسم الحج، وذلك خلال الحفل السنوي للقوات المشاركة في الحج بمكة المكرمة. المملكة العربية السعودية تصنع نموذجا عالميا في التنظيم والانسيابية عبر تسخير الإمكانات البشرية والتقنية والأمنية كافة لخدمة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم. وشهد الحفل فرضيات أمنية وعمليات ميدانية جسد سرعة الاستجابة ودقة التنسيق وكفاءة الانتشار، إلى جانب استعراض الآليات والتجهيزات الأمنية والتقنيات الحديثة بمشاركة طيران الأمن والعربات المساندة للمهام الميدانية. إنها منظومة تتحرك بتكامل، تخطط وتراقب وتستجيب وتوظف أحدث التقنيات لرفع كفاءة الجاهزية التشغيلية وترسيخ أعلى مستويات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
1: وعلى صعيد متصل، يواصل مركز القيادة والتحكم للدفاع المدني في مشعر ميناء توظيف أحدث التقنيات الذكية والأنظمة التشغيلية المتقدمة. يأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز سلامة ضيوف الرحمن ورفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
2: يتابع مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني أعماله في تنفيذ الخطة التشغيلية خلال موسم الحج عبر العديد من الخدمات النوعية والتقنيات المتوفرة بمركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمشعر ميناء. وتتضمن الخدمات التي تقدمها المديرية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إطار جهود مختلف الجهات الأمنية العاملة خلال موسم الحج. ويعمل المركز على متابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ومساندة أعمال الفرق في المواقع ذات الكثافة العالية باستخدام التقنيات المتقدمة التي تمكن من تحليل الأحداث ودعم اتخاذ القرار لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
1: في جانب آخر، فعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية مركزا لعمليات الحج في مكة المكرمة يعمل على مدار الساعة من أجل متابعة سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة للحجاج عبر أنظمة تقنية متطورة تدعم سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الرقابة الميدانية في مختلف المواقع المرتبطة بالحج. ويمارس المركز مهامه التشغيلية ضمن نطاق جغرافي واسع وعبر شبكة رقابية مترابطة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الميدانية وضمان انسيابية الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم. وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، سخرت الهيئة منظومة من التقنيات الحديثة لدعم المفتشين ميدانيا، بما يتيح المتابعة اللحظية للأعمال الميدانية وتقديم الدعم الفني والقانوني الفوري. هذا وتجسد أعمال مركز عمليات الحج توجه الهيئة نحو تطوير نموذج رقابي وتشغيلي ذكي للارتقاء بمنظومة الحج وتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواجه

0: عزيزي الحاج، لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.
1: إذاعة البحرين تقدم

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، المعروف عن أنماط التعبير في الأدب الشعبي إنها كثيرة ومتعددة، مثل الشعر والحكمة والمثل والحكاية والقصة والأحزاء وغيرها كثير كثير كثير. في هذه الحلقة سنتحدث عن نوع من أشكال التعبير، هو يعتبر أيضا فن من الفنون الشفاهية ويبدو على شكل اختبار للذكاء واللسان معا، ونقصد بهذا الشكل المعضلات اللسانية. المعضلات اللسانية عزيز المستمع هي أن ينطق أحد الحاضرين بجملة وتلفظ بها أمام زملائه ويطلب منهم أن يكررونها عدة مرات ومن دون تلعثم أو توقف أو حتى خلط بين الحروف، ويبتدئ الحاضرين يتبارون في هذا الموضوع في جو لا يخلو من الضحك والمرح. والمعضلات اللسانية فيها شيء من الصعوبة على اللي لم يتمرس أو يتمرن على التلفظ به، وذلك راجع إلى اختيار الحروف، يعني اختيار حروف المعضلة يتم من مخارج ألفاظ صعبة لو تتالت ويات وراء بعض أو متتالية أو متتابعة نشوفها هناك كثير من الصعوبة، لأن المعروف أن الحروف العربية يقسمونها علماء اللغة حسب مخارجها، فبعض الحروف كما نعلم تخرج من الشفة، يعني الشفاه البرطم مثل ما نقول، وبعضها من البلعوم وبعضها أيضا من اللسان أو أطراف اللسان. علماء اللغة كتبوا عن هذا الموضوع بالتفصيل، على سبيل المثال نورد لكم الحين بعض الحروف ومسمياتها حسب مخارج ألفاظها. حرف الباء وحرف الفاء والميم والواو

أو يسمونها حروف شفوية نسبة إلى الشفة. حرف الثاء والضاد والذال يسمونها حروف لثوية نسبة إلى اللثة. هناك حروف يسمونها الحروف الأسلية ومخرجها من طرف اللسان باتجاه الشفة، يعني الطرف الأمامي من اللسان، وهي حرف الزاء والسين والصاد. حروف ذولقية أو ذلقية ومخرجها من آخر اللسان

راء حرف لام وحرف النون. هناك أيضا حروف شجرية ومخرجها بين الشفتين، جيم شين الضاد، حرف الضاد العربي المعروف. هناك حروف نطعية ومخرجها حيث يضغط اللسان على القسم الخشن من اللها، مثل حرف التاء والدال والطاء، نجد أن اللسان يضغط على اللها. حروف حلقية ومخرجها من أعماق الفم، يعني مثل حرف الأه الألف والحاء والعين والغين والهاء، هذه الحروف ذي نجدها جاية من أقصى البلعوم. وأخيرا طبعا في حروف يسمونها الحروف اللهوية ومخرجها من اللها، هي مثل القاف الكاف وحرف الياء. هذه الحروف عزيز المستمع لو صادف وأن تراكبت عدة حروف منها بحيث يصعب التلفظ بها ويصعب نطقها بسبب مخارج ألفاظها، فأنها تصبح معضلة ومشكلة، حتى مثل حرف العين والحيل تتالو مثل حع أو عح، نجدها صعبة حتى على الفصيح. من هنا يعني من هالكلمة أتت تسمية هذا الفن فن المعاضلات اللسانية.

الله ما حدا نوح.

0: لو ابوك حضر ويانا وشاف وسمع الهنا ده معانا انا اللي هصبح في خبر كان بدل ما هي رعاك صرم.
1: المعاضلة موجودة في الأدب العربي وكانت موضوع للنوادر بين الأدباء. يقول عنها الجاحظ: تحدث الواقع كثير في مجال حديثه عن ضروب الفصاحة، كان يسميها اقتران الحروف أو اقتران الألفاظ، ما كان يسميها معضلة. فقال، يعني هذا الكلام للجاحظ: ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن كانت مجموعة في بيت الشعر لم يستطع المنشد إنشادها. يعني يقول الجاحظ لو كانت حتى موجودة هذه الألفاظ في بيت شعر فالمنشد ما يقدر ينشدها. ليش؟ يضرب مثال، هو يقول لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض استكراه، فمن ذلك قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. هذه بيت شعر أعيد عليكم، يقول لك: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. تكرار الراء والقاف يعني في

والباء، شوف نشوف قبر وقفر وحرب، هذه تتكون من قاف وباء، في تختلف ساعات القاف تي قبل وساعات الباء تي قبل وهكذا، تجعل المنشد أي واحد بينشد هذا البيت قد يخلط في الحروف، يعني ما يقولها بفصاحة، خاصة إذا طلب منه أن ينشدها بسرعة. حاول عزيز المستمع تقول معاي: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبره. عزيز المستمع، يقول الدكتور محمد رجب النجار في مقال حول موضوع المعضلات اللسانية في الأدب الشعبي: وإذا كان تراثنا النقدي والبلاغي قد أشاد في مجال فصاحة الألفاظ بالقيم الصوتية الإيجابية التي تقوم على التلاؤم والانسجام والتناغم، كما أدان القيم السلبية التي تقوم على النشاز والتنافر، وعمادهم في ذلك كله الحس، السمع والذوق، فإن هذه القيم السلبية ذاتها تتحول إلى قيم إيجابية فاعلة في هذا الفن الشعبي، فن المعضلات اللسانية، من حيث هي قيم صوتية ولغوية وجمالية ذات طبيعة اختبارية اعتبارا في ترديدها العامة باعتبارها آخر الأمر لعبة قولية أو أغلوطة لغوية شعبية ذائعة بينهم منذ أقدم العصور حتى الآن.

عزيزي المستمع، نسرد عليك بعض من الجمل المنتشرة في البحرين واللي تشكل حوار يتم التباري به في المنتديات والمجالس المحلية. من أشهرها تقول لك واحدة، ما تعلى واحد يطلب منك يقول لك قول لاري ورا لاري. دائما نسمع من يقول لك هالجملة، وساعات يطلب منك عدد معين يقول لك كررها 10 مرات. فبطبيعة الحال القير متمرس يخلط بين حرف اللام والراء، شوف لاري وورا لاري، وقد يبدلهم مكانهم، يعني يقول لك لاري ولا رالي إلى آخر، قد يتلعثم فالناس تقوم تضحك وشبه تسلية بريئة. واحدة ثانية تقول لك خميس وحبش تهابشوا من الخشوم، ما أدري خميس هبش خشم حبش، ما أدري حبش هبش خشم خميس. أيضا نشوف هنا حرف الخاء والحاء والهاء والشين، وبعدين التلفظ بها بسرعة تخلي الواحد يبدل، بدل خميس يقول خميش، بدل هبش يقول خبش، وهكذا. فيتم في جو كله مرح وتسلية بريئة مثل ما قلنا. في واحدة ثالثة تقول خشب الحبس 5 خشبات، خشب الحبس 5 خشبات. طبعا أيضا تلاعب بألفاظ الخاء والشين والحاوة في خمس وخشب وحبس. في واحدة كويتية مشهورة جدا حتى عندنا في البحرين سمعناها وحفظناها أيضا، تقول يا راعي الشاط والشمشاط والمقص والمقراض، عطني شاطكم وشمشاطكم ومقصكم ومقراضكم، ولما يينا شاطنا وشمشاطنا ومقصنا ومقراضنا أرد عليكم شاطكم وشمشاطكم مقصكم ومقراضكم.

حاول تقول معاي عزيز المستمع: سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. أقول لك مرة ثانية: سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. واحدة غير تقول لك: فنرنا فر فنركم وفنركم فر فنرنا وفنرنا وفنركم تفارروا. نعيدها: فنرنا فر فنركم وفنركم فر فنرنا وفنرنا وفنركم تفارروا. في واحدة أيضا لقيناها تقول: طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا. طبعا المطلوب دائما في المنتديات أن يقولونها بسرعة: طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا. واحدة تقول: يا أهل العطاء عطوني غداية وغطوا غدا عطاء لين يع عطاء من القطع كشف القطع عن غدا عطاء وعطوا عطاء غدا. هذا وايد صعبة. اللي عقبها تقول: ذبحنا بقرتنا وعمي ذبح بقرتهم طلعت مرقة رقبة بقرتنا أحلى من مرقة رقبة بقرتهم. ذبحنا بقرتنا وعمي ذبح بقرتهم طلعت مرقة رقبة بقرتنا أحلى من مرقة رقبة بقرتهم. اللي عقبها تقول: حطبنا خبط حطب الخطيب وحطب الخطيب خبط حطبنا. في واحدة صعبة شوي تقول: أكلت خعخوعة من شجرة الخعاخع فتخعخع قلبي. هذا عربية ما أقدر أعيدها بعد. في طبعا واحدة مشهورة جدا: بيض الخعفق وفرخ الخعنفق. عزيز المستمع، وحتى ألتقي بك في حلقة أخرى لنتناول جانب آخر من جانب المأثور الشعبي، أتمنى لك دوام التوفيق وأشكر لك حسن استماعك.

0: هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: البحرين في أسبوع.
1: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع. البحرين في أسبوع مع فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
2: جلالة الملك المعظم يتلقى مزيداً من برقيات التأييد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة. جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر عدة قرارات بقوانين لسنة 2026. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميماً بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية. وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية يؤكد أهمية الاستمرار في الجهود الوطنية لتحويل التحديات إلى فرص داعمة للنمو والتنمية.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
2: أهلا بكم مستمعينا في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج المسائي البحرين في أسبوع، حيث نأخذكم في جولة إخبارية مسائية نطوف فيها أرجاء مملكة البحرين مع أبرز الأخبار المحلية في أسبوع. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مزيداً من برقيات التأييد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة أعربت فيها عن تأييدها المطلق لما تضمنه حديث جلالته أيده الله مع وسائل الأعلام من رؤى وطنية سديدة تجسد حرص جلالته الدائم على صون مكتسبات الوطن وحماية أمنه واستقراره وترسيخ دعائم وحدته وتماسكه. وأكدت العائلات والأسر البحرينية الكريمة في برقياتها وقوفها التام خلف قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مؤيدة لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل حزم تجاه كل من أخل بواجباته الوطنية أو سعى للنيل من أمن الوطن واستقراره، مشددة على أن هذه المواقف الحازمة تعكس نهجاً راسخاً في حماية الوطن والحفاظ على سيادته واستقراره بما يصون مصالحه العليا ويعزز مسيرته التنموية الشاملة. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 18 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه المادة الأولى: صدق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي الموقعة في المنامة بتاريخ 15 من سبتمبر 2025 والمرافقة لهذا القانون. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 19 لسنة 2026 بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 76، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة

144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 النص الآتي: ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 20 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه: المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 145 مكرر 1 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص الآتي: ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس. المادة الثانية: تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 146 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويعاد ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك، ويكون نصها الآتي: وفي حالة مناقشة الاستجواب في المجلس يجوز أن يكون ذلك في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، وتكون مناقشة الطلب والتصويت عليه في جلسة سرية، فإذا رفض ثلثاء أعضاء المجلس هذا الطلب تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية. المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين، حيث جرى استعراض عدد من المواضيع المتصلة بالشأن المحلي والجهود المبذولة في مختلف مسارات العمل الوطني لتعزيز المنجزات التي تحققت للمملكة في كل المجالات. وأشاد جلالة الملك المعظم بالجهود الحثيثة التي يوليها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تطوير وتقدم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع القطاعات من خلال حرص سموه ومتابعته الدائمة لمختلف أنشطة العمل الحكومي والتنموي. كما أثنى جلالته أيده الله خلال اللقاء على الدور الكبير والمشرف لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني والجهات الأمنية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة، مشيداً أيده الله بما يتسم به جميع رجالنا البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة من كفاءة عالية وشجاعة وعزيمة صادقة لحماية الوطن وسلامة المواطنين، فهم حصن للوطن للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته الحضارية والتنموية، وهم موضع تقديرنا واعتزاز أهل البحرين دائماً. معربا جلالته عن شكره وتقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة لما أبدته من مواقف تضامنية مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب المملكة دعما لها، واستنكارها ورفضها الشديد للعدوان الإيراني الغاشم،
والتي تجسد عمق ومتانة علاقات التعاون.

المعون التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع المملكة بهذه الدول. وأكد جلالته حفظه الله أن مملكة البحرين ستظل بعون الله واحة للأمن والأمان، تمضي بثبات في مسيرة التنمية والتقدم بفضل تلاحم أبنائها ووحدة صفهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم، مضيفا جلالته أن نهج المملكة هو التمسك بمسار السلام، آملا رعاه الله أن يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوع المنطقة والعالم أجمع. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والدينية وعدد من المدعوين. وفي بداية الحفل نقل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى المشاركين في هذا الاحتفال، مثنيا سموه على إقامة هذا الاحتفال بمرور 120 عاما على وجود هذه الكنيسة في مملكة البحرين، والذي يأتي متزامنا مع الأمر الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن يحمل هذا العام اسم عام عيسى الكبير، احتفاء بباني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية في تاريخ مملكة البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حيث يترجم هذا الاحتفال أرقى سمات التعايش والتسامح بين الحضارات والديانات والذي تميزت به مملكة البحرين عبر سنوات طويلة، ويعكس البعد التاريخي الذي تتمتع به المملكة في المنطقة باعتبارها بلد السلام والمحبة والتسامح والتعايش وتعدد الأديان والثقافات. ونوه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهري لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه تبقى بلاد النهضة والحضارات والأديان والثقافات، وتزهو بحب كافة الجاليات المتواجدة في المملكة بفضل الموقع الجغرافي وما يتميز به أهل البحرين من الحب والسلام والتعايش والتسامح الديني والثقافي. وأكد سموه أن حفاوة الاستقبال والكلمات التي ألقيت ثناء على مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة والمشاركة من كبار المسؤولين والشخصيات الدينية والقائمين على الكنيسة والحضور إنما تترجم العلاقات الحميمة التي تربطهم بمملكة البحرين وقيادتها وشعبها. وأعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم عن الفخر والاعتزاز بالدور الكبير الذي يلعبه مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح عبر جهود كبيرة ودعمه لكافة الأنشطة والفعاليات في المملكة والتي تعزز الصورة الطيبة التي تمتاز بها البحرين وما تشهده من تطور وازدهار، كما أشاد سموه بالقائمين على الكنيسة الإنجيلية الوطنية في المملكة، مشيدا سموه بحسن التنظيم وتحقيق الأهداف الإنسانية السامية لتعزيز قيم السلام والتسامح في إطار العيش المشترك. وقد ألقى معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح كلمة رفع فيها أسماء آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تحظى به قيم التعايش والتسامح والانفتاح الحضاري من رعاية واهتمام دائمين، مما أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كواحة للأمن والسلام والتعايش وتكريس قيم التآخي والحوار بين الحضارات والثقافات.

0: الثقافات والأديان، كما أعرب عن شكره لسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم على حضوره الاحتفال نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وقد تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي قصير عن تاريخ الكنيسة الإنجيلية الوطنية منذ تأسيسها عام 1906 وفقرة ترانيم وغيرها من الفعاليات التي تعكس روح التسامح الديني والتعايش في مملكة البحرين. وفي ختام الحفل قدم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة هدية تذكارية إلى سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم نائب راعي الحفل مقدمة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، ثم تم التقاط الصور التذكارية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، حيث تشرف بإهداء جلالته شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالمياً كأعلى على دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز عالمي وشهادة دولية جديدة على روح التسامح الديني والتعايش الذي تتميز به المملكة، مما عزز مكانتها كواحة للحريات الدينية. وخلال اللقاء اطلع جلالة الملك المعظم على خطط المركز الحالية والمستقبلية، ومن بينها التحضيرات الجارية وفق خطة العمل الخاصة لجائزة الملك حمد للتعايش والتسامح في دورتها الأولى، ووجه جلالته بإظهار مسار التعايش الذي يضم سائر دور العبادة في العاصمة المنامة في مشهد إنساني فريد يؤكد ريادة البحرين فاحتضان الجميع دون تفرقة أو تمييز، ويجسد الرؤية الملكية المستنيرة في احترام التنوع الديني والثقافي في إطار التلاحم المجتمعي. وأشاد حضرة صاحب الجلالة أيده الله بهذا الإنجاز العالمي الرفيع الذي يضاف إلى سجل إنجازات المملكة المشرفة والذي يعكس نموذج البحرين الحضاري والفريد في التعددية واحتضانها لمختلف الأديان والطوائف في بيئة قائمة على التسامح والحريات الدينية، كما يعكس كفالة الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وحمايتها لجميع الأديان. كما نوه جلالته حفظه الله بأن المملكة تسعى دائما لترسيخ ثقافة التقارب والعيش المشترك بين الثقافات والحضارات ونشر قيم الخير والسلام والمحبة بين الشعوب على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم. وأثنى جلالته بهذه المناسبة على الدور المهم الذي يطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وإسهاماته ومبادراته الرائدة في هذا الجانب، وما يحظى به من سمعة طيبة وتقدير عالمي، متمنيا جلالته لرئيس وأعضاء المركز كل التوفيق لمواصلة نشر رسالته النبيلة والعمل على تحقيق أهدافه الإنسانية.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: وما زلنا معكم مستمعينا في هذه الجولة الإخبارية المسائية الأسبوعية من إذاعة مملكة البحرين. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

والجمعة، التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مايو لعام 2026 ميلادية. وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن هذه العطلة، فيتم التعويض عنه بيوم الأحد الموافق 31 من مايو 2026 ميلادية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أهمية الاستمرار في الجهود الوطنية المقدرة ضمن فريق البحرين الواحد لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحويل التحديات إلى فرص داعمة للنمو والتنمية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأشاد سموه بما حققه مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2025 من نجاحات نوعية، بما يعكس الدور الحيوي الذي يطلع به المجلس في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً سموه أن هذه المنجزات تأتي امتداداً للجهود الوطنية المتواصلة التي يبذلها كافة أعضاء فريق البحرين وما يتمتعون به من كفاءة ومرونة وقدرة على مواصلة الإنجاز في مختلف الظروف، بما يسهم في ترسيخ المقومات الداعمة للنمو الاقتصادي وفتح آفاق أوسع لخلق الفرص النوعية ورفع مستويات الإنتاجية وتعزيز استدامة التنويع الاقتصادي، بما يدعم قدرة المملكة على مواصلة تحقيق أهدافها التنموية بثقة واقتدار. جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض ما تحقق من أهداف مجلس التنمية الاقتصادية للعام 2026، إلى جانب مستجدات استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والمبادرات المستقبلية الهادفة لإبراز مزايا البحرين التنافسية في الأسواق الدولية الرئيسية وجهود تعزيز قاعدة الاستثمارات الدولية القادمة من أهم الأسواق العالمية وإبراز مرونة اقتصاد البحرين أمام مختلف التحديات. وأشار سموه إلى أهمية أن تكون مصلحة المواطن وخلق الفرص النوعية أمامه حاضرة في مختلف الخطط والبرامج والمشاريع التي يتم العمل على استقطابها، كونه المحرك الرئيسي للنمو الذي نعول عليه دوما في مواصلة تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة، مشيدا سموه بكافة الجهود القائمة على تعزيز جذب الاستثمارات والتنوع الاقتصادي والتي لها الأثر في مواصلة خلق الفرص النوعية في كافة القطاعات التنموية، مؤكداً أن ما حققته مملكة البحرين من تنافسية في استقطاب الاستثمارات النوعية يشكل دافعاً لمواصلة العمل وتعزيز مكانتها الاستثمارية. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى زيارته إلى مملكة البحرين. ثم رفع المجلس التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعدها أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة

0: والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026. كما أشاد المجلس بجهود الأجهزة الدفاعية والأمنية وكافة الجهات المعنية التي أسهمت في الانتهاء من أعمال الصيانة والسيطرة على الأضرار التي لحقت بمنشأة شركة الخليج للبتروكيماويات جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وشكر المجلس المواطنين القاطنين في المناطق المحيطة بالموقع على تعاونهم. بعدها أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام 3 طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، كما أدان الاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيرة الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وكذلك أدان المجلس المخطط الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني والذي استهدف المساس بأمن دولة الكويت الشقيقة واستقرارها من خلال محاولة تسلل بحرية غير مشروعة عبر المياه الإقليمية الكويتية إلى أراضيها بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت. ثم تبع مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة على مملكة البحرين. وبعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق عليها. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مواصلة تنفيذ المبادرات والخطط التي تسهم في تعزيز كفاءته وتوسيع نطاق إسهاماته في رفد الاقتصاد الوطني بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، السيد دوغلاس بيتنو الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في بنك جي بي مورغان تشيس، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعين المالي والمصرفي بما يسهم في تطوير الخدمات المالية والمصرفية ويدعم مسارات النمو الاقتصادي. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز القطاع المالي والمصرفي وتطوير البيئة الاستثمارية بمملكة البحرين. وبهذا الخبر مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة المسائية الأسبوعية من برنامج البحرين في أسبوع. في الختام لكم من فريق العمل أجمل التحايا، ونلقاكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
1: كنا معكم في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين، استعرضنا خلالها أهم الأخبار المحلية على مدار الأسبوع.
2: البحرين في أسبوع مع تحيات فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
3: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
4: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
3: ولتقدمها ستواصل السعي.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عزيزي الحاج، تأكد من حملك بطاقة حملتك التي تحتوي على الاسم والعنوان وموقع المخيم الخاص بالبعثة، وتعرف على الطرق المؤدية إليه، ولا تتردد في سؤال المرشدين والمنظمين أو مسؤولي الحملة عند الحاجة، مع ضرورة الحرص على تواجدك مع المرافقين خصوصاً عند الزحام أو التحرك بين المشاعر.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون

مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. إذاعة البحرين تقدم
1: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
2: هذه طاقة ملفح، طاقة ملفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. نضربنا نضربنا يا عيال النكعي.
3: وقف يا صقر، صقر وقف.
4: اللؤلؤة.
1: طلع دانه، طلع دانه ولا طلعت روحك؟ طلع دانه ولا بلحت شدك قطتك حق اليراي؟
2: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
1: ما تستحي، ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك، اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب. وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
2: ما بقت شيء. حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم ظلم يا نبخذ ظلم.
0: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
1: تقطن ولدي يا عدو الله، تقطن ولدي، تقطن ولدي.
5: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
1: إذا ما عشت معاي تعيشين مع أحد غيري بحرمك من الدنيا مولية.
5: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
1: أنا ما تبيني عيال؟ من تبين؟ من تبين؟
4: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
6: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه. بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
7: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: صبح بالخير يا ابو سند.
1: هلا، صبحك الله بالخير والنور. حيا الله شليمي، حياك. تفضل تفضل.
0: شلونك؟ كيف اصبحت؟
1: الحمد لله. شلونك انت؟ تعال تعال صبك هوا يا صبي.
2: الله يعافيك. سم سم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، اشوف احوال الدكان ردت مثل الاول واحسن.
1: الحمد لله. نعمه من رب العالمين. عيال شاهين يشترون اللي يبون واللي ما يبون، وادري ان عثمان بن شاهين هو اللي دزهم.
0: ريال وكفو يفك ضيجه المحتاج وقت الشده.
1: سمعت انك وصلت للبيت وكلمته.
0: انا ما سويت غير الواجب، وعثمان بعد قام بالواجب. بس انت بعد لازم تسوي اللي عليه.
1: انا انا انا انا, أنا حاضر يا شليمي، حاضر.
0: الدنيا مصالح، اخذ وعطى يا صالح. وانا ابغى اسافر بمبي، بس الحمال اللي في البوم معطلني.
1: ها، انا انا انا انا انا, أنا, أنا ودي اشتري منك.
0: الريال تربطه كلمته يا ابو سند.
1: إيه.
0: وانا جيتك وجبت لك الحمال من بمبي من غير ما اخذ منك بيزه حمراء.
1: يوم اللي كلمتك كنت ناوي اوسع تجارتي، بس
0: الحين ما تغير شيء. وسع تجارتك، خذ الحمال وتصرف فيه، وانا ما باخذ منك ولا بيزه حمراء الا لين تبيعه كله. ايش تبغي بعد؟
3: نسوان عيال شاهين ماكلين ويهي، ويقولون ان عثمان بن شاهين قام يسألهم اذا كنت جيت وخطبت من عندهم ولا لا.
4: وليش لعيله يا يمه؟
3: يا ولدي الكل يدور النسب والعزوة، واحنا ما بنحصل احسن ولا اطيب ولا اجمل من بنات شاهين.
5: يا يمه، النسب بير وراء مشاكل مالها اول ولا اخر.
3: ذكري الخير ولا تنعقين مثل البومة.
5: انا بومة؟ الله يسامحك يا يمه.
3: ييت عثمان بن شاهين لنا للبيت ما تروح بلاش، ولازم نعابي الناس مثل ما يعابونا. عثمان يه حتى يشد ظهر ابوكم عقب ما اخلو به عيال النقعي، واذا حقرناه الله يعلم تاليته.
4: انا افكر يمه، افكر.
3: وليش هالتفكير اللي ما له تالي يا ولدي؟ والله اني ما ارقد الليل وانا احلم بك في فرشه بيت عيال شاهين، وهم فرحانين بك ما يدرون وين يشيلونك وين يحطونك.
4: الله يبلغك يا يمه، الله يبلغك.
3: إذا تحبني يا سند، قولي معز عندك، تفرحني يا يمه وتفرح قلب أبوك.
4: إن شاء الله يمه، إن شاء الله ما بيصير إلا الخير.

0: مبروك أك أبوك وصاني أشوف لبيت عتيق حتى يشتري
1: بيت عتيق. ها وش لا أبوي بالبيت العتيق؟
0: يبغي حق الحمال.
1: أي حمال؟
0: حمال مو مشليمي، الدنجل والمنقرور والبامبو.
1: تقصد إن أبوي بيشتري البيت حق شليمي؟
0: البيت حق أبوك.
1: إيه؟
0: والحمال بعد حق أبوك.
1: إيش قاعد تقول عويل؟ أكيد يا نيت كلامك ترى كله هذرة ما يصدقها العاقل.
0: أبوك خذ حمال الشليمي على حظه.
1: شلون؟
0: مثل ما أقول الشليمي هوس عليه بالحكي لنرخ.
1: كذاب أنت، هذا الحكي ما يصير، مستحيل يصير.
0: اسأل أبوك بس لا تقول له أني أنا اللي قلت لك. أنا ما قلت شيء. ها
2: ومن البطال اللي وصل لك الحكي؟ ما مينش اللي عيدوه الكلب
1: الشريب. يبقى كلها تدري انك تدور بيت عتيج، ومو بعيد ان شليمي هو اللي بث الخبر في الديره حتى الناس تدري ويصرف وضاعته.
2: الريال ما قصر معانا، قال لي خذ الحمال.

0: مال ولا تدفع ولا بيزه لين تبيع كله. بعد تبيع احسن من كذي.
1: ولين راح ورجع والحمال في مكانه شو بتقول له؟ بتقول له ما بعت؟
0: هذا الشرط اللي بيننا، ما ادي لدينه الا لين بعت.
1: كتبت على نفسك ورقه؟
0: ما بيننا ورق، احنا نتعامل من سنين من غير ورق. الريال تربطه كلمته.
1: يبغى انا خايف من هالبيع، والاحسن انك تتنازل عنها.
0: اتنازل؟
1: ايه،
0: انت اللي تقول لي هالكلام يا سند.
1: انا خايف عليك.
0: صالح بن سند راس مالك كلمته، خسرها، خسر معاها كل شيء.

0: حصلتوا بيت ولا للحين؟ يقولون حمال الشليمي يبغي له 10 بيوت
1: اللي يرقد في المكان اللي يريح
0: الا صالح بن سند ما يرقد الا في المكان اللي يبغي عثمان بن شاهين والحين شليمي بن مرزوق
1: احشم نفسك ولا تتكلم عن ابوي كذي
0: انت وابوك خايفين على روحكم وتبون ترضون الجميع اول بغيتوا ترضون عيال النقعي ويوم ما قدرتوا رديتوا على عيال شاهين تبون تنصبونهم والحين ترضون الشليمي وتشترون منه حمال بضاعة بايرة مالها سوق لا في شريبة ولا في غيرها
1: احنا نسوي اللي نبيه ما حد لا يد علينا عدنا سبنا عيال شاهين ولا اشترينا حمال شليمي عسان نشتريه ونقطة بحر ولا ان شاء الله نحرقه المال مالنا والحلال حلالنا واللي في قلبه حره يحتر

0: والله حالي شريبه مو بعاجبني، ودي اسافر وانتو قلوبكم صافيه ويدكم واحده.
1: احنا قلوبنا صافيه وما في خاطرنا شيء، لكن عيال النبي
2: اكيد ما في خاطركم شيء، اكيد، لان عندكم كل شيء، عندكم الحضور، عندكم المناصب، وعندكم البندر، وعندكم العين. لكن عيال النقل ايش عندهم؟ خشبهم اللي لين ثبرت عنا الماية لحم فوق القفان، حضورهم اللي ما تصير غير القباقب والعنافيز، والعين اللي حاكمينها عيالكم حكم فرعون، عسى ما حد يجرب يمها من عيالنا إلا قالوا وين ينبك اللي عورك.
0: شو تقول في كلام ابو مسلم يا ابو صقر؟
1: اللي أقوله إن كان على الحضور، فالحضور نسمى لأهلها من قبل ما ينزلون عيال النقع في شريبة، وأنا ما أقدر أخذ أملاك الناس حتى أرضي عيال النقع.
2: إيه عدل عدل، لازم تشوف حق هلك.
1: هذه مو بشف يا فضل، هذه كلمة حق.
0: والبندر؟
1: وهم البندر ما في سعة. البندر غاصب خشب عيال شاهين، وهم اللي حفروه وتعبوا فيه، هاي لهم الحين تعالوا وشيلوا خشبكم. وين يروحون؟
2: احنا اللي وين نروح؟ احنا اللي وين نروح؟ وين نودي خشبنا؟
1: تعبوا مثل ما تعبنا، شوفوا لكم خورة وحفروها وسووها بندر.
2: شوف لنا خورة على يدك انت.
1: انا اشوف لكم خورة؟
2: اي نعم، شوف لنا خورة، لان الخور اللي دار ما دار شريبة كلها مناصب حقك وحضور حق عيال شاهين. وين نطق براسنا؟
0: شو تقول يا ابو صقر؟
1: اللي اقوله ان ما في شيء سهلات، اللي يبغي الراحة لازم يتعب.
2: عيال ايش قعدتنا عليه بعد؟ قلت لك ما في فايدة يا شليمي، ما صدقت. قلت لك هذا انت شفت بعينك وسمعت بذونك. عيال شاهين يبغون نطلع من الديرة، لكن ما بيحصل لهم، ما بيحصل لهم لو انشقت الارض شقتين.

0: كأن كلامي معان صح، كأن أبوي يبي يرضي لشليمي.
1: ساعات أظن أن أبوي وأمي في ورطة، بس ما يبون نعرف، كنا عندهم سر قديم ما يبون نعرفه.
0: صدق والله، أنا ليش ما فكرت مثل ما تفكرين؟
1: هذه حتى لا تسيها للمرأة وتستخف بعقلها. إيه
0: صدق، ساعات أشوف أبوي سرحان وكأنه شايله.

0: الدنيا على راسه. انت وعيتيني وفتحت عيوني على سالفة مهمة ولازم نعرفها.
1: شنو هي السالفة يا سند؟
0: الخوف، الخوف اللي ما يفارق عيون امي وركضتها على العزوة والظهر القوي اللي تبيه يسندها.
1: صح، ييتنا هني، ليش هدنا ديرتنا وينا هني؟ لازم نعرف.
0: اذا عرفنا الاجوبة اكيد بنحل كل الالغاز اللي حوالينا وبنصير اقوى.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاش ناسك.

ينبرقع الطير، خل الطير وعيونه لا تحجب النور، خله يشعل أيامي. راعي الهوى لو عن أحلامه تردونه، يقطع دروب الخطر لعيون الأحلامي. يصبر على الوقت صبر ما تطيقونه، كله العين الحبيب وحبه السامي. يكتم بقلبه جروح الوقت وطعونه، ويعيش أسير السهر ودروب الأوهامي. وين أنت يلي معاك الروح مرهونة، ليتك تحس بغلاي وجرحي الدامي. يد الرهلي بوسط القلب مصيونة، يا فرحتي في الحياة هو مصدر الهامي. عليك قلبي توق وجنة جنونة، لين همت بغلاك وخافقي هامي. والعاذل اللي عذلني خابت ظنونه، ما يدري ان الهوى في خافقي حامي. يا ناس قلبي وعرفه لا تعذلونه، انا اعرف الراي واعرف خطوة اقدامي. تريحوا واتركوا قلبي ومظنونه، ما دام قلبي لشوفه جايع وضامي. والله لو حط الموت الحمر من دونه، لاجيه لو كان موت الروح قدامي. ونباح سدي عليه وباح مكنونه، ما جف دمعي عليه وجفت أقلامي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات تتشكل

تشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى جمهورية التشيك اللي تعتبر من أفضل الدول السياحية في أوروبا وتضم واحدة من أقدم مدن أوروبا وهي العاصمة براغ. التشيك دولة غنية بالمعالم السياحية التاريخية وهي من الوجهات العلاجية البارزة عالمياً وتستقطب أعداد كبيرة من الزوار للعلاج الطبيعي في ينابيعها المعدنية ذات الفوائد الطبية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت شيك، كانت زيارتي لها للعلاج. زرت فيها منطقة كارلو فيناري اللي يميزها انها من اهم المناطق للعلاج الطبيعي وتشتهر بالينابيع المعدنية الطبيعية. وزرت بعد العاصمة براغ، واللي عجبني فيها ان فيها ساعة براغ القديمة الفلكية على انها وايد قديمة بس اليوم شغالة.
3: انا زرت التشيك بالتحديد منطقة براغ، كان الجو جميل. رحت الساحة القديمة ولاحظت اهتمامهم بالعمران خصوصا الكنائس التراثية، وجسر كارل من الأماكن اللي حبيتها، وأكيد كليت الأسكريم المشهور بالتشيك اللي هو أسكريم براغ.
4: من البلدان الرائعة اللي زرتها مدينة براغ في تشيك، مدينة جدا جميلة تتميز بشوارعها خصوصا في المدينة القديمة. طبعا زرنا بيت موزارت الموسيقار العالمي موزارت، بالإضافة إلى زيارتنا إلى جسر تشارلز وفي الساعة الفلكية. فيها مناطق رائعة وجوها جميل، أتمنى أن الجميع يزورونها ويستمتعون بأجواءها.
5: سافر ويانا.
1: تقع جمهورية التشيك وسط أوروبا ويحدها من الشمال كل من بولندا وألمانيا، ومن الشرق سلوفاكيا، ومن الجنوب النمسا. فبإمكانكم ضم التشيك إلى عدة بلدان أخرى للزيارة السياحية. التشيك من الدول اللي تطبق نظام فيزا الشنغن كبقية دول الاتحاد الأوروبي، وبإمكانكم مراجعة السفارة التشيكية في بلدكم لطلبها، وهي تخولكم السفر إلى التشيك والمكوث لمدة لا تتجاوز 90 يوم. يمكن وصف مناخ جمهورية التشيك بأنه مناخ قاري معتدل مع صيف حار وشتاء بارد غائم ومثلج. الفرق في درجة الحرارة بين الصيف والشتاء مرتفع نسبياً نظراً لموقعها الجغرافي غير الساحلي. داخل جمهورية التشيك درجات الحرارة تختلف اختلاف كبير اعتماداً على الارتفاع. أبرد شهر هو عادة يناير، يليه فبراير وديسمبر. خلال هذه الشهور عادة ما تغطي الثلوج الجبال، وفي أوقات كثيرة من تلك الشهور يغطي الثلج المدن والسهول. خلال مارس وأبريل ومايو تتزايد درجات الحرارة عادة بسرعة، خصوصا خلال شهر أبريل اللي خلاله يبدأ التغير الملحوظ في طول النهار. ويتميز فصل الربيع أيضا بارتفاع منسوب المياه في الأنهار، وذلك بسبب ذوبان الثلوج مما قد يؤدي لفيضانات في بعض الأحيان.

0: ومدن سياحية. ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في التشيك من عاصمتها براغ. تلقب براغ بعدة ألقاب، منها لقب المدينة الذهبية ومدينة الأبراج، فهي تتميز بكثرة الأبراج وبمبانيها التاريخية اللي تعد إحدى سماتها السياحية. تعتبر ساعة براغ الفلكية واحدة من المعالم السياحية في براغ الأكثر شهرة، ويعود تاريخ إنشاء الساعة ونصبها على الجدار الجنوبي الخاص بقاعة المدينة القديمة في براغ إلى القرون الوسطى. وتعتبر ساعة براغ الفلكية حالياً ثالث أقدم ساعة على مستوى العالم، وأقدم ساعة فلكية لا زالت تعمل حتى يومنا هذا. ساحة وينسيلاس تقع في قلب مدينة براغ، وهي منطقة مفعمة بالحياة بما تتضمن من الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية. وتعتبر الساحة من أبرز الأماكن السياحية في براغ، فهي مركز للترفيه والحياة الليلية ومن ساحات براغ العامة الرئيسية، وتقع على بعد مسافة قصيرة عن ساحة المدينة القديمة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: جسر تشارلز. يعبر هذا الجسر نهر فلتافا، ويعود بناءه لأوساط القرن الرابع عشر وافتتح بداية القرن الخامس عشر. يبلغ طوله 621 متر وعرضه حوالي 10 أمتار، ويقع فوق 16 قوس، ويتضمن ثلاثة أبراج والعديد من التماثيل والمنحوتات. قلعة براغ. تأسست القلعة في أواخر القرن التاسع، وهي أكبر مجمع محكم البناء ومتسق وفقاً لكتاب جينيس للأرقام القياسية. وتحتل القلعة 70,000 متر مربع من مدينة براغ، وهي من أهم الأماكن السياحية وتجذب ما يقارب 2 مليون زائر سنوياً. ساحة البلدة القديمة هي ساحة تاريخية في مدينة براغ، تقع تحديداً بين ساحة وينسيلاس وجسر تشارلز، وتعتبر من الأماكن السياحية في العاصمة براغ. تتضمن الساحة العديد من الأساليب المعمارية المختلفة ما بين القوطية والباروكية وعمران عصر النهضة، وتضم عدد من الكنائس والنصب التذكارية.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: جدار لينون. تحول جدار لينون إلى واحد من أشهر معالم براغ السياحية، ولوحة فنية مستوحاة من أغاني فرقة البيتلز الشهيرة منذ 3 عقود. ويقع هذا الجدار في مالا سترانا، وتعود ملكيته لمنظمة فرسان مالطا اللي سمحت بمواصلة الكتابة عليه، فأصبح رمز للحب والسلام وواحد من معالم السياحة في براغ. البيت الراقص هو لقب مبنى نيدرلاندن الوطني اللي يقع قبالة سد راشينوفو في براغ، وافتتح سنة 1996، ويعتبر من معالم السياحة في براغ. والملفت في البناء هو التصميم غير التقليدي والمثير للجدل، فهو يقع وسط خليط من المباني الباروكية والقوطية والفن الجديد في المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: السياحة في كارلوفي فاري. كارلوفي فاري هي بلدة تشتهر بينابيعها المعدنية، وتعتبر من أهم وجهات العلاج الطبيعي في التشيك، وتبعد عن العاصمة براغ حوالي 130 كيلومتر. تضم كارلوفي فاري 12 من الينابيع المعدنية الواقعة وسط مشاهد طبيعية آسرة تجعلها تستقطب آلاف الزوار من السياح، سواء بقصد العلاج أو الاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: السياحة في تشيسكي كرومولوف، وهي إحدى مدن التشيك، تقع على بعد 170 كيلومتر من العاصمة جنوباً، وتعتبر من أجمل أماكن السياحة في التشيك، وهي مكان ملائم لقضاء شهر العسل ورحلات الأزواج نظراً للطابع الرومانسي الجميل اللي تلتف به معالمها السياحية. ومن أهم الأماكن السياحية في تشيسكي كرمولف البلدة القديمة اللي تضم معالم يعود تاريخها إلى القرون الوسطى، إلى جانب الشوارع والأزقة الضيقة، فتنتشر فيها المقاهي والمطاعم الجميلة والمتاجر بالإضافة إلى الفنادق.
1: رحلة عبر الأثير.

0: وننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في ماريانسكي لينزي. هذه المدينة من أهم وجهات العلاج الطبيعي في التشيك، تقع على بعد 160 كيلومتر من العاصمة في جهة الغرب، ويزورها آلاف الناس سنوياً للعلاج بمياهها العلاجية والاستفادة من الخبرات العلمية في العلاج الطبيعي واللي تمتد لأكثر من 200 سنة. تشتهر هذه المدينة بجمالها الطبيعي وتضم منتزهات غاية في الروعة، ومن أهمها الحديقة البوهيمية وغيرها، فلذلك ننصحكم بعدم تفويت زيارة واحدة من أهم الأماكن السياحية في التشيك.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن هذه المدينة الساحرة نكون وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم في جمهورية التشيك. نلقاكم بإذن الله في وجهة جديدة بنفس الموعد. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
3: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الراي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.

0: الحقيقة بدقيقة.
1: الشباب أمل المستقبل، ومن أولويات مجلس التعاون الخليجي تحقيق التواصل بين أبنائه الشباب من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة والتواصل الإلكتروني.
0: وضع المجلس العديد من النظم والتشريعات ونظم البرامج والأنشطة، ووضع أطر العمل المشترك لتعميق التواصل الثقافي والاجتماعي بين الشباب الخليجي.
1: كما تم تنفيذ معسكرات العمل الخارجي المشترك وإشراك الشباب الخليجي في العديد من المعارض والمهرجانات الثقافية والرحلات الكشفية والعلمية والعديد من المشاركات الرياضية الخارجية.
0: سعى المجلس لإنشاء المراكز لتأهيل الكوادر والخبرات التي تمهد لتوطين الوظائف.
1: كما تم إشراك الشباب في مشاريع تنموية وبيئية وتطوعية مثل التشجير وتمهيد الطرق الزراعية وبناء غرف الدراسة ومد شبكات المياه.
0: أقيمت مراكز تدريب الفتيات على الخياطة والتطريز وترميم المدارس والمرافق.
1: شباب وشابات في دول مجلس التعاون الخليجي هم مستقبلها، وتأهيلهم مفتاح نجاحهم،
0: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: حب الذات. يجب أن تعلم أن الناس ما راح يقدرونك إذا ما قدرت نفسك، لذلك عليك أن تقول لنفسك مرات كثيرة: أنا راضي عن نفسي وأقبل نفسي. هذه له نتائج مدهشة. قل هذا قبل المواقف الصعبة وكررها عدة دقائق وجرب شلون راح تكون فائدة.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة قنبر.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل.
2: في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، مملكة البحرين تواصل تنفيذ خطط التحول الرقمي عبر تقليص الإجراءات ومدة الإنجاز ورفع جودة الخدمات الحكومية.
1: تنفيذاً لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال تستكملان إصلاح المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآتمة.
2: بعثة مملكة البحرين للحج تنفذ زيارة ميدانية لمشاعري منى وعرفات للوقوف على التحضيرات النهائية قبل بدء المشاعر الكبرى لفريضة الحج.

0: تفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعية.
0: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بزيارة تفقدية إلى مركز الوزارة للأنشطة بمدينة عيسى، وذلك للاطلاع على سير الإجراءات تشخيص الطلبة الجدد للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2026-2027.
1: وتابع سعادته سير العمل في مختلف اللجان المختصة المكلفة باستقبال الطلبة وأولياء أمورهم ضمن إجراءات تسجيل الطلبة الجدد في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل. كما التقى سعادة الوزير عددا من أولياء الأمور واستمع إلى آرائهم بشأن إجراءات التشخيص والتسجيل، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة تقديم

0: تقديم هذه الخدمة بأفضل مستوى من التنظيم والسلاسة، ومشيدا بجهود طاقم الوزارة المعني بتقديمها تحت إشراف قطاع شؤون المدارس. وأكد سعادة وزير التربية والتعليم أن إجراءات تشخيص وتسجيل الطلبة الجدد تعتبر جزءا أساسيا من إجراءات الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد. عقد رئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سيد محمد علي القائد عددا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين والخبراء العالميين المختصين على هامش مشاركته في مؤتمر آسيا تيك إكس سنغافورة 2026، وذلك بهدف بحث التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: وتم خلال الاجتماعات تبادل التجارب والخبرات الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي واستعراض استراتيجية سنغافورة الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة تطورات وجهود المملكة في مجال إعداد استراتيجية مملكة البحرين للذكاء الاصطناعي وخارطة الطريق الخاصة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والسياسات الوطنية، إلى جانب الاطلاع على أبرز مبادرات نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. كما تم بحث فرص التعاون في تطوير البنية الرقمية ومنظومة العمل والاستفادة من التقنيات المتطورة التي تقدمها الشركة لدعم تطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من تجربة مملكة البحرين في التوأمة الرقمية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. حصل مركز ناصر العلمي والتقني على شهادة معيار الجودة الدولية ISO في نظام إدارة أمن المعلومات لعام 2026 للسنة الثانية على التوالي.
0: ويرسخ هذا الإنجاز دور مركز ناصر العلمي كمؤسسة وطنية رائدة في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي عبر توفيره لبيئة رقمية آمنة وموثوقة.
2: للسنة الثانية على التوالي يحصد مركز ناصر العلمي والتقني على شهادة معيار الجودة الدولية ISO في نظام إدارة أمن المعلومات لعام 2026، حيث يعد هذا المعيار من أبرز معايير الجودة الدولية الخاصة بإدارة أمن المعلومات، ويؤكد التزام المؤسسة بتطبيق ضوابط وإجراءات فاعلة لحماية المعلومات وضمان سرية البيانات وسلامتها وتوفرها. ويأتي نيل المركز لهذا المعيار للسنة الثانية على التوالي تأكيداً على كفاءة المنظومة التقنية في المركز دون تسجيل أي ملاحظات من قبل فريق التدقيق الخارجي، بما يعكس مستوى الجودة في تطبيق معايير الحوكمة وأمن المعلومات وإدارة المخاطر الأمنية وفق المعايير الدولية المعتمدة. كما يؤكد هذا الاعتماد حرص المركز على دمج معايير الأمن والجودة في مختلف مراحل تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، بدءا من جمع البيانات وتحليلها مرورا بتصميم النماذج وبناء الأنظمة وصولا إلى الاختبار والتشغيل، بما يضمن تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة تلبي متطلبات حماية البيانات، بما يضمن تقديم مخرجات عالية الجودة. ويرسخ هذا الإنجاز دور مركز ناصر العلمي كمؤسسة وطنية رائدة في مجال البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي عبر توفيره لبيئة رقمية آمنة وموثوقة بقدرات تقنية تتبنى المعايير العالمية لتسهم في رفع جودة العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ ثقافة أمن المعلومات في كافة العمليات.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار جاسم حاجي المستشار التنفيذي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمركز ناصر العلمي والتقني، أشار إلى كيفية مواصلة المركز تحقيق وحصد هذه الشهادة للسنة الثانية على التوالي.
3: عن الأهمية ذلك في توفير فريق عمل بحريني وبحرينيات بالأخص في جودة والأمن المعلومات وكفاءات وطنية لتدقيق بشكل مستمر على البرمجيات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، حيث الأهمية تضع على الجودة في البيانات والتطوير، حيث يكون هناك بيانات خاصة للمشتركين والزبائن نحافظ عليهم، وايضا نتاكد ان البيانات اللي متواجده في الذكاء الاصطناعي يجد

0: تكون على أعلى المعايير. فهناك بشكل دوري بشكل أسبوعي تدقيق داخلي ومراجعة البرمجيات والخوارزميات بالأخص، وأيضا التعاون مع جهات دولية لتطوير الفريق وأيضا الخوارزميات للثقة المشاركين وأيضا الجهات الخارجية. فإحنا سوف نقوم أيضا بتطوير مستمر في ذلك.
1: في تصريح لقناة بي بي اس الأخبارية، أشاد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بقيادة مملكة البحرين لتحرك دولي واسع في الأمم المتحدة بشأن حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدا أن مشروع القرار البحريني يحظى بدعم دولي غير مسبوق.
2: وسجلت مسودة القرار البحريني رقما تاريخيا جديدا بوصول عدد الدول الداعمة إلى 138 دولة، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل أيضا باسم مملكة البحرين والبالغ 136 دولة، في خطوة تعكس المكانة الدولية المتقدمة للمملكة ودورها المحوري في تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة الدولية. في صورة تجسد أسمى معاني التلاحم الوطني، تواصل مملكة البحرين ترسيخ نهجها الإنساني الراسخ من خلال احتضان أبنائها المتضررين وتقديم الدعم الكامل لهم، تأكيدا على أن المواطن يظل دائما في قلب الاهتمام والأولوية لدى القيادة.
1: ومع استكمال أعمال إعادة تأهيل المنازل المتضررة، عادت الحياة من جديد في بيوت الأهالي، وسط مشاعر اختلطت فيها الفرحة بالامتنان في مشهد يعكس حرص البحرين قيادة وحكومة على توفير الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة.
3: في لحظات تجسد الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بكل تفاصيلها، شهد أهالي المنازل المتضررة لحظات مؤثرة امتزجت فيها مشاعر الفرح والامتنان تزامنا مع استكمال أعمال إعادة بناء وتأهيل المنازل التي طالها العدوان الإيراني الغاشم، ليعيشوا حياة الأمل والاستقرار من جديد وتعودوا لهذه المنازل المتضررة الحياة. وقد عكست هذه الجهود اهتمام مملكة البحرين بسلامة المواطنين ورعاية شؤونهم من خلال التحرك السريع لتقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة وتسخير الإمكانيات كافة لإعادة تأهيل المنازل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، بما يؤكد أن المواطن سيبقى دائما في صميم أولويات الوطن واهتماماته. هذه الرعاية الملكية السامية تجسد صورة التلاحم الوطني الراسخ وتؤكد أن البحرين ماضية في مسيرة البناء والتنمية مستندة إلى قيم التكافل والتكاتف التي تميز هذا الوطن العزيز.
2: أكد السيد عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب سابقا خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن الزخم الكبير في برقيات التأييد والولاء يعكس عمق الثقة الشعبية الراسخة من قبل شعب مملكة البحرين تجاه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأن هذه المواقف الوطنية المشرفة تعكس أصالة المجتمع البحريني بمختلف فئاته.
4: تشكل برقيات التأييد والولاء المرفوعة لسيد جلالة الملك المعظم إحدى الصور البارزة للتعبير الشعبي عن الانتماء الوطني والارتباط الوثيق بين القيادة والشعب في مملكة البحرين. وقد مثلت هذه المواقف الوطنية الصادقة صورة وطنية مشرفة تعكس دلالات عديدة، أولها تأكيد عمق التلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، والالتفاف الكامل حول القيادة الحكيمة لسيد جلالة الملك المعظم. ثانيا، عكست هذه المواقف دعما راسخا لكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية الحاسمة التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وتثمينا للإجراءات المتكاملة التي تقودها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه

0: التعامل مع الظروف الطارئة والتحديات الإقليمية بما يعزز الجاهزية الوطنية ويحفظ أمن المواطنين والمقيمين.
1: من جهتي أكد الكاتب الصحفي محمد درويش خلال استضافته في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن برقيات التأييد والولاء التي قدمها شعب البحرين تظهر إدراك المجتمع حجم التهديدات التي تواجه المملكة.
2: أمر يثلج الصدر حقيقة أن نرى هذا الكم الهائل من برقيات التأييد والولاء. أضف إلى ذلك لم تكن فقط برقيات تأييد ولاء، بل كانت أيضا هناك توقيع على وثيقة الولاء في مجالس البحرين من المحرق إلى الزلاق وجو وعسكر، يعني جميع محافظات البحرين من الشمال إلى الجنوب. أيضا رأينا العديد من العائلات والبحرينية يعني تقيم العرضة في عدة أيام في الفترة الأخيرة. هذه كلها تدل على التفاف شعبي واسع حول القيادة. يدل أيضا الأمر على ثقة متجذرة وليست ثقة ظرفية، ثقة متجذرة بهذه القيادة الحكيمة، القيادة العادلة، القيادة التاريخية للبحرين. أيضا تظهر إدراك المجتمع لحجم التهديدات التي تستهدف أمن البحرين. مجتمعنا البحريني واعي ويعلم أننا الآن احنا نمر بظرف استثنائي، وإظهار الولاء والتأييد أمر ضروري جدا لإعطاء الثقة للمجتمع، لإعطاء الثقة لنا كلنا في هذا الظرف الصعب. الأمر الآخر أنه يعبر عن وعي وطني جمعي يرفض أي اعتداءات أو تدخلات في البحرين وأي أمر يمس أمن البحرين.
3: من جهة أخرى أكد الكاتب الصحفي الدكتور نبيل العسيومي خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن التصدي للشائعات له دور محوري في ردع الفتنة عن الوطن، وهو واجب على كل مواطن بحريني غيور.
4: لا شك أن التصدي للشائعات ومحاولات بث الفتنة لها دور كبير في إنارة الرأي العام وفي الرد على الشائعات التي تريد النيل من هذا الوطن والأضرار ببلادنا. فالتصدي لها واجب كل بحريني وكل مواطن غيور، لذلك لإنارة الرأي العام المحلي والعالمي، والتأكيد على أن هذه الإشاعات لا تريد إلا الأضرار بأمن الوطن، وهذه الإشاعات يجب التصدي لها لوضع حد للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية من خلال بث الشائعات المغرضة.
1: في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، تواصل مملكة البحرين تنفيذ خطط التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يواكب التوجيهات الملكية السامية.
3: وتشهد مختلف الجهات الحكومية تطويرا متسارعا في الخدمات المقدمة عبر تعزيز التحول الإلكتروني وتقليص الإجراءات ومدة الإنجاز، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيدين وترسيخ مكانة المملكة في مجالات التطوير الحكومي والتحول الرقمي.
5: ضمن جهود مملكة البحرين المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، شهدت الفترة ما بين 15 من يناير والحادي والعشرين من مايو 2026 تطوير 59 خدمة في 14 جهة حكومية في إطار توجهات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. واشتملت أبرز الخدمات المطورة تطوير إجراءات التوظيف بوزارة العمل والتحول الرقمي لخدمات الإسكان وتقليص مدة إنجاز بعض الخدمات بجامعة البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى استحداث مسار سريع لخدمة إدارة

0: فواتير مقاولي الطرق بوزارة الأشغال. هذه التطويرات أسهمت في التحول الإلكتروني الكامل للخدمات وتقليل مدة الإنجاز والخطوات والمستندات المطلوبة، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وتعكس هذه الخطوات استمرار النهج الحكومي في تبني الحلول الذكية وتطوير بيئة العمل الحكومية، بما يسهم في تعزيز رضا المستفيدين ودعم تنافسية المملكة وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج متقدم في كفاءة الخدمات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة.
1: في إطار المتابعة المستمرة واستكمالا لخطة الجاهزية لموسم الحج، نفذت بعثة مملكة البحرين زيارة ميدانية إلى مشعري منى وعرفات للاطلاع على التحضيرات النهائية والتنسيق مع الحملات البحرينية قبل بدء الشعائر الكبرى.
2: وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الميدانية الرامية إلى الوقوف على جاهزية المخيمات والخدمات المقدمة للحجاج، بما يضمن انسيابية التنظيم وتهيئة الأجواء المناسبة لضيوف الرحمن خلال أداء المناسك. تفاصيل الزيارة مع موفد مركز الأخبار إلى الديار المقدسة الزميل خالد العون.
3: تفقد رئيس بعثة مملكة البحرين للحج فضيلة الشيخ عدنان القطان مخيمات حجاج مملكة البحرين في مشعر عرفات، وذلك ضمن الجولات الميدانية الهادفة إلى متابعة جاهزية المواقع واستكمال الاستعدادات الخاصة باستقبال الحجاج خلال الوقوف بعرفات. وشملت الجولة الاطلاع على أعمال توزيع المخيمات على الحملات البحرينية، إلى جانب متابعة التجهيزات والخدمات المقدمة داخل المخيمات، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة ومهيئة لحجاج مملكة البحرين خلال أيام الحج. وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية التي تنفذها بعثة مملكة البحرين للحج لمتابعة جاهزية المشاعر المقدسة واستكمال الترتيبات التنظيمية والخدمية الخاصة بحجاج مملكة البحرين.
2: هذا وتواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ منظومة أمنية وتنظيمية متكاملة لموسم الحج هذا العام، ضمن خطط ميدانية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
1: وتعمل منظومة أمن الحج إلى رفع كفاءة إدارة الحشود في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.
4: جاهزية أمنية عالية وانتشار ميداني محكم وتقنيات ذكية تعمل على مدار الساعة، هكذا تمضي المملكة العربية السعودية في إدارة موسم الحج بمنظومة أمنية وتنظيمية متكاملة هدفها حماية ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للمناسك في أمن وطمأنينة. وفي مشهد يعكس أعلى درجات الاستعداد، وقف الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية المعتمدة لموسم الحج، وذلك خلال الحفل السنوي للقوات المشاركة في الحج بمكة المكرمة. المملكة العربية السعودية تصنع نموذجا عالميا في التنظيم والانسيابية عبر تسخير الإمكانات البشرية والتقنية والأمنية كافة لخدمة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم. وشهد الحفل فرضيات أمنية وعمليات ميدانية جسد سرعة الاستجابة ودقة التنسيق وكفاءة الانتشار، إلى جانب استعراض الآليات والتجهيزات الأمنية والتقنيات الحديثة بمشاركة طيران الأمن والعربات المساندة للمهام الميدانية. إنها منظومة تتحرك بتكامل، تخطط وتراقب وتستجيب وتوظف أحدث التقنيات لرفع كفاءة الجاهزية التشغيلية وترسيخ أعلى مستويات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
1: وعلى صعيد متصل، يواصل مركز القيادة والتحكم للدفاع البدني في مشعر منى توظيف

0: في أحدث التقنيات الذكية والأنظمة التشغيلية المتقدمة.
1: ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز سلامة ضيوف الرحمن ورفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
2: يتابع مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني أعماله في تنفيذ الخطة التشغيلية خلال موسم الحج عبر العديد من الخدمات النوعية والتقنيات المتوفرة بمركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمشعر منى. وتتضمن الخدمات التي تقدمها المديرية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إطار جهود مختلف الجهات الأمنية العاملة خلال موسم الحج. ويعمل المركز على متابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ومساندة أعمال الفرق في المواقع ذات الكثافة العالية باستخدام التقنيات المتقدمة التي تمكن من تحليل الأحداث ودعم اتخاذ القرار لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
1: في جانب آخر، فعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية مركزا لعمليات الحج في مكة المكرمة يعمل على مدار الساعة من أجل متابعة سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة للحجاج عبر أنظمة تقنية متطورة تدعم سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الرقابة الميدانية في مختلف المواقع المرتبطة بالحج.
0: ويمارس المركز مهامه التشغيلية ضمن نطاق جغرافي واسع وعبر شبكة رقابية مترابطة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الميدانية وضمان انسيابية الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم. وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، سخرت الهيئة منظومة من التقنيات الحديثة لدعم المفتشين ميدانيا بما يتيح المتابعة اللحظية للأعمال الميدانية وتقديم الدعم الفني والقانوني الفوري. هذا وتجسد أعمال مركز عمليات الحج توجه الهيئة نحو تطوير نموذج رقابي وتشغيلي ذكي للارتقاء بمنظومة الحج وتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
1: وبهذا نصل لختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

حب سكن وسط الفؤاد والعين، غنوة عشق غنوها المحبين. نبع الوفه يا أرض الأجدادي، شمس الضحى تضوين يا بلادي. بحرين بحرين فرحة عيادي، تفداك روحي وكل آمالي. دمي ومالي يا بعد حالي، زهرة عطر حلوة ربيعية، نسمة هوى في ليلة صيفية. بحرين بحرين فرحة عيادي. شراع السفر ونهمة البحار، نخيل العطة وخضرة الأشيار.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء.

0: الحقيقة بدقيقة. يسهل مجلس التعاون الخليجي تنقل المقيمين على أراضي دوله من غير المواطنين الخليجيين بين دوله جميعها.
1: منح المجلس بموجب قراراته أصحاب المؤسسات والشركات وبعض المناصب القيادية للمقيمين إقامة نظامية في إحدى دوله،
0: تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى،
1: وذلك تسهيلاً لانسياب حركة التجارة بين هذه الدول.
0: أقر المجلس منح سائقي الشاحنات تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء تحقيقاً لانسياب حركة التبادل التجاري وانتقال السلع الوطنية بين دول المجلس.
1: وأقر المجلس معاملة المستثمرين الأجانب غير المقيمين في دوله معاملة ميسرة من خلال منح التأشيرات السياحية.
0: جميع هذه القرارات هدفها تسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع ودعم الاقتصاد الوطني لدول المجلس.
1: إنها منجزات ومنافع يحصدها جميع مواطني دول المجلس لأنه من أجلهم كان إنشاؤه،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

ناديت وينك وانت قدام عيني، مع كل رمشة عين أناديك وينك، أشتاق لك واثرك هنا تحتريني، واحن لك وانا استلذ بحنينك، والزين عندك يشبه الشوق فيني، ولا البشر ما فيها حد مثل زينك، بيني وبينك عاطفة تحتويني، واجمل دروب الحب بيني وبينك، اسمك كأنك كاتبه في جبيني، واسمي كأني كاتبه في جبينك، يسهل علي من لمستي راحتيني، واصعب على غيري ملامس يدينك، دامك شفا قلبي ونشوة سنيني، فنا شفا قلبك ونشوة سنينك، قلبي معك يبغيك ولا يبيني، واخر عهدبه طاح في راحتينك، واخر عهدبه طاح في راحتينك.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قيل في منثور الحكم: كم من ذليل أعزه علمه، وكم من عزيز أذله جهله. وقال عبد الله بن المعتز: نعمة الجاهل كروضة على مزبلة، أجلكم الله. وقال بعض الحكماء: كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد فيها قبحا. وقال بعض العلماء لبنيه: يا بني تعلموا العلم، وإن لم تنالوا به من الدنيا حظا، فلئن يذم الزمان لكم أحب إلي من أن يذم الزمان بكم. وقال بعض الأدباء: من لم يفد بالعلم مالا كسب به جهلا.

0: استفز مجنون رجلا بالبصرة، فأخذه الرجل وانهال عليه ضربا، فقال له الناس: إليك عنه، إليك عنه يا هذا، إنه مجنون. وجعل المجنون يقول لهم: ويحكم، أفهموه أني مجنون.
1: ما خط القلم.
0: إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الكرم حسن الخلق. الإمام علي بن أبي طالب.
2: ما خط القلم.
0: من نبوغ الفتيان أنه كان الفتح بن خاقان وهو صبي قد وقف بين يدي المعتصم بن هارون الرشيد، فقال له وقد عرض عليه خاتمه: يا فتح، هل رأيت أحسن من هذا الفص؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، اليد التي هو فيها أحسن منه. وفي إحدى المرات كان المعتصم يزور خاقان وابنه الفتح عنده وكان صغيرا، فسأله: يا فتح، داري أحسن أم دار أبيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، دار أبي ما دمت فيها. التغيير سنة الحياة، ومن يقصرون نظرهم على الماضي أو الحاضر سوف يخسرون المستقبل. جون كينيدي. قال محمد بن كناسة: ما من روى أدبا فلم يعمل به، ويكف عن دفع الهوى بأديبه، حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب. ولقلما تغني إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: بين حين وحين يطيب لي أن أبقى وحيدا، فأهوى وحدتي لأنها تعريني أمام نفسي فأجد الحقيقة، أتأملها وأراقبها هذه النفس، أدافع عن خطاياها وأمدح فضائلها. لكن الزمن أبدا يهزمني، يرجعني إلى الخيال، إلى الوحدة. وحدتي تحمل للذكريات فأتألم، لكنها تمنحني متعة رؤية المستقبل فألتقط أنفاسي وأنا.
1: هذا المساء تركت العنان للأحلام، نقلني الليل الشاسع إلى مداه، فتجاوزت كل آلامي وأفراحي. ندت عني أنة استوعبها الليل في اتساعه المطلق باستقلاليته الممجدة، لا النجوم حلقت بها ولا القمر. تنفست بوجع، امتص أنفاس الليل في أستاره الكثيفة وأطاح بها بين حبات الرمال. هو ذا الليل قد أخذ مني كل إحساس بالمرارة والخيبة وتركني مغلفة بسحره وعطره، فأخذت أهدي بأغنية لا يفهمها إلا الليل ومن كان مثلي.

أحيانا أحب مرارة الربيع، أجمع أزاهيره البيضاء والملونة المنطرحة على الضفاف بغير تناسق. أحيانا أحب الربيع لأنني أرى وجوه الأحبة فيه، وأكثر ما أهوى في الربيع دندنته الخضراء ووشاحه الذهبي الباسم، لأنه يذكرني بقلوب الأحبة.

أحياناً أحب الطفولة لأنني في أعماقي طفلة لم تهرم بعد. أحياناً أحب الطفولة لأنها تتجسد في عيني وتجسد طفلتي الصغيرة. أفكر فيما تراه، بما تحلم به، أحس بالأنوار الغامضة، أكتشف همس الأرواح. هل تدرك طفلتي ما أقول؟ ربما نعم وربما لا، لكنني أؤثر الجنون الذي يدرك ما يفعل على الجهل الذي يحرمني متعة اكتشاف الشعور الخفي.

0: هو ذا الليل العاشق مثلنا، يغازل الأشعة المتوارية، يتنفس رويدا رويدا، يلقي عباءته الغبراء عن كاهليه، يتمشى بيننا.
1: هو ذا كاهن الصمت الأكبر، يلوذ بالفضاء الفضي ارتقابا لفجر بهي.
0: هو ذا يقلع عن صمته الأزلي بقبلة حانية على شعر الفجر الوردي.
1: حبيبي، هل سمعت مثلي وشوشة هذا الكاهن الأعظم؟ وهل سهرت مثلي حتى الفجر؟
0: صغيرتي، هل احتفلت مع الكاهن الأعظم بعرس الفضاء وتعلمت من الحب الغزل؟

هأنذا ألتقي عبر نافذة الليل المشرعة للهواء النقي عيون الأحبة. هأنذا أستقبل نور الفوانيس القديمة الآتية من الشوارع العتيقة فأتذكر عيون الأحبة. هأنذا أتجول عبر المسافة والحلم، يحدوني إيمان واحد هو لقاء الأحبة.

ها أنا ذا أقلب الليلة صفحة جديدة من صفحات العمر، أعثر فيها على باقة أمان، ألتقطها بشغف، أمضي بحب بوجد، أعتصر عنقودي الثمين، علني أرى وجه الغد يخرج مع ابتسامة عيون الأحبة.

يزال الليل طويلا طويلا، وأصداء الأجراس تقرع من بعيد. الليلة وككل ليلة أستقبل وحدي عزف الغربة والتفرد، أغني وحدي لعيون الأحبة. الليلة أمعن النظر في المستقبل وأقرر ألا أبكي، لأنني وحدي سألتقي عيون الأحبة.

0: أفتقد الليلة سرا دفينا يحلم بالطلوع. رحيلك عمر من السنابل الذابلة، وعودتك عمر من المواسم الناضجة.
1: أنت الذي يجابه مخرز الأيام بعينين مفتوحتين، وتبقى عيناك قنبلتان في ذاكرتي.
0: أفتقدك اليوم كما أفتقد عمرا مضى بدونك.
1: دمي يقطر في سحابة، وأنت المدى.

يوم رحلتي كانت الشمس والنجوم معك على اتفاق، خانتني العصافير والأعشاش، ومات الورد على نافذتي، وسكتت الأغنيات على شفتي.

0: يوم رحلتي كانت الشمس والنجوم معك على اتفاق، خانتني العصافير والأعشاش، ومات الورد على نافذتي، وسكتت الأغنيات على شفتي.
1: يوم رحلت مزق الجفاف حلقي، وانقلب له الأطفال إلى سكاكين.
0: يا طفلتي، أتجهلين أنك تحترفين الارتقاء وتنثرين الكلمات الحزينة في الصدى؟ إذن اسمعي، سأقولها بهمس، بصمت، بصراخ. أجل، أنا أحب، فهل يرتاح الغمام فوق الكثبان؟ وهل تزهر أعماق الشطان؟ أقولها بصراحة، بخجل، بشجاعة. لا، لن أنتظر الشتاء حتى أمتطي سحابه، سأبحر إليك ولن أخشى الأنوار.

في لهاث رئتي تسري رعشة الكبرياء، وفي دمي يبحر زورقك المكدود. أنت يا شراعي ومجثافي، لازلت نفس البحار المعروق اليد، لازلت كما من زمن ترسم على وجه القدر لوحة ترفعها إلى مستوى الخلود. أنت أيها البحار، أنت تجعل من رسمك دفة سفينة وتنصب نفسك الربان. أنت نفسك يا شاعري ما زلت كما من زمان سفينة تبحث عن الشطآن، مخيلتك بوصلة وشراعك نداء في الآذان.

أيتها الغجرية القلب، حبك كالرصد منقوش على الجدران، عيناك في صدري مخرزان لوعة يحفران، وأنا شاعر مجنون أحب الشطآن والمرجان. أيتها الغجرية القلب، كفي عن أن تكوني السجن والسجان.

تحتكر الحب وتحصي نبضات الحياة، فيضيق الموت بانتحار لا متناهي في عينيك. في عينيك الرحابة وعمق الدهور، وأنا عصفورة يضيق عشها في رحابة الصدور.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

المعجزة عندك عادة يومية، وعند باقي البشر صدفة عمر. براءتي لعبة بين يديك، وطهري جثة على مائدة طموحك. الدرب إليك فجيعة حلم، ورطوبة زنزانتي خطا في الفراغ. العاشق لا يفاجئه حبك، وأنت كالرمح العنيد مزروعة في الخاصرة. وأنا في حبك لا أعرف التردد، فإما الوصول وإما السقوط.

استخرت الله على وصل وفراق 2000 مرة، كلها كانت فراق، وكان وصلك في الأخيرة. يوم شفت البعد خيرة، خفت من بعدك وشره، واستخرت 2000 مرة لين صار القرب خيرة. بين موت القلب من فرقاك أو وصل يضره، قلت أعيش العمر جنبك لو سقيتيني هجيرة. ليه أحبك؟ لأن حبك ما ترك في القلب ذرة. كيف أحبك؟ مثل ما صدر البحر يحضن جزيرة. كم أحبك؟ قد هذا الكون كله والمجرة. وين أحبك؟ أعشقك في كل أرض وكل ديرة. أنت أول وأنت آخر من لها في الروح جرة، وأنت أجمل وأنت أعذب من لها في البال حيرة. صدقيني كنت أكذب سالفة للعين قرة، لين ما قرت عيوني فيك من يومك صغيرة. تكبرين وتكبر الأحلام في صدري وزرة، خايف أفقد حلم عمري فيك لا صرتي كبيرة. وهذا أنا يومك كبرتي جيت وقدامي تشرة، أستخير الله وخاف أفقدك وارجع واستخيرة. خوفتني خطوتي من دربك وما خفت شرة، استخرت 2000 مرة لين صار الدرب خيره.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعية.
2: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بزيارة تفقدية إلى مركز الوزارة للأنشطة بمدينة عيسى، وذلك للاطلاع على سير الإجراءات تشخيص الطلبة الجدد للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2026-2027.
1: وتابع سعادته سير العمل في مختلف اللجان المختصة المكلفة باستقبال الطلبة وأولياء أمورهم ضمن إجراءات تسجيل الطلبات الجدد في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل. عقد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سيد محمد علي القائد عددا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين والخبراء العالميين المختصين على هامش مشاركته في مؤتمر آسيا تيك إكس سنغافورة 2026، وذلك بهدف بحث التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
2: حصل مركز ناصر العلمي والتقني على شهادة معيار الجودة الدولية ISO في نظام إدارة أمن المعلومات لعام 2026 للسنة الثانية على التوالي.
1: ويرسخ هذا الإنجاز دور مركز ناصر العلمي كمؤسسة وطنية رائدة في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي عبر توفيره لبيئة رقمية آمنة وموثوقة. في تصريح لقناة PBS الأخبارية، أشاد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بقيادة مملكة البحرين لتحرك دولي واسع في الأمم المتحدة بشأن حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدا أن مشروع القرار البحريني يحظى بدعم دولي غير مسبوق.
2: في صورة تجسد أسمى معاني التلاحم الوطني، تواصل مملكة البحرين ترسيخ نهجها الإنساني الراسخ من خلال احتضان أبنائها المتضررين وتقديم الدعم الكامل لهم، تأكيدا على أن المواطن يظل دائما في قلب الاهتمام والأولوية لدى القيادة.
1: ومع استكمال أعمال إعادة تأهيل المنازل المتضررة، عادت الحياة من جديد في بيوت الأهالي، وسط مشاعر اختلطت فيها الفرحة بالامتنان في مشهد يعكس حرص البحرين قيادة وحكومة على توفير الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة.
2: أكد السيد عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب سابقا خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن الزخم الكبير في برقيات التأييد والولاء يعكس عمق الثقة الشعبية الراسخة من قبل شعب مملكة البحرين تجاه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأن هذه المواقف الوطنية المشرفة تعكس أصالة المجتمع البحريني بمختلف فئاته.
1: من جهته أكد الكاتب الصحفي محمد درويش خلال استضافته في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن برقيات التأييد والولاء التي قدمها شعب البحرين تظهر إدراك المجتمع حجم التهديدات التي تواجه المملكة.
2: من جهة أخرى أكد الكاتب الصحفي دكتور نبيل العسومي خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن التصدي للشائعات له دور محوري في ردع الفتنة عن الوطن، وهو واجب على كل مواطن بحريني غيور.
1: في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، تواصل مملكة البحرين تنفيذ خطط التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يواكب التوجيهات الملكية السامية.

0: وتشهد مختلف الجهات الحكومية تطويراً متسارعاً في الخدمات المقدمة عبر تعزيز التحول الإلكتروني وتقليص الإجراءات ومدة الإنجاز، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيدين وترسيخ مكانة المملكة في مجالات التطوير الحكومي والتحول الرقمي. في إطار المتابعة المستمرة واستكمالا لخطة الجاهزية لموسم الحج، نفذت بعثة مملكة البحرين زيارة ميدانية إلى مشعري منى وعرفات للاطلاع على التحضيرات النهائية والتنسيق مع الحملات البحرينية قبل بدء الشعائر الكبرى.
1: وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الميدانية الرامية إلى الوقوف على جاهزية المخيمات والخدمات المقدمة للحجاج، بما يضمن انسيابية التنظيم وتهيئة الأجواء المناسبة لضيوف الرحمن خلال أداء المناسك. هذا وتواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ منظومة أمنية وتنظيمية متكاملة لموسم الحج هذا العام ضمن خطط ميدانية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
0: وتعمل منظومة أمن الحج إلى رفع كفاءة إدارة الحشود في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. وعلى صعيد متصل، يواصل مركز القيادة والتحكم للدفاع البدني في مشعر منى توظيف أحدث التقنيات الذكية والأنظمة التشغيلية المتقدمة.
1: ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز سلامة ضيوف الرحمن ورفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. في جانب آخر، فعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية مركزا لعمليات الحج في مكة المكرمة يعمل على مدار الساعة من أجل متابعة سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة للحجاج عبر أنظمة تقنية متطورة تدعم سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الرقابة الميدانية في مختلف المواقع المرتبطة بالحج.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

0: من إذاعة مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتا طيبا نتمناه لكم مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
0: دكتورة مريم، بشرتي وايد تعبانة، سويت جلستين هيدروفيشل. أول ما أطلع من الجلسة بشرتي تينن حلوة ورطبة، بس يومين ترجع بشرتي مثل قبل، أحس قطيت فلوسي على الفاضي، شنو تنصحيني؟
4: أهلا يا دانا، مهم أنك تعرفين أن الغلط مو في التقنية ولا في الإجراء ولا في الجهاز. الهيدروفيشل من الأجهزة المحببة عندنا أطباء الجلد، لأنها تسوي تنظيف جميل وتعتني بالبشرة وتشير الطبقة الميتة السطحية. ولكن تعرفين الخلل في وين يا دانا؟ الخلل في اختيار التقنية اللي ما تناسبك أنتي، أو إحنا نسميها unrealistic expectation، يعني توقعات غلط. يعني أنتي حاطة آمال كبيرة على جهاز فكرته بسيطة وشغلة بسيط جدا. إذا كانت البشرة ممتازة

0: تحتاج مجرد فيشل طبي كعناية دورية. الهايدرا فيشل رائع، لكن بشرتش تعبانة وفيها بقع وفيها خطوط ومسامات وا وا وا وا، وتحطين كل الآمال على جهاز فقير مسكين نفس الهايدرا فيشل. هني أنا أقول لك الغلط فيك، فالإكسبكتيشنز مالتش مش في الجهاز، وهذه وايد نشوفها لما المريض يتوقع معجزات من إجراء هدفه عناية وليس علاج جذري. أحياناً لحالاتك يا دانا نحتاج أن نروح مع ليزر عميق أو تقشير عميق أو إجراء غزير يشيل طبقة أعمق من الجلد. أنصحش ترجعين حق طبيبك وما تسوين الإجراء لأن شفتي إعلان أو دعاية في مكان ما. خلي الطبيب يفحص وهو راح ينصحك بالإجراء اللي راح يناسبك عشان وقتك وفلوسك تروح في الجهاز والتكنيك الصح.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء. وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ
1: إلى الأندلس. نحلق في هذا اللقاء، نمر عبر صفحات تاريخنا الجميل لنرى أقاليمنا العظيمة وسيرتها العطرة بأبهى حلة، وكيف كان التاريخ يسجل لها الإنجازات الباهرة. واليوم نحن على موعد مع مدينة من أجمل مدن الأرض على مر الأزمنة والعصور، مدينة شهد لها القاصي والداني بتميزها وتألقها وما تمتعت به من مركزية وأهمية، مدينة حسب ما ذكرها المؤرخون كان يسترشد بأنوارها المسافر ليلاً من على بعد 10 أميال. إنها ليست مدينة من نسج الخيال، إنها قرطبة، ربيع الأندلس وحدائقه، وموطن العلم والثقافة والجمال. وعن قرطبة وليالي الوصل يحلو اللقاء.

اختلف المؤرخون في سبب تسمية قرطبة بهذا الاسم، فقيل إن أصل التسمية مأخوذ من كلمة أيبيرية من قديم الأزل كوردوبا أو كوردوفا، وردت في ذكر استعانة القائد القرطاجي حنبعل بأهل قرطبة في صراعه مع الإمبراطورية اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد. لمدة 7 قرون كانت قرطبة مستوطنة تتبع الإمبراطورية الرومانية. تعرضت بعدها قرطبة لمجموعة غزوات من القبائل الجرمانية أو ما تسمى بالبرابرة. أعقب ذلك حكم القوط الغربيين إلى أن كان الفتح الإسلامي للأندلس في القرن 8 الميلادي في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك على يد القائد مغيث الرومي الذي قاد جيش المسلمين وهزم ملكهم لذريق هزيمة ساحقة، وفتح المسلمون المدن الأندلسية واحدة تلو الأخرى حتى آل الأمر إليهم لتشرق شمس الإسلام على الأندلس 8 قرون متتالية، وأصبحت قرطبة بالذات مقراً لولاة الدولة الأموية على الأندلس، إلى أن سقطت الدولة الأموية على يد العباسيين في عام 750 للميلاد. وكانت المذبحة لأفراد الأسرة الأموية، إلا أن واحداً استطاع أن ينقذ نفسه وينطلق إلى الأندلس ليواصل تاريخ الدولة الأموية، ولكن في القارة الأوروبية. إنه الأمير عبد الرحمن الداخل. تشهد الأندلس بقدومه وتوليه زمام الأمور عصراً ذهبياً ساطعاً في غياهب عصور الظلام في أوروبا. أصبحت قرطبة في عهد الأمير الأموي عاصمة الدولة الأموية في الأندلس. في عهده بدأ العمل على بناء جامع قرطبة الكبير الذي لم يشهد العالم مثله في جمال العمارة وروعة الإبداع وسحره. واستمر الحكم بيد الأمويين من سلالة عبد الرحمن الداخل في هذه الفترة. تعرضت الدولة الأموية في الأندلس لعدد من الثورات المتعاقبة، وفقد أمراؤها مقاليد الحكم حتى تمكن أحد أحفاد الداخل وهو عبد الرحمن

0: الثالث الملقب بالناصر من إعادة توطيد ملك الأمويين وإخضاع معظم الأندلس لسلطته في قرطبة، وقد بلغت به القوة إلى أن اتخذ لنفسه لقب خليفة المسلمين، وقام الناصر بنقل حكومته إلى مدينة جديدة اختطها على بعد أميال من قرطبة أسماها الزهراء. إلا أن قرطبة ظلت صاحبة التأثير الثقافي والسياسي في البلاد إن لم تكن في أوروبا كلها، واستمرت قرطبة في أوج مجدها في عهد الناصر وابنه الحكم الثاني، ثم تلاهم الحاجب المنصور بن أبي عامر المعروف بدهائه وبسالته، فقام بنهضة شاملة في جميع نواحي الدولة، واتخذ من طرف قرطبة قصراً لحكمه أسماه بالزاهرة. وقد كانت دولة قرطبة من أهم الدول الأوروبية في القرن العاشر، كما كانت منارة للعلم والثقافة في أوروبا وعاصمة من عواصم الأدب والثقافة العربية والإسلامية، وأنجبت المدينة في هذه الفترة الفقيه ابن حزم والعالم عباس بن فرناس والشاعر ابن زيدون والشاعرة الأموية ولادة بنت المستكفي.
1: لو أنني وقعت عمدا خطيئة لما كان بدعا من سجاياك أن تملي، فلم أستثر حرب الفجار ولم أطع مسيلمة إذ قال إني من الرسل.
2: هي النعل زلت
1: بي، فهل أنت مكذب لقيل الأعادي إنها زلة الحسل.
3: لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهوى جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله، وجنحت للغصن الذي لم يثمري.
0: وتتضح لنا مكانة قرطبة في القرن العاشر الميلادي حين نعلم أنها كانت بالنسبة للقارة الأوروبية أشبه بمدينة الأحلام، فقد بلغ عدد سكانها حوالي 1,000,000 نسمة، بينما كانت أكبر مدينة في أوروبا لا يزيد سكانها عن 250,000 نسمة، وكان عدد حماماتها العمومية ومرافقها وبيوتها حوالي 283,000، وبلغ عدد قصورها 80,000 قصر، وكان فيها 170 امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي، وتحتوي المدينة على 50 مستشفى، وفيها 600 مسجد من أهمها جامع قرطبة آية الجمال المعماري. وبقيت قرطبة على ذلك العهد من الازدهار إلى أن داست جحافل الجيوش الصليبية أرض الأندلس، أعملت في أهلها بمختلف أعمارهم وأديانهم وطوائفهم القتل والتنكيل باسم حروب الاسترداد المزعومة التي أذهبت خضراء التعايش وجمال الحياة في الأندلس، فاحتلت الجيوش الصليبية بكل وحشية أرض الأندلس، وصيرت جامع قرطبة الكبير كنيسة، وأصبح اسمه منذ ذلك الحين كاتدرائية قرطبة. بيد أن ذلك كله لم يستطع أن يخفي ملامح قرطبة الجميلة التي أبت إلا أن تبقى شاهدة على عصور المسلمين الفاتحين الذين نشروا العلم والثقافة لجميع الناس. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند دلهي حاضرة المسلمين يقف القلم ويتجدد اللقاء.
4: أقاليم.

0: من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حسننا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعاً لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت يا الإنسان مخلوق عظيم، الله كرمك بين سائر مخلوقاته، فلذلك أنت تستحق أن أنت تحصل على كل اللي تتمناه. إشلون؟ راح نعرف الحين. تحرر من المواقف السلبية أو الكلام الغير إيجابي. إلغي كلمة مستحيل أحصل هالشيء، بالعكس أخذ بالأسباب في أمورك بالحياة وأكيد راح تحصل إن شاء الله اللي تبي. ابتعد بشكل تام عن الأفلام السلبية، لأنها ممكن أنها تزرع في عقلك الباطن قناعات مدمرة.

0: كافئ نفسك بشكل دائم يا أخي، اعتبر نفسك شخص آخر، ودائما لما تحقق أي هدف كافئ نفسك عليه. اختر لنفسك قاموس مليء بالكلمات الإيجابية، كن ممتن دائما لما لديك وتمنى الخير لجميع الناس. تعهد بعدم الرجوع إلى المعتقدات السلبية كتابيا، لأن هالأمر يعمل بطريقة جدا فعالة. ختاما، هناك العديد من الأمور في الحياة والممارسات اللي راح تزيد من مستوى استحقاق الشخص لذاته، ولكن كن على يقين أنك أنت الشخص المسؤول عن استحقاقك لذاتك، ولازم تبدأ من اليوم وتعيشه أسلوب حياة، وأكيد راح تشعر بالفرق. استمع للصوت الإيجابي وتذكر أنت تستحق.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو شوك، وإخراج فاطمة جنبر.

الحب ما به أمير أو حاكم وسلطان. الحب

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، تحدد الآيات القرآنية حقيقة الإيمان الصحيح، وتحدد كذلك صفات الصادقين في دعوى الإيمان. ومن هذه الآيات قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم

لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالإيمان تصديق القلب بالله ورسوله، التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب، ثم الانطلاق إلى بذل النفس والمال في سبيل الله، لأن القلب الذي تذوق حلاوة الإيمان لا بد أن يندفع لتحقيق حقيقته خارج القلب عبادة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وقياما بحقوق الله وحقوق العباد وحقوق النفس، وجهادا في سبيل الله في ثبات ويقين واستقامة، واحتسابا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. إن المؤمن الصادق إيجابي السلوك واثق بالله سبحانه وتعالى لا يرتاب ولا يشك ولا تنتابه الوساوس. فالمؤمن الصادق ليس سلبيا ولا متكاسلا ولا متواكلا ولا متخلفا. وكيف يكون كذلك وهو يتلو صباحا ومساء قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف يحصر المسلم دينه في العبادات من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء وهو سلبي متخلف علميا وتقنيا ومستباح الديار والأموال والأنفس؟ هذه سلبية وصوفية بالدليل الشرعي وإسقاط لفروض القوة والمنعة والسيادة التي تخلينا عنها في هذه الأيام. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إنه يصدق الله ورسوله تصديقا قلبيا وتصديقا عمليا، وهنا يبرز صدق العمل الذي تحدثنا عنه سابقا. ها هي ذي الاستقامة على الدين. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم في حالة الفقر وفي حالة الغنى، في حالة الخوف وفي حالة الأمن، في حالة الجوع وفي حالة الشبع، في حالة النصر وفي حالة الهزيمة. إنها الاستقامة الواردة
في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن تصديق كلام الله ورسوله تصديقا عميقا يبعث الإطمئنان والثقة الكاملة في الله، ويجعل الحياة كلها صدق. وهذا ما ينقصنا هذه الأيام

0: هذا ما ينقصنا هذه الأيام. هذا هو الإيمان الصدق، الإيمان الحي، الإيمان الحق الذي يقر في القلب ويصدقه العمل، الإيمان الذي يحرك الوجدان في النفس وفي العقل وفي الجوارح، يتحرك في النفس وفي البيت وفي العمل ومع الجيران ومع الأصدقاء ومع أعداء الله، يرى أثره في البيت وفي الشارع وفي السوق وفي المصنع وفي الجامعة وفي ميدان الدفاع، الإيمان الذي نراه في الإنتاج الوفير في الزراعة والإنتاج المبدع المتقن في الصناعة والتفوق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. قال تعالى: أولئك هم الصادقون. الصادقون في إيمانهم وأعمالهم. إن الصدق دعوة عظيمة في كل شيء، علمها المسلمون الأوائل فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فملأوا الدنيا إيمانا وعدلا وحرية وتعميرا وعلما وأخلاقا. من هنا كان الصدق من الخلق العظيم في القرآن الكريم ومن الصفات الرئيسة في حياة المسلمين، وهذا ما يجب أن نعلمه ونتعلمه ونعلمه ونطبقه. فاللهم اجعلنا من الصادقين. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.